أيها الأخوة المستمعون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم طيب تحية من إذاعة المكلا صوت حضرموت في الأثير، ونبدأ وإياكم فعاليات إرسالنا الإذاعي الأثيري ليومنا هذا الخميس 20 من شهر ربيع الآخر العام 1448 الهجرة، الموافق الفاتح من أكتوبر العام 2026 للميلاد. إرسالنا يمتد معكم الآن وحتى الساعة 7 مساء بمشيئة الله تعالى. ننصت وإياكم خاشعين في بداية البداية للقرآن الكريم للمقرأ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يتلو علينا ما تيسر من سورة الواقعة.

فتفوا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب

وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة فأصحاب

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العلي العظيم. نصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة للمقرأ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. تلا علينا ما استيسر من سورة الواقعة بعد التلاوة مباركة. مستمعين الأكارم في كل مكان، نبدأ وإياكم رسالة الإذاعي الأثيري ليومنا هذا الخميس 20 من شهر ربيع الآخر العام 1448 الهجرة الموافق الفاتح من أكتوبر العام 2026 الميلاد، وإياكم استعراضا عاما لمواد وفقرات برامجنا لهذا اليوم.

عقب الاستعراض مستمعينا الأكارم نكون على موعد مع الحديث الديني وحديث اليوم للشيخ عبد الرحمن عبد الله السقاف بعنوان الصدقة، ثم نستمع لرياض الصنباطي في موشح ربي سبحانك في 7:30 عناوين الأخبار، ثم يأتيكم برنامج سحر الشروق من إعداد تقديم الزميل خالد أحمد الكحوم. بعد ذلك نستمع لباقة مغنى صباحية مختارة من المكتبة الموسيقية بالإذاعة. في 8 البرنامج المباشر صباح الخير يا حضرموت، حتى 9 موعد نشرة الأخبار الرئيسية الصباحية والمتابعات الإخبارية والإعلانات المقروءة والمسجلة.

التاسعة ونصف برنامج نبض الحنين، وفي العاشرة البرنامج مباشر مشوار اليوم، في الحادي عشر عرض لأهم الأنباء، ثم يأتيكم برنامج ومضات على ضفاف الذكرى. في الحادي عشر والدقيقة الخامسة عشان نترككم أحداث الحلقة الرابعة عشر من المسلسل اليومي عبدو كاراتيه. في الحادي عشر والدقيقة الخامسة والثلاثين نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب توقيت المحلي لمدينة المقلة وضواحيها، ثم تأتيكم إعادة للحديث الديني للشيخ عبد الرحمن عبد الله السقاف. في الثانية عشر ظهرا برنامج الحويف، وفي الثانية عشر والنصف برنامج الأرض الطيبة، في الواحدة موجز لأهم الأنباء والإعلانات المقروءة والمسجلة، ثم يأتيكم برنامج حضرميات عدد زميلة أروى بايزيد وتقديم زميلة أفراح محمد. في الواحدة والربع برنامج أنا أستطيع، وفي الواحدة وخمسة وأربعين دقيقة برنامج كلمتين. في الثانية ظهرا شاهد الأخبار الرئيسية الثانية والمتابعات الإخبارية والإعلانات المقروءة والمسجلة. في الثانية والنصف برنامج مسامع ثقافية. في الثانية والدقيقة الرابعة والخمسين نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المقلة وضواحيها، ثم تأتيكم الأخبار الرياضية مع الزميل فهيم بخريبة. في الثالثة والنصف إعادة لحدث الحلقة الرابعة عشر من المسلسل اليومي عبدو كاراتيه، وفي الرابعة عصرا إعادة لحدث البرنامج المباشر مشوار اليوم. في الخامسة نشرت الأخبار المحلية والإعلانات المقروءة والمسجلة، ثم تأتيكم إعادة للأخبار الرياضية مع الزميل فهيم بخريبة. في الخامسة والنصف برنامج فريحة بلغة الضاد مع الدكتور عبد الله صالح بابعير، وفي الخامسة والدقيقة الخامسة والثلاثين أرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المقلة وضواحيها. في السادسة برنامج من رحيق العمر. في السادسة وأربعين دقيقة نرفع لحضراتكم أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المقلة وضواحيها. في السادسة وخمسين دقيقة الموجز الختامي للأنباء. في السادسة والدقيقة الخامسة والخمسين القرآن الكريم للمقرأ الشيخ سالم عبود خندور يتلو علينا ما تيسر من سورة آل عمران حتى السابعة، موعد ختام رسالنا بالسلام الوطني. تمنياتي لكم بقضاء أجمل وأمتع الأوقات مع كل فقرة من فقرات برامجنا لهذا اليوم وكل يوم.

0: السيدات والسادة مستمعين الأكارم في كل مكان، مستمعي إذاعة الموك لا صوت حضر موت في الأثير، موعدنا الآن مع الحديث الديني وحديث اليوم للشيخ عبد الرحمن عبد الله السقاف بعنوان الصدقة. وقتا طيبا.
1: الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درسنا في هذه الحلقة تحت عنوان كلمات جامعة، وفي هذا الدرس سوف نتناول حديث رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أنه عليه أفضل الصلاة والسلام قال: ما نقص مال من صدقة، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، ومن تواضع لله رفعه الله. هذه خصال ثلاث يخبرنا فيها حبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام على خلاف ما يظنه الناس منها. فكثير من الناس يظن أن الصدقة تنقص ماله، وليست كذلك. وكثير من الناس يظن أنه حينما يعفو ويسامح فإنه يكون ذليلا، وليس كذلك، بل يكون عزيزا. والبعض يظن أن التواضع فيه ذلة، والحقيقة أن التواضع فيه رفعة، فإن المتواضعين يرفعهم الله تعالى درجات عظيمة. يقول الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام: ما نقصت صدقة من مال. قال العلماء في تفسير هذا الحديث: أي ما نقصت شيئا من مال الدنيا، لأن الله يضع لك البركة فيه ويدفع المفسدات عنه، ويخلفه الله عليك بما هو أجدى، وبما هو أنفع، وبما هو أكثر، وبما هو أطيب. قال الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. والله سبحانه وتعالى فوق ذلك، فإنه يخلفه لك في الآخرة بإجزال الأجر وتضعيفه، وذلك جابر لسائر أصناف النقص. أيها المستمعون الأكارم، إذا عرفنا هذا، قال بعض العلماء وهو الإمام الفاكهاني كما ذكر ذلك العلامة المناوي عليه رحمة الله تعالى، قال: أخبرني من أثق به أنه تصدق بمال، وأن هذا المال لم ينقص منه شيئا، مصداقا لحديث رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. ثم اعلموا أيها الأحباب الكرام أن الصدقة ثوابها عظيم وأجرها وافر، ومن أعظم ذلك أن تتصدق أيها المسلم على أهلك وقرابتك وعلى الأقربين منك، فإن الله تعالى يثيبك على ذلك، ويثيبك على ذلك ثوابا عظيما، يكون الأجر والثواب لوالديك ولك أيضا. أيها المستمعون الأكارم، الخصلة الثانية: ما زاد الله عبدا بعفو، أي بسبب عفوه، إلا عزا، ستكون عزيزا. كلما عفوت وسامحت فإنك سوف تكون عزيزا في الدنيا، فإن من عرف بالعفو والصفح عظم في القلوب، وعظم في قلوب الناس، وفي الآخرة يعظم ثوابه، لأن من عفا وسامح فإن الله سبحانه وتعالى المتكفل له بثوابه. والخصلة الثالثة هي قوله عليه أفضل الصلاة والسلام: ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. ما تواضع أحد لله من المؤمنين رقا وعبودية في باعتمار أمره والانتهاء عن نهيه، إلا رفعه الله في الدنيا بأن يثبت له في القلوب بتواضعه منزلة عند الناس، وفي الآخرة يكفيه الله تعالى يعطيه الله تعالى الفضل والأجر العظيم. أيها المستمعون الأكارم، ما أحوجنا إلى هذه الخصال الثلاث، وما أحوج مجتمعاتنا إلى الصدقة وأن نبحث عن الأسر المحتاجة، الأسر التي لا تسأل الناس، الأسر التي والناس الذين يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. ما أحوجنا أن نبحث عن أمثال هؤلاء، ما أحوجنا إلى العفو والمسامحة، كيف وقد قال الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. بيّن الله لنا تعالى في هذه الآية المنهج القويم والصراط المستقيم في معاملة الناس، وأن تعاملنا معهم ينبغي أن يكون بالعفو، وهو ترك التشدد فيما يتعلق بالحقوق المالية، ونتخلق مع الناس بالخلق الطيب وبترك الغلظة والفظاظة، كما قال الله تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وتدعو الناس إلى الدين الحق بالرفق واللطف، كما قال الله تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن. ثم لا ينبغي لأحد أن يتساهل في أحكام الشرع المطهر، لهذا قال الله تعالى: وأمر بالعرف. ثم أخبرنا الله تعالى أننا لا ينبغي أن ننظر إلى الجاهلين، فهؤلاء قال الله فيهم: وأعرض عن الجاهلين. أيها المستمعون الأكارم، ما أحوجنا أيضا في عصرنا هذا إلى التواضع، أن يتواضع الكبير للصغير، وأن يتواضع للناس. فليس الشرف في أن تكون مسؤولا، أو أن تكون مدرسا، أو أن تكون فالجميع سواسية عند الله سبحانه، والأكرمية والأعظمية إنما هي بتقوى الله تعالى التي لا اطلاع لأحد عليها إلا الله، لأن التقوى محلها القلب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. خلاصة درسنا أيها الأحباب الكرام، كلمات جامعة أتت عن النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام: الصدقة، وأنها لا تنقص المال، وأن العبد الذي يعفو ويسامح يرفعه الله ويعزه في الدنيا والآخرة، وأن المتواضعين هم أفضل الناس وأرفع الناس، ويرفعهم الله منزلة في الدنيا يثبت قلوبهم محبتهم في القلوب ويرفع قدرهم في الآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

السابعة والنصف تماما في المكلا، عناوين الأخبار من إذاعة المكلا صوت حضرموت في الأثير. أهلا بكم. رئيس مجلس القيادة يثمن عاليا ما جاء في خطاب خادم الحرمين من دعم شامل لبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يبحث تعزيز التنسيق الأمني والمروري مع قيادة شرطة الدوريات وأمن الطرق بالجمهورية. عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يناقش ترتيبة استئناف مهام اللواء 101 شرطة جوية في تأمين مطار سيئون الدولي. عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يطلع على جهود جهاز أمن الدولة ويناقش تطوير أدائه. انعقاد مؤتمر المانحين الدولي لدعم الخطة الوطنية لحماية الطفل في اليمن. ناطق القوات المسلحة يقول أنه تم تنفيذ 8 عمليات استهدفت تعزيزات وأسلحة ومعدات عسكرية لميليشيات الحوثي. ورشة عمل بالمكلا تناقش أولويات خطط التنمية وإعادة الإعمار 2027-2029. وكيل حضرموت لشؤون الطاقة يناقش الاحتياجات العاجلة لتطوير وصيانة وتوسعة محطات الكهرباء. عناوين الأخبار انتهت مستمعي الأكارم، تفاصيل أوفى في سياق نشرة التاسعة، كونوا معنا.

يعطي السحر لحياتنا أشياء جميلة، ولكنه يعطي الشروق أشياء أكثر جمالا. إذاعة المقلة تقاسمكم جمال الأشياء وتقدم لكم سحر الشروق. سحر الشروق، إعداد وتقديم خالد أحمد القحوم، إخراج عمر علي بنبوع.

أيها المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحيات طيبات مباركات مع هذا الصباح الجميل. مرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا وبرنامجكم.

أيها المسلمون الأكارم، جاء في فتح الباري قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى: تعليم العلم ينبغي أن يكون بالتدريج، لأن النشأ إذا كان في ابتدائه سهلا حبب إلى من يدخل فيه وتلقاه بانبساط، وكانت عاقبته غالبا الازدياد بخلاف ضده، والله تعالى أعلم. مستمعين الأكارم، تأملوا معنا هذا الكلام الجميل عن جنة الله سبحانه وتعالى العلي القدير الحليم الغفور. فقد قيل: إذا كان تراب الجنة التي تدوسه الأقدام المسك، فكيف بكنوزها؟ يا رب، يا أهل الكرم والجود، يا أهل الكرم والجود والعطاء والرحمة والغفران، اجعلنا من أهل الجنة. وصباحكم جميل ومبهج. مستمعين الأكارم، وهذه كلمات صباحيات جميلات مشرقة، ثمانية تجري على الناس كلهم، ولا بد للإنسان أن يلقى الثمانية: سرور وحزن واجتماع وفرقة، ويسر وعسر، ثم سقم وعافية. يا رب، نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة.

صباحكم حسن جميل لظن بالله سبحانه وتعالى. فقد سأل رجل ابن عباس رضي الله عنهما: من يحاسب الناس يوم القيامة؟ قال: الله. فقال الرجل: نجونا ورب الكعبة. أيها المستمعون الأكارم، وقيل للأعرابي: إنك ميت. فقال: ثم إلى أين؟ قيل له: إلى الله سبحانه وتعالى. قال: ما وجدنا الخير إلا من عند الله سبحانه وتعالى، أفنخشى لقاءه؟ أيها المستمعون الأكارم، احتضر شاب فبكت أمه فقال: يا أمي، لو أن حسابي يكون بين يديك ماذا تفعلين بي؟ قالت: أرحمك. فقال: اطمئني، فالله أرحم بي منك. مستمعي العزيز، فلنحسن الظن بالله، فالله دائما عند ظن عبده به، ولنثق بالله. وسبحان الله العظيم.

هناك تنظر إلى الأزقة في النخيل وفي السواق في الشبابيك التي كانت ترف عليك بالحناء والعشق البريء. ها أنت تدخل مستريب الخطو، قلبك في توجسه يسير بلا دليل. قل لي بربك، هل أشاحت وجهها الطرقات أم بكت الحواري أن تذكرك النخيل للشجو أجنحة بمهد الحكايا الخضر في همسات الأماني المقمرات. التوقيع الشاعر عبد الله سالم باكر.

سحر الشروق. سحر الشروق إعداد وتقديم خالد أحمد القحوم، إخراج عمر علي بابوع.

أبات وأحيا وتعبت أعيش لك أنت بس وحدك.

مع بشير الصباح يولد للحياة أمل، ومع كل إشراقة تنطلق حكايات التفاؤل والنجاح في كل مناحي الحياة. وفي كل صباح مشرق إذاعة المكلا تقدم صباح الخير. صباح الخير يا حضرموت.

0: صباح الخير أيها المستمعون والمستمعات، أصدقاء الصباح والصديقات، أيها الراحلون معنا على ظهر سفينة محبتنا وصداقتنا الأثيرية اليومية. صباح الخير يا حضرموت، نحن معكم من الآن وحتى 9 صباحا في حلقة اليوم الخميس من برنامجنا هذا، وقد كتب الله لنا يوما جديدا من أعمارنا وأعماركم المديدة بحوله تعالى وقوته نعيشه بكل ما في آملين أن يكون هذا اليوم أفضل من الأمس الذي وله. هذه أجمل تحياتي أنا من الإعداد والتقديم سعيد علي الحاج،
1: ولكم أيضا تحياتي أنا مادلين باكود، وكذلك أيضا تحايا مخرجنا لهذا اليوم عبد الله عيد حسين.

0: صباح الخير يا حضرموت بوح الصباح. أيها المستمعون الأعزاء، أصدقاء الصباح والصديقات،
1: لا يحن البشر إلى ماضيهم بقوة وعمق إلا إذا كان حاضرهم سيئا وليس فيه شيء يبعث على الطمأنينة.
0: ومنذ أيام قرأت لكاتب عربي كبير حديثا يتناول فيه بلغته البعيدة المكثفة موضوع الحنين إلى الماضي، وتحول هذا الحنين عند البعض إلى حالة من النوستالجيا.
1: أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
0: أصدقاء الصباح والصديقات،
1: كم نتمنى والأمنية هنا لنا نحن أسرة اليوم من صباح الخير يا حضرموت، كم نتمنى
0: نعم
1: لو أن أحلامنا وحنيننا إلى الماضي يتجه بنا صوب المستقبل المنشود،
0: المستقبل المنعم بالتسامح والتعايش والسلام،
1: المستقبل الذي يجعل من هذه الأرض جنة أولى في الطريق إلى جنة الآخرة ذات النعيم المقيم، رغم أنف الراهن المعاش المثقل بالحروب والملطخ بالدم.
0: هذا الواقع المر الذي لا يترك في جدار المستقبل ثقرة تنفذ منها الأحلام إلى أبعد من سلبيات الواقع وموحياته الدائمة بل الدامية والموجعة، وما تسفر عنه أيامه من جهل بالحلول وعشوائية في التفكير،
1: وما يقوم به الآخرون من تأجيج الخلافات ومحاولة انتقامية منهم يائسة للانتقام من مشاعر التوحد وزعزعة الأمن والاستقرار والقضاء على المشاعر النبيلة للمواطنة الحقة والتعايش المجتمعي الأخوي والسلمي.
0: وصباح الخير،
1: صباح الخير يا حضرموت.

0: صباح الخير يا حضرموت. ساعتنا الآن أيها المستمعون الأعزاء 8:13، ونذهب بمسامعكم معنا الآن إلى المركز الوطني للإرصاد الجوي، حيث ينتظرنا وينتظركم هناك الزميل صلاح العوبثاني وتفصيلات النشرة الجوية لهذا اليوم. أسعد الله صباحكم بالخير صلاح.
1: وصباحكم بالخير والمسرات أخي سعيد، أهلا وسهلا ومرحبا،
0: حياكم الله. ماذا تحمل النشرة الجوية اليوم من تفصيلات؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السادة المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أحييكم عبر أثير إذاعة المكلم، مقدما لحضراتكم النشرة الجوية المتوقعة بإذن الله تعالى، مستعلا إياها بالمناطق الساحلية حيث الأجواء حارة ورطبة غائمة جزئيا، وطول أمطار رعدية على أجزاء من سهول تهامة والساحل الغربي، فيما أمطار متفرقة على أرخب السقطرة، رياح معتدلة تنشط أحيانا حول الأرخبيل وخليج عدن. المرتفعات الجبلية صحو إلى غائم جزئي تتحول إلى الغائمة تدريجيا، وطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من مناطق البلاد الشمالية والوسطى ومتفرقة، قد يصاحب الرعد أحيانا على محافظات لحج والضالع والبيضاء والمناطق الشمالية في ذمر وصعدة، وقد يتشكل الضباب أو الشبرة المائية على أجزاء منها. الأجواء تكون بإذن الله تعالى صحوة وحارة، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على صحاري البلاد تثير الأدربة والرمال. المركز الوطني ينبه المواطنين في المناطق المتوقعة طول الأمطار عليها من التواجد ببطون الأودية ومجاري السيول وكذا من العواصف الرعدية، وانصح باتباع إجراءات السلامة في الطرقات والمحاذرات الجبلية من التدني في الأفقية بسبب السحب وتشكل الضباب. البحر يكون خفيف إلى معتدل الموج على معظم سواحل البلاد، ما يكون خفيف الموج على الساحل الغربي وباب المندب. درجات الحرارة الأتموسفيرة في عدن 36، في المكلا 326، إيجا 733، سقطرة 25، الغيدة 225، غاف 29-13، وفي تعز 33-17، وفي 29-11، وفي الضالع 32-14. عيون 39-19، وعتر 36-23، والمعرب 37-22. صلاح العوبثاني، مكتب الأرصاد بمدينة المقلة.
0: صلاح شكرا، حياكم الله.
1: أهلا وسهلا.

0: حكمة الصباح.
1: المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات، حكمتنا لهذا الصباح تقول:
0: من علامات النفاق أن يحب المرء المدح بما ليس فيه، ويكره الدم بما فيه، ويبغض من يبصره بعيوبه. هذه طبعا من علامات النفاق يا.
1: نعم.
0: وهناك ثلاث علامات ثابتة قالها رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام في حديثه.
1: نعم.
0: الشريف: من علامات المنافق إذا حدث كذب.
1: نعم.
0: وإذا
1: وعد
0: أخلف،
1: وإذا أؤتمن خان،
0: وإذا أؤتمن خان. وللمنافق يعني كثير من
1: الصور والأشكال،
0: من الصور نعم التي صحيح يظهر بها،
1: وأحيانا يكون متغطي على فكرة، ما يعترف ولا يظهر، يعني لأنه الإنسان ما يعرف الغيب. أحيانا جيت عامل مع شخص ما يظهر للشخص صدق نوايا،
0: صحيح،
1: في الأخير اكتشف أنه شخص منافق يعني.
0: بالضبط.
1: والله سبحانه وتعالى قال برضه في كتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، في سورة المنافقون هذه. وهذه برضه دمى يعني، وخلينا أقول صفة ذميمة ذكرت في القرآن، هي يعني بس للأسف إحنا ما نعمل فيها.
0: نعم.
1: وصرنا نتعامل فيها يعني، ونشعر أنه إحنا انتصرنا. إحنا ما انتصرنا إذا كنا نتعامل بهذا الخداع، هو بالأخير خداع وكذب يعني.
0: أكيد.
1: فلما تكون واضح مع الشخص أفضل، حتى لو كان الشخص يأخذ عنك نظرة سيئة، فهو أنت أساسا كذا يعني.
0: أكيد.
1: أفضل من أنه يأخذ عنك انطباع جيد وبعدين تظهر بالأخير أنك شخص مش كويس
0: بشكل آخر. نحن في زمن للأسف الشديد رديء.
1: نعم.
0: جدا، ولكننا برضو نقول أنه الطيبين موجودين.
1: صحيح.
0: والصادقين موجودين.
1: نعم.
0: ولكنهم الأغلبية صاروا يعني غير يعني على ما لا نتمناهم.
1: نعم. والحياة هي لازال فيها الخير، بس إحنا نتمنى أن إحنا حتى لو صارت معانا مثلا مواقف سيئة، ما نروح ونحمل المواقف لأشخاص ما لهم ذنب.
0: صحيح.
1: فنتعامل مع كل شخص على حسب طبعنا وأخلاقنا.
0: نعم.
1: مش على حسب مواقف سابقة يعني مرينا فيها.
0: صحيح.
1: لأنه أحيانا شخص يمكن نظلمه إحنا بتصرف أو موقف.
0: نعم.
1: فهو ما له ذنب أساسا.
0: نعم. وفي النهاية طبعا المنافقون يظهرون على حقيقتهم طال الوقت.
1: نعم.
0: أم قصر.
1: صحيح.
0: وساعتنا الآن 8:25، وما زلنا معكم أيها المستمعون الأعزاء حتى 9 صباحا.
2: للي حصل بعد ما قضيت 10 سنين يتهدم اللي ما بينه.

0: لا أدري يا مازلينا هل ما زالوا المستأجرين أو الذين يبنون بيوتهم يبحثون عن الجار الصالح أو يبحثون عن الجار يعني يسألون عن الجار قبل أن يأخذ مثلا قطعة أرضه
1: صحيح.
0: أو قبل أن يسكن في هذا البيت ويستأجره.
1: بالنسبة للمستأجر لا عنده أهم شيء البيت الأقل سعرا بيأخذه،
0: لا
1: لكن
0: يعني
1: المستأجر بيبحث كذا. يعني كنت بفترة من الفترات لأنه إيجار البيوت طبعا كانت مرة مرتفعة، فكنت نبحث على الأقل سعرا للأمانة يعني. لكن إذا هو بيت ملك مستحيل أفكر بهذه الطريقة، لأنه لو ما عجبتني الحافلة وكنت أنا مستأجر ممكن أغير واحدة ثانية. لكن هذا بيتي، إذا كان بيت ملك مستحيل لازم أشوف إيش هي الحالة، يعني من الجيران اللي فيها لازم نسأل يعني عليها، لأنه بالأخير أنت ما بتقدر تبدل إلا لو بتبيع البيت بتروح على مكان ثاني، وهذه شغلة ثانية يعني
0: مشكلة يعني. ولهذا قالوا أهل حضرموت الجار قبل الدار. ولكن أعتقد أنه حتى الآن حتى الذين لديهم بعض يعني قطعة أرض ويبنيها هو لا يعلم شيء عن جيرانه. يعني يلا بو انه حصل هذه القطعة ويلا يبنيها، وبعدين المخاري كريم كما يقولوا يعني. ولكن الجار قبل الدار هذا مثل حقيقي، وقد أوصى الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام بسابع جار.
1: نعم صحيح.
0: فما بالك بالجار الملاصق بك والمقابلك ولا
1: وبعدين جارك القريب يعني خير من أخوك البعيد.
0: أخوك البعيد صحيح.
1: جارك لو صار لك شيء ممكن أنه ينقذك بسرعة ويتصرف قبل ما يوصل أخوك اللي هو أساسا في مكان بعيد.
0: نعم.
1: بس
0: نعم.
1: للأسف يعني بعض الجيران مش الكل، البعض يعني مش عارفة كيف مجورتهم هذولا. نعم. الناس فتحصل الجيران كل واحد همه نفسه، ما يتفقد جاره سواء كان مريض صحيح. محتاج ما هم عارفين،
0: وهذا ما صار يعني بشكل عام يعني في حياتنا العامة. نعم. ساعتنا الآن 8:30، نحن ما زلنا مع المستمعين حتى 9:00.

0: صباح الخير يا حضرموت. ومن طرائف الأخبار يا مارلينا، خلافات زوجية تقود طائرة للهبوط اضطراريا في غير وجهتها النهائية. أما التفاصيل فتقول:
1: إحدى الرحلات الجوية في تغيير مسار الطائرة التي كانت تقلهم من ميونخ إلى تايلاند،
0: حيث اضطر قائدها للهبوط اضطراريا في الهند حفاظا على سلامة الركاب.
1: وقالت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا في بيان أن إحدى الطائرات التابعة لها والتي كانت في طريقها من ميونخ إلى تايلاند اضطرت للهبوط الطارئ في الهند بسبب واقعة تمت على متنها.
0: ووضحت الشركة أن طائرتها اضطرت إلى تحويل مسارها إلى العاصمة الهندية نيودلهي بسبب سلوك ملفت لراكب كان من الممكن أن يعرض الأمن والسلامة على متن الطائرة للخطر.
1: ونقلت وكالة الأنباء آسيا الدولية أن طاقم الطائرة قام بتسليم الراكب الذي يحمل الجنسية الألمانية إلى السلطات في دلهي بسبب ما وصفته بقيامه بسلوك منفلت عرض حياة الركاب للخطر.
0: وأفالت الوكالة أن الراكب الذي يبلغ من العمر 53 عاما تشاجر بشكل مفاجئ مع زوجته، ومن ثم تطورت الأحداث سريعا حيث بدأ يصرخ، كما أنه قذف الطعام وحاول إضرام النار في بطانية بولاعة. وحاول طاقم الطائرة الاستفهام منه عن سبب الشجار وتهدئته، لكنه لم يستجب لمحاولته.
1: وعلى ضوء ما سبق، طلب الطيارون السماح بهبوط الطائرة حيث لم يتمثل الركاب يمتثل الراكب لتعليمات طاقم الضيافة.
0: خبر طريف وفي كثير من الطرافة، ولكنه وقع
1: غريب بنفس الوقت. يعني غريب بنفس الوقت
0: وغريب كمان. نعم، يعني الرجل كان متعصب أكثر من اللازم إذا الدرجة التي يعني سيولى.
1: وحتى لو كان بعض الأمور العائلية الشخصية هذه لا يمكن أنها تنحل أمام الناس. إذا كانت لا يمكن أنها تظهر حتى أمام الأهل، فما بالك أمام الناس.
0: صحيح.

0: وصفته فهو الأصدق.
1: ذلك لأن الجمال ليس فقط شيئا نراه،
0: بل هو شيء نكتشفه.
1: هو روح جميلة
0: وفكر جميل
1: وأخلاق جميلة
0: وأدب جميل.
1: أصدقاء الصباح والصديقات،
0: أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
1: الود هو أن تفتح قلبك للجميع،
0: والحب هو أن تغلقه على أحدهم.
1: أصدقاء الصباح والصديقات،
0: أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
1: أخيرا نقول اتخذوا من الصبر صديقا،
0: فالحياة ليست لطيفة دائما.

0: أصدقاء الصباح والصديقات، أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
1: صباح الخير يا حضرموت. سنكون أنتم ونحن بحول الله تعالى وقوته في مثل هذا الموعد تقريبا من كل يوم خميس على موعد أثيري أسبوعي مع الزميل الإعلام المدرب القدير صلاح عبد الله إبراهيم في فقرة علم وفن،
0: نقف من خلالها على عدد من زوايا العلوم وفنونها بشتى أنواعها، آملين مقدما سامعي الأعزاء أن تجدوا معنا المتعة والفائدة إن شاء الله تعالى. وباسمكم جميعا نرحب الآن معنا بالزميل الإعلامي المدرب القدير صلاح عبد الله إبراهيم الذي نقف معه من خلال هذه الفقرة في حلقة اليوم من صباح الخير يا حضرموت. نقف على زاوية التسويق وما في التسويق من أبعاد أخرى ثانية. أستاذ صلاح، أسعد الله صباحكم بالخير ومرحبا بكم معنا، وكيف تحدثنا أولا عن المصطلح العلمي التسويق؟
2: أولا أصبح عليك زميلي سعيد وعلى زميلتنا مادلينا والمستمعين الكرام في هذا الصباح الجميل. ودائما حينما نتحدث اليوم في هذه الفقرة علم وفن نتحدث عن المصطلح العلمي للتسويق. ودائما في كل الفنون بتاعت الاجتماعية والإنسانية، الإنسان لما يتحدث يرى أو يريد أن يعرف هذه العلوم هل هي علم أم هي فن أم هي علم وفن. حينما نتحدث عن التسويق فإذا قلنا هو مزيج متكامل يجمع بين العلم والفن، فأكيد العلم لابد أن يقوم على أسس علمية ونظريات مدروسة، يشمل ذلك أيضا تحاليل البيانات ودراسة سلوك المستهلك وإجراء أبحاث السوق واستخدام الإحصائيات والأرقام لتوقع المبيعات وتحديد الفئات المستهدفة. كما أنه لماذا نقول هو فن؟ فهو فن لأنه يعتمد بشكل كبير على الإبداع والابتكار، ودائما تتجلى ويتجلى الفن في صياغة هذه الرسائل الإعلانية الجذابة، في تصميم الهويات البصرية، في ابتكار أفكار خارج الصندوق لجذب الانتباه

0: علاقتنا العاطفية وثيقة وعميقة بين المستهلك والمنتج. وهذا لا يتأتى إلا بأن يكون علم التسويق هو عبارة عن العلم الذي يدرس تلك الأبحاث وتلك السلوكيات للمستهلك والسوق واستخدام تلك الإحصائيات والأرقام وتحديد الفئات المستهدفة. فهو كعلم وهو كفن محتاجين فيه إلى الإبداع. وأكيد الإنسان كلما كان في مجال ويمارس هذا المجال فأكيد أنه يبدع فيه، وأيضا هذا الإبداع يوصله إلى الابتكار ويوصله إلى الإبداع.
1: إذن ما هي أنواع التسويق؟
0: حينما نتحدث عن أنواع التسويق نعرف أن دائما في التسويق وفي كل العلوم الاجتماعية والإنسانية هناك مدارس وهناك أيضا تطورات لهذه الأنواع. فنجد هناك التسويق التقليدي، والتسويق التقليدي اللي نراه على اللافتات الموجودة على الشوارع، الإعلانات التلفزيونية، وأيضا حتى بالنسبة للإعلانات الإذاعية، الإعلانات في الصحف وفي المجلات، هذه عبارة عن تسويق تقليدي. والتسويق التقليدي توصل به الفكرة، إلا أنه دائما ما يكون يحتاج إلى مبالغ قد تكون ضخمة أحيانا أو متوسطة. وهناك أيضا معنى الإعلانات الخارجية. الإعلانات الخارجية هي عبارة عن الإعلانات، اللوحات الإعلامية الكبيرة التي نراها في الشوارع، فتلك إعلانات خارجية. أيضا البوسترات الموجودة الكبيرة في الشوارع تأتي ضمن هذه الإعلانات الخارجية. معنا بعد ذلك التسويق المباشر. التسويق المباشر عبارة بأنك تقنع عميل بأن يأخذ هذه السلعة، وذلك يكون وجها لوجه. فإذا مثلا رجل أو امرأة دخل إلى صاحب المتجر وأقنعه صاحب المتجر بأن يأخذ هذه السلعة، فهذا يسمى تسويق مباشر. أيضا بالنسبة للتسويق الرقمي، التسويق الرقمي اليوم ونحن في نعيش عصر التكنولوجيا وعصر الذكاء الاصطناعي، نجد أن التسويق الرقمي هو عبارة عن تسويق عبر المحتوى. فبإمكانك تجذب العملاء من خلال تقديم مقالة لطيفة، وأيضا تقديم فيديو أو نصيحة مفيدة أو قيمة حول هذا المنتج. فنجد الفيديوهات طبعا أو بالنسبة حتى لو هي صورة أيضا بإمكان أن تأخذ ذلك المنحنى، وهو التسويق الرقمي. معنا أيضا بعد ذلك الآن اللي هو منتشر تسويق عبر المجموعات، سواء كان هذه المجموعات في الواتساب أو في التليجرام أو في غيرها من برامج السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي. فنجد المنصات أيضا مثل الفيسبوك، انستغرام ولينكد، تأتي هذه أيضا فيها لبناء المجتمعات، ونجد التفاعل مع العملاء. وليس التسويق فقط أنك تصور منتج فقط، فتصور منتج أو تصور خدمة، حتى الإنسان نفسه بإمكانه أن يصور نفسه في مثل هذه المنصات. وبإمكانه أيضا أن يكون ذلك الإنسان الذي يبحث عن عمل، يختار التخصص الذي هو فيه ويذهب إلى أحد هذه المنصات ويقدم سيرته الذاتية، فيكون بذلك تسويق لنفسه. وتسويق المنتجات والخدمات يكون فيها من باب أولى. أيضا التسويق عبر البريد الإلكتروني، نجد أن أرسال رسالة العروض مخصصة إلى عن العمل أو عن المنتج أو عن الخدمة إلى الأناس الذين معك بريدهم الإلكتروني، مع صباح الخير أو دمت في ود وعافية. أنا شفت مثل هذه أيضا تجذب العملاء بأن وتشوقهم بأن يستمعوا أو بأن يقرأوا تلك الرسائل التي ترسلوا لها. واليوم أيضا جاء التسويق عبر المؤثرين. بإمكان مؤثر في المجتمع شيخ أو يكون أيضا لاعب كرة قدم أو يكون فنان أو يكون إعلامي أو يكون مدير، بإمكانني أن تستعين بهذه الشخصيات لتوصية المتابعين بالمنتج والخدمة. وأيضا نجد أن هذا التسويق وهذه أنواع التسويق التي هي عبارة عن التي نستخدمها في حياتنا، لكن هناك تسويقات أخرى أو هناك أنواع أخرى من التسويق سنتحدث عنها في حلقات قادمة بإذن الله عز وجل.
2: طيب أستاذ صلاح، كيف يستطيع المسوق أن يترجم مشاعر الجمهور وثقافتهم إلى محتوى جذاب؟
0: دائما المسوق حينما يأتي أن يسوق، إذا كنت لا قبول لك في المجتمع ولا تأثير لك، ونعلم دائما بأن الإنسان يتأثر ويؤثر، فإذا كان هذا الشخص الموجود أمامي أو هذا المسوق أراد أن يكون مع الناس أو يداعب مشاعر الناس ويجذب انتباههم، نجد أنه لابد يختار الأزمنة المفضلة لدى الأشخاص والتي تتعلق بها مثلا روحانيات. نجد مثلا إذا أتينا الآن بالمشروبات والعصائر، نجد الكثير مما يستخدم تلك العصائر معها على مائدة الإفطار في شهر رمضان، فيكون دائما افتح المنتج أو افتح العصير ويذكر اسم العصير الذي معه وستفرح. فنجد أننا نجلس حول هذه المائدة، والمائدة نراها لا تكتمل إلا إذا وجد فيها هذا العصير، فإذا كان مش موجود العصير نجد أن الكثير من المفطرين أو الذين يفطرون على هذه السفرة أو المائدة يقولوا يسألون عن ذلك. فهو بنى لنفسه أولا المسوق علاقة بين المنتج وبين العملاء من خلال هذه الأزمنة الرائعة. أيضا إذا كان الشخص المحبوب بإمكانه أن يؤثر أيضا في الناس الآخرين، ونعلم تأثير الشخص الذي يحبه شخصا أو يراه بأنه قدوة له في المجتمع. أيضا بالنسبة للتأثير اللي بإمكانك أن تؤثر من خلال تلك البصريات التي تجذب الانتباه وتبتعد أيضا عن الأشياء التي يمكن أن يراها المستهلك أو العميل إنها استخفاف به. شركة من الشركات كانت في أمريكا وتعتبر هذه الشركة رائدة في مجال المشروبات الغازية. في مجال المشروبات الغازية أتت هذه الشركة وأتت المنافسة من شركة أخرى، ودائما حينما تأتي المنافسة من شركة أخرى نجد أن الشركة التي ترى نفسها رائدة في هذا المجال جنونها وراحت تدرس السوق وتدرس المستهلكين الذين نقول البعض منهم يكون تحول إلى المنتج الآخر، فما كان منهم إلا أن وجدوا تلك المشروب الجديد الذي نزل المشروب الغازي فيه نوعا ما زيادة نسبة السكريات، فما كان منهم إلا أن غيروا في المنتج الموجود وزادوا فيه في السكريات وأجعلوه أكثر حلاوة في طعمه. فطبعا المستهلكين والعملاء الذين كانوا يملون كل الولاء لهذه الشركة انقلبوا عليها وأرسلوا رسائلهم لأنهم يحذرونها إذا لم تنتقل أو إذا لم تعد المنتج إلى سابق عهده بالمواصفات التي هي عليه، فأكيد لماذا هم غيروا الآن؟ يعني هنا يكون في خلل بين العملاء وبين المسوق لأنه لم يهتم بآراء العملاء.
2: طيب يا أستاذ،
0: إلا بعد 79 يوما رجعوا إلى المنتج الذي يطلبه العملاء.
2: أستاذ صلاح، طبعا الوقت يسرقنا، ولكن خلينا أعطيك سؤال جانبي وأقول لك يعني إلى أيهما أكثر أهمية لنجاح تسويق شركة ما، الدقة العلمية أم اللمسة الفنية الإبداعية باختصار شديد؟
0: دائما نحن نحتاج إلى الاثنين مع بعض، نحتاج إلى الدقة العلمية، ودائما هذه تأتي من خلال الأحصائيات والأرقام الموجودة حول هذا المنتج أو حول هذه الشركة. فالمصداقية مهمة جدا جدا بالنسبة للعميل، ولأنه دائما ما يكون يولي لك ذلك الولاء ويتحول الولاء بعد ذلك إلى نصرة. ومحتاجين إلى اللمسة، لأن اللمسة دائما تجذب الانتباه، ودائما لما تكون وتعلن بشيء جميل أكيد وبشيء ملفت وبشيء جديد، دائما ما يكون التسويق الذي تصوره يصل إلى القلوب. فنحن محتاجين إلى الدقة ونحتاج إلى اللمسة الفنية في التسويق.
2: ولنا مع التسويق وقفات أخرى معك إن شاء الله في الحلقات القادمة من صباح الخير يا حضرموت. وصلنا إلى ختام البرنامج يا صلاح، وأنتم أيضا أيها المستمعون الأعزاء، لقاؤنا يتجدد وإياكم في حلقة قادمة من صباح الخير يا حضرموت. تحياتي سعيد الحاج
1: ومادلين باكود،
2: وتحيات الزميل عبد الله عيضة حسين. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.
2: شكرا يا صلاح.

0: التاسعة تماما في المكلا.
1: طيب الله وقتكم بكل خير أيها المستمعون الأكارم، وأهلا بكم إلى نشرة إخبارية مفصلة من إذاعة المكلا صوت حضرموت في الأثير، يقرأها على حضراتكم علي محمد عمرو. والبداية بالعناوين: رئيس مجلس القيادة يثمن عاليا ما جاء في خطاب خادم الحرمين من دعم شامل لبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يبحث تعزيز التنسيق الأمني والمروري مع قيادة شرطة الدوريات وأمن الطرق بالجمهورية، ويطلع على جهود جهاز أمن الدولة ويناقش تطوير أدائه. انعقاد مؤتمر المانحين الدولي لدعم الخطة الوطنية لحماية الطفل في اليمن. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. ثمن فخامة الرئيس الدكتور رشيد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي عاليا ما جاء في خطاب الملكي السنوي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الذي ألقاه نيابة عنه أمام مجلس الشورى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مؤكدا فيه دعم المملكة الشامل من خلال تحالف دعم الشرعية للحكومة اليمنية لبسط سلطتها على كامل البلاد واستعادة الاستقرار والتصدي لاعتداءات الميليشيات الحوثية الإرهابية التي اختارت الفوضى والخراب وتهديد الشعب اليمني والمنطقة مسلكا لها. واعتبر فخامة الرئيس في تدوينة على منصة إكس أن هذا الموقف الأخوي الراسخ يجسد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين ووحدة أمنهما ومصيرهما المشترك. وأضاف العليمي أن هذا الموقف يؤكد مجددا التزام المملكة القوي إلى جانب الشعب اليمني وتطلعاته في استعادة مؤسسات دولته والأمن والاستقرار والسلام. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سلم أحمد الخنبشي أمس بالمكلا المدير العام لإدارة العامة للشرطة الدوريات وأمن الطرق بالجمهورية العميد الركن حميم مغلس بحضور مدير عام الأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، وذلك في إطار تعزيز التنسيق والتعاون بين الأجهزة الأمنية والارتقاء بمستوى الأداء الميداني في مجال أمن الطرق والسلامة المرورية. وناقش اللقاء عددا من الموضوعات المتصلة بمهام شرطة الدوريات وأمن الطرق وسبل تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية والجهات ذات العلاقة ما يسهم في تنظيم الحركة المرية ورفع مستوى الانضباط والسلامة على الطرق وتعزيز حضور الدوريات والجهات المختصة في الميدان. وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت أهمية تكامل الأدوار بين مختلف الأجهزة الأمنية وتوحيد الجهود بما يعزز كفاءة الأداء ويحافظ على أمن وسلامة المواطنين ومستخدمي الطرق، شديدا على دعم السلطة المحلية للجهود الرامية إلى تطوير العمل الأمني والمروري والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمجتمع. ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي أمس في مكتبه بالمكلا مع قائد اللواء 101 شرطة جوية العميد الركن سعيد عبيد الأحمر الترتيبات والإجراءات اللازمة لإعادة اللواء إلى مهامه في تأمين مطار سيئون الدولي بما يعزز مستوى الحماية الأمنية للمنشآت الحيوية ويرفع من جاهزيتها التشغيلية. واستعرض اللقاء مستوى الجاهزية الأمنية لللواء وخطط الانتشار والتأمين إلى جانب أبرز الاحتياجات والمتطلبات اللازمة لتمكين القوة من أداء مهامها بكفاءة واقتدار بما يضمن توفير بيئة آمنة ومستقرة لحركة المسافرين والرحلات الجوية والعاملين في المطار. وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت أهمية تكامل الجهود بين مختلف الأجهزة والوحدات الأمنية والعسكرية والالتزام بالخطط والإجراءات المنظمة للعمل الأمني في المطارات ما يعزز الانضباط ويرتقي بمستوى الأداء، وما شدد على ضرورة استكمال المتطلبات الفنية واللوجستية ورفع مستوى التنسيق والتعاون بين الجهات ذات العلاقة ما يسهم في نجاح ترتيبات عودة اللواء إلى مهامه وتعزيز الاستقرار الأمني في محيط المطار. وفي السياق ذاته طلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي أمس بالمكلا على جهود جهاز أمن الدولة بحضرموت ومستوى سير العمل فيه، وذلك خلال لقائه قائد الجهاز بساحل حضرموت العميد الركن سالم النموري عقب تسلمه مهامه رسميا في قيادة الجهاز. وناقش اللقاء جملة من الموضوعات والقضايا المرتبطة بالأوضاع العامة في حضرموت ومستوى الأداء الأمني والاستخباراتي إلى جانب الخطط والتوجهات الهادفة إلى تطوير عمل الجهاز وتعزيز قدراته ورفع مستوى الجاهزية والتنسيق مع مختلف الأجهزة والوحدات الأمنية والعسكرية. وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت أهمية الارتقاء بمستوى الأداء الأمني وتطوير آليات العمل المؤسسي وتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية والعسكرية والاستخباراتية بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار وحماية المصالح العامة وفقا للأنظمة والقوانين النافذة. كما شدد على أهمية مضاعفة الجهود خلال المرحلة المقبلة والاهتمام بالتأهيل والتدريب ورفع كفاءة الكوادر وتوفير المتطلبات اللازمة التي تمكن الجهاز من أداء مهامه بمهنية ومسؤولية بما يعزز منظومة الأمن في حضرموت. عقد في العاصمة الأردنية عمان مؤتمر المانحين الدولي لدعم الخطة الوطنية لحماية الطفل في اليمن بمشاركة ممثلين عن 25 جهة شملت بعثات دبلوماسية لدول مانحة ومنظمات دولية والبنك الدولي. ويهدف المؤتمر إلى حشد الموارد اللازمة لتحقيق أهداف الخطة التي أقرها مجلس الوزراء في 27 من أغسطس الماضي وتعزيز الشراكة بين الحكومة اليمنية والجهات المانحة والمنظمات الدولية. وشهد المؤتمر تقديم عدد من العروض المرئية تناولت الحاجة الملحة للخطة الوطنية لحماية الطفل وأوضاع الأطفال في اليمن في ظل الحرب وحالات الطوارئ والتحديات الإنسانية المرتبطة بها، فيما خصص العرض الأخير لاستعراض محاور الخطة الوطنية لحماية الطفل 2026-2029 وأولوياتها. وفي المؤتمر دعا وزير الشؤون الاجتماعية والعمل مختار اليافعي المجتمع الدولي والجهات المانحة إلى حشد الموارد وتعزيز الشراكات لتنفيذ الخطة الوطنية لحماية الطفل والاستثمار في بناء قدرات المؤسسات الوطنية ما يسهم في تطوير منظومة وطنية مستدامة لحماية الطفل وضمان وصول الخدمات للأطفال والأسر الأكثر احتياجا. وأكد أن الخطة الوطنية لحماية الطفل تمثل التزاما وطنيا ومسارا عمليا لحماية أطفال اليمن وبناء مستقبل أكثر أمنا واستقرارا لهم وأسرهم، مشيرا إلى أن سنوات الحرب المستمرة حرمت كثيرا من الأطفال من التعليم والرعاية الصحية والتغذية الكافية ومن أبسط حقوقهم وفرضت عليهم أعباء تفوق أعمارهم، الأمر الذي يستدعي تضافر الجهود الوطنية والدولية لضمان حصولهم على حقوقهم الأساسية أسوة بأقرانهم في المجتمعات المستقرة. الخبر الأخير في هذه النشرة: ناقش وكيل حضرموت لشؤون الطاقة الدكتور خالد بحريش مع قيادة المؤسسة العامة لكهرباء مناطق ساحل حضرموت الاحتياجات والمشاريع العاجلة المتعلقة بصيانة وتوسعة وتطوير محطات توليد الكهرباء بما يعزز كفاءة منظومة التوليد ويدعم استقرار الخدمة الكهربائية بالمحافظة. وأطلع الوكيل بحريش من المدير العام للمؤسسة العامة للكهرباء بساحل حضرموت المهندس مازن بن مخاشن على أبرز الاحتياجات الفنية والتشغيلية للمحطات وخطط الصيانة والتأهيل والتوسعة إلى جانب المتطلبات اللازمة لرفع كفاءة وحدات التوليد وتعزيز جاهزيتها لمواجهة الأحمال والاحتياجات المتزايدة. كما استعرض اللقاء مستوى الجاهزية الفنية لمحطتي الشحر والريان واحتياجاتهما من أعمال الصيانة وقطع الغيار والمعدات، فضلا عن المشاريع التطويرية المقترحة لرفع القدرة التوليدية وتحسين كفاءة التشغيل والحد من الأعطال. وأكد الوكيل بحريش أهمية إعطاء الأولوية للمشاريع العاجلة والمرتبطة بصورة مباشرة باستقرار منظومة الكهرباء وتسريع استكمال الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة لتنفيذها، مشددا على ضرورة تكامل الجهود بين الجهات المعنية وتسريع وتيرة العمل في مشاريع الصيانة والتوسعة والتطوير. وأشار إلى أن تطوير قطاع الكهرباء يمثل أولوية خدمية وتنموية وأن معالجة احتياجات محطات التوليد ورفع جاهزيتها وكفاءتها التشغيلية من شأنه الإسهام في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، مؤكدا أهمية وضع خطط تنفيذية واضحة للمشاريع ذات الأولوية وفقا لاحتياجات الفعلية للمنظومة والإمكانات المتاحة. نشرة إخبارية مفصلة قدمتها لحضراتكم إذاعة المكلا صوت حضرموت في الأثير، قرأها على حضراتكم علي محمد عمرة، حررها من إدارة أخبار برامج السياسية الزميل عبد الحفيظ سعيد إبراهيم، نفذها على الهواء مباشرة الزميل عبد الله عيضة حسين. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
2: سيداتي سادتي سامعي الأعزاء، فقرتنا الإخبارية متواصلة معكم وفيها تتابعون: وكيل حضرموت للشؤون الفنية يعقد اجتماعا موسعا مع قيادات منفذ الوديع البري لمناقشة سير العمل والصعوبات. الوكيل الكثير يشدد على أهمية معالجة الإشكالات القائمة وفق الأولويات والإمكانات المتاحة. متابعات في تقرير علي محمد عمرة. عقد وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس زاهر بن خوار الكثيري اجتماعا موسعا مع مديري الإدارات المدنية والعسكرية والأمنية في منفذ الوديعة البري بحضور المدير العام للمنفذ الأستاذ عامر الصيعري وأعضاء اللجنة المكلفة من عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت للاطلاع على سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمسافرين والجهات المستفيدة ومناقشة أبرز الاحتياجات والصعوبات التي تواجه أداء المنفذ. وفي مستهل الاجتماع نقل وكيل المحافظة تحيات عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي واهتمامه بميناء الوديعة باعتباره أحد أهم المنافذ وواجهة حضارية وخدمية لحضرموت واليمن أمام القادمين والمغادرين، مستمعا إلى شرح مفصل من مديري الإدارات والجهات العاملة في المنفذ حول طبيعة سير العمل إلى جانب أبرز المشكلات والمعوقات التي تواجههم والاحتياجات اللازمة لتحسين الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في المنفذ. وأكد المهندس بن خوار الكثيري أهمية الجهود التي تبذلها مختلف الإدارات والجهات العاملة في منفذ الوديعة، مشيدا بمستوى المسؤولية والانضباط في أداء المهام، ومشددا على ضرورة تعزيز التنسيق والتكامل بين جميع الجهات بما يسهم في تسهيل إجراء المسافرين وتحسين مستوى الخدمات، مشيرا إلى أن الزيارة تأتي في إطار توجيهات عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت للوقوف ميدانيا على واقع العمل في المنفذ وتقييم مستوى الخدمات والمرافق وحصر الاحتياجات. وشدد وكيل المحافظة على أهمية معالجة الإشكالات القائمة وفق الأولويات والإمكانات المتاحة والعمل على تطوير المرافق والخدمات في المنفذ، مؤكدا رفع التوصيات المناسبة لقيادة المحافظة بما يعزز كفاءة الميناء البري. وقال في تصريح له عقب الاجتماع:
3: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. نحن اليوم في اليوم الثاني من الزيارة الميدانية لمنفذ الوديعة بتكليف الأخ المحافظ بالنزول والاطلاع على الأمور التي تهم المواطنين في انسيابية توافدهم أو مغادرتهم للمنفذ. كانت الزيارة متعددة قطاعات، منها قطاع التحسين، قطاع الاستراحات، أيضا للخدمات الأخرى المرافقة لها. تم الاطلاع على جميع النقاط التي تدرج فيها المسافرين في المغادرة والوصول أو التفتيش، الجلوس أيضا مع المدير المنفذ ومع الأخوة في الإدارات المعنية بهذا الجانب. قمنا أيضا في الزيارة بالتوجه إلى المنفذ الجديد والمنشآت التي بنيت فيه. نسبة الإنجاز الآن وصلت أكثر من 80%. نشكر الداعمين في هذا الجانب، ويتم الآن حاليا تشطيب المنشأ الجديد للانتقال إليه، وتم مناقشة عدد من المعوقات اللي كانت موجودة لهذا الانتقال. بإذن الله ستحل في عدة خطة موضوعة، سواء خطة عاجلة خلال شهرين ثلاثة شهر بيلمسها المواطن وبيلمسها المسافر الموجودة في المنفذ، أو الخطة المتوسطة التي بتتم فيها نقل من المنفذ القديم من المنفذ الجديد بانسيابية تامة. نرجو من الكل يتضافر في هذا الجانب، وأيضا هذا المنفذ يعتبر عكس واجهة للمحافظة واليمن بشكل عام، ولا بد من الاهتمام بجميع الاتجاهات في هذه الخدمة التي تقدم المواطن هو المسجد الأول والأخير.
2: آنساتي سيداتي سادتي سامعي الأعزاء، متابعاتنا الإخبارية انتهت، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
4: متابعات إخبارية، إعداد إدارة الأخبار والبرامج السياسية.
5: تعلن المؤسسة العامة للاتصالات اليمنية محافظة حضرموت للمواطنين والعملاء الكرام بسرعة تسديد ما عليهم من متأخرات لأرقام الهاتف الثابت خلال فترة أسبوع من هذا اليوم. ما لم فإن المؤسسة ستقوم بمصادرة وحذف الأرقام الغير مسددة من الخدمة نهائياً.

0: كتر هجرك طيشان أم نسيان
1: طيشان أم نسيان
0: القلب لك يهفو أقرب إلي أدنو

تعلن المؤسسة العامة للاتصالات اليمنية محافظة حضرموت للمواطنين والعملاء الكرام بسرعة تسديد ما عليهم من متأخرات لأرقام الهاتف الثابت خلال فترة أسبوع من هذا اليوم. ما لم فإن المؤسسة ستقوم بمصادرة وحذف الأرقام الغير مسددة من الخدمة نهائيا. عندما تأخذنا الأنغام وتلامس الكلمات أوتار القلوب، نعود إلى تلك الأماكن التي تشكلت فيها أرواحنا، حيث التفاصيل الأولى ما زالت تنبض فينا، وهناك يتحول الشوق إلى نبض خفي لا يخبو، يذكرنا أن بعض الأمكنة لا تسكن الذاكرة فحسب، بل تجري فينا كالحياة. ولأجل ذلك إذاعة المكلة تقدم نبض الحنين.

0: النبض الحليل حلقات يعدها للإذاعة عيضة علي الجمحي، يقدمها محمد بن الشيخ أبو بكر، يخرجها هندسة صوتية سالم بلقلي.
1: ما أقدر على البعد

أحبائي المستمعين أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم في موعد جديد من مواعيد نبض الحنين، الموعد الذي نعود فيه معكم إلى زمن جميل، إلى الأغنية الحضرمية واليمنية الأصيلة، وإلى أصوات وكلمات ما زالت تسكن الذاكرة مهما ابتعدت بين الأيام.

في حلقتنا هذه مستمعين الأعزاء نفتح نافذة على عدن، المدينة التي طالما حضرت في وجدان الشعراء والمغنين بما تحمله من جمال البحر وعبق التاريخ ودفء الذكريات. وأغنيتنا اليوم يا طائرة طيري على بندر عدن من كلمات وألحان وغناء عملاق الطرب أبو بكر سالم بلفقيه، الذي سجل فيها شوقه وحنينه إلى عدن وأيامه وذكرياته الجميلة فيها. فجاءت الأغنية صادقة في إحساسها، عميقة في كلماتها، وباقية في ذاكرة محبيه.

يا طائرة، يا وسيلة المحب إلى من يحب، طيري سريعا إلى بندر عدن، فالهوى زاد والنوى زاد معه الشجن، والهجر أصبح ثقيلا على القلب. يقول: يا طائرة طيري على بندر عدن، زاد الهوى زاد النوى زاد الشجن. كلمات بسيطة في ظاهرها، لكنها تحمل عاطفة كبيرة. فحين يطيل الغياب يصبح اليوم كأنه سنة، ويصبح المكان البعيد أقرب إلى القلب من كل الأماكن. ويواصل على الهجر مقدرشنا، أشوف يومي سنة، ذي جنة الدنيا حواها كل فن. عدن هنا ليست مجرد مدينة، بل صورة للجمال والحياة والفن، وموطن للذكريات التي لا يستطيع المحب أن ينساها.

0: ثم يناجي الطائرة ويطلب من الطيار أن يعجل بالمسير، فهناك ما ينتظره القلب، وهناك شمسان، ذلك الجبل الشامخ الذي يصبح في لحظة الشوق ثقيلا على القلب. بالله يا طيار عجل بالمسير، شمسان ذا بعدة على قلبي عسير. يا لها من صورة جميلة، فالمسافة ليست في طول الطريق فقط، وإنما في ثقل الانتظار وفي ذلك الشوق الذي يجعل كل لحظة من لحظات البعد طويلة.
1: يا طير اطير يا على بندر عدن، زاد الهوى زاد النوى زاد

الشمس تبعدها على قلبي عسير الشمس تبعدها على قلبي عسير.

0: يا هواء كل فن يا طائرة.
1: وحين يقترب موعد اللقاء يتغير إحساس المحب من الحنين إلى الفرح، ويصبح القلب سعيدا باللحظة التي سيلتقي فيها من يحب وسط الأنغام والألحان. يقول: يا سعد قلبي يوم ما بلقاه بمرح مع الأنغام من رواياه، والحان أغنيها أنا وياه لباهي الخدين لي عندك سكن. إنها لحظة اللقاء التي انتظرها القلب طويلا، لقاء تتداخل فيه الأغنية مع الذكرى واللحن مع الشوق، ويصبح للمحب مكانا ثابتا في قلب محبوبه.

أحبائي المستمعين، هكذا كانت الأغنية في زمانها الجميل، كلمات تحمل الحنين ولحن يحمل الروح وصوت ينقلنا من حاضرنا إلى ذكريات بعيدة. ويا طائرة طيري على بندر عدن، ليست مجرد أغنية عن السفر إلى عدن، بل حكاية محب أتعبه الفراق.

فوجد في الطائرة أملا للوصول، وفي عدن موعدا للقاء، وفي الأغنية مساحة يسكب فيها شوقه وحنينه. فما أجمل أن تبقى الأغنية قادرة على أن تأخذنا ولو لدقائق إلى أماكن أحببناها، وإلى وجوه غابت، وإلى أيام ما زالت تعيش في الذاكرة.

رؤيا سعد قلبي يوم ما بلقى بمرح ما على أنغام من رؤيا والحان غني.

0: كل سنة يا طايرة.
1: وبهذا أيها الإخوة والأخوات نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا من نبض الحنين، حلقة أخذتنا فيها الطائرة إلى بندر عدن وحملتنا كلماتها إلى زمن كانت فيه الأغنية رسالة واللحن ذكرى والحنين حكاية لا تنتهي.

0: شكرا لحسن استماعكم، نلتقي بكم في حلقة جديدة قادمة إن شاء الله مع نبض الحنين، نواصل فيها معا رحلة البحث عن الأغنية الجميلة والكلمة الأصيلة والذكريات التي لا تموت. دمتم بخير ومحبة، إلى اللقاء بإذن الله تعالى.
1: نبض الحنين.

0: نبذ الحنين حلقات يعدها للإذاعة عيضة علي الجمحي، يقدمها محمد بن الشيخ أبو بكر، يخرجها هندسة صوتية سالم بلقلي.
1: ما أقدر على البعد.

0: إذاعة المكلا تقدم مشوار اليوم.
1: فضاءات للحوار بين المستمعين والخوض في أعماقهم لمناقشة قضايا المجتمع العام.
0: مشوار اليوم مع علي صالح باقي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة والأخوات المستمعون الأكارم، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة هذا الأسبوع من برنامج مشوار اليوم. هذه الحلقة تحمل رقم 75 للسنة الرابعة. معكم أنا علي صالح باقي بصحبة الزميل المخرج عبد الله عيد حسين من الإعلام الحديث مادرينا باكوت. أعزائي المستمعين، مرحبا بكم.

0: أعزائي المستمعين، عزيزتي المستمعات، ما هي الحياة الخاصة؟ وثمة عوامل عديدة تضافرت مع بعضها البعض جعلت الحياة الخاصة للإنسان في خطر شديد، وهي التطور التكنولوجي الهائل التي باتت أسرار الناس شبه عارية. لماذا يتدخل البعض في خصوصية الآخرين دون إرادتهم؟ ولماذا حرمت الحياة الخاصة للناس غدت اليوم في مهب الريح؟ كيف نحترم خصوصية الآخرين؟ وما هو سبب انتشار هذه الظاهرة في مجتمعنا؟ عنوان حلقة هذا الأسبوع من برنامج مشوار اليوم: هل يحق لنا اقتحام خصوصية الناس؟ الحلقة الثانية. وضيف الحلقة الأستاذ الفاضل بهاء الدين بكير، الناشط الاجتماعي، المدير العام لمديرية مدينة المكلا سابقا. باسم كافة المستمعين والسمعات، أستاذ بهاء الدين، مرحبا بك في هذه الحلقة، في هذا المشوار من مشاوير اليوم بإذاعة المكلا. أرحب بك ترحيبا خاص وأهلا وسهلا بك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. إنه لشرف عظيم أن أجلس جنبكم، لا أشارككم الحديث، ولكن من أجل أن أستفيد منكم. شكرا لكم على هذا البرنامج الناجح الذي يستلمونه كل الناس في المكلة وفي إذاعتكم. وشكر خاص لإذاعة المكلة اللي تاحت لي الفرصة للجلوس أمام ميكروفونها لأتحدث مع المستمعين. ثم أهني إذاعة المكلة بالعيد 59 لإنشائها، وهذه الإذاعة مربوطة بضمير وهوية حضرموت. هذا فيما يتعلق بالمقدمة الأولى. قبل أن أتحدث في الموضوع، أحد زملائي في مدينة الغالي بلغكم بأن الإرسال الإذاعي لم يوصله من هناك، وأنه يريد أن يسمع الحلقة، ولكن قال أبلغ إذاعة المكلة هذا الطلب. نعم. أنهم يريدون. نعم. أن يسمعون إذاعة المكلة في
0: هذا ما يحزن في نفوسنا عموما، محطة الإرسال الإذاعي في الجبل في إطار الصيانة، هناك أعطال مستمرة بهذا الجهاز، والإدارة الهندسية والفنية تبذل جهود كبيرة لإصلاح هذا الخلل، وإن شاء الله قريبا سيوصل صوت إذاعة المكلة إلى الغيل، غيل باوزير أو الشحر أو دي الشرقية أو الريدة وغيرها من المناطق، وغرب المكلة بروم وغيرها من المناطق. حقيقة نحن أيضا شعب بألم أستاذ بها أن تبذل جهود كبيرة، تشعر أن هناك جهد ضايع لا يسمع من قبل المستمعين والمستمعات. إذاعة المكلة خلال 59 عام لها مستمعين في مختلف أقطار المحافظة وفي كل مديريات المحافظة، وطبعا بسبب ما تمر به المحافظة واليمن عموما هناك إشكاليات فنية، نتمنى بإذن الله تعالى أن نتجاوزها خلال الفترة القادمة. أستاذ بها، طبعا البعض يتحدث عن الخصوصية، ويتحدث أن الخصوصية يجب عن عدم اقتحامها من قبل الآخرين، هي خطوط حمر يجب على الآخرين أن لا يتجاوزوها. وش تنظركم أولا؟ نود أن نتعرف عن ما هي الحياة الخاصة.
1: هذا الموضوع الخصوصية للإنسان. نعم. لم يكن مطروقا في الغرب في يوم من الأيام قبل عام 1890. نعم. الغرب ما يعرفون شيء اسمه خصوصية. نعم. وأول من تحدث عن هذا الموضوع المسلمين. نعم. في أن يكون لنا حيز مكاني وحيز زماني في الخصوصية. نعم. فكانت هذه أول من تحدث عنها المسلمين. فالغرب أرادوا أن يحمون أنفسهم بعد الثورة الصناعية والإلكترونية هذه، فجاءوا بهذا الموضوع الحماية الشخصية. فنحن نتكلم على شيء جديد بالنسبة لنا كعرب وكمسلمين. نعم. مش جديد علينا كعرب ومسلمين، ولكن نعم. عند الغرب هو جديد. أولا نتحدث ما هي الحرية، وهل لها نطاق ولا ما لها نطاق. يعني الحرية عندما تريد أن تقول من أين تبدأ وأين تنتهي، نحن عرفنا أين تنتهي، تنتهي عندما تمس حرية الآخرين. نعم. لكن متى تبدأ؟ ما نحن عارفين. نعم. يعني نحن حريتنا تبدأ عندما تلمس حرية الآخرين، نقول هنا بدأت الحرية. تنتهي وتنقول خلاص نوقف. إذا نحن حريتنا الشخصية مفتوحة إلى أن نمس حرية الآخر. وما هي حرية الآخر؟ سنأتي لها في أثناء الحديث. الحرية الشخصية ليست حرية شخصية كشخص واحد فرد، لا، ولكن الحرية الشخصية قد يكون لي أنا فرد، وقد يكون لكيان كامل اسمه الأسرة. الأسرة الخصوصية كاملة، نوع أولادي وزوجتي وأبوي.
0: هناك فرق بين الخصوصية وبين الحرية الشخصية استاذ بها.
1: الفرق كبير جدا. الفرق بين الخصوصية والحرية شيء كبير.
0: نحن اليوم نتحدث عن الخصوصية.
1: أنا سأتي لا أريد أن أعرف أول مشان نحدد وين سنتحدث. مشان نحدد إطار للحديث. إذن أنا سأتحدث عن الحرية الشخصية الآن، عن الخصوصية، مش عن الحرية، عن الخصوصية. أنا كشخص لي خصوصيتي، وكأسرة مجموعة الأفراد الأسرة لي خصوصية، لنا خصوصيتنا كلنا. وأيضا لقد يكون للمجتمع، مجتمع الذكورة ومجتمع الأنوثة، هذه المرأة قطاع المرأة له خصوصية وقطاع الرجل له خصوصية. فإذا لا نتكلم عن خصوصية كخصوصية شخصية فقط، ولكن في خصوصيات في المجتمع يجب أن تحترم. يعني لما تقول لي خصوصية المرأة، المرأة في الشراء حقها لها طقوس ولها والرجل في أثناء الاحتفالات بالعرس له طقوس خاصة به. فكل مجتمع من هؤلاء له خصوصية ولا يتدخل في الثاني، وليست الخصوصية هي لشخص، ولكن الخصوصية لمجموعة الناس التي نتكلم عنهم. أنت لو بتسمع للقرآن في شيء لطيف جدا، يقول الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. يعني مش تجلس تتعين في بيت الرسول مشان يفتح الباب ويدخل، لا، خصوصية الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا دعيتم فادخلوا، إذا قالكم تفضل يا حيابكم ادخلوا. وإذا طعمتم أكلتم أكلكم لا تجلسون مستانسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. إذن شف خصوصية من ذاك اليوم موجودة في كتاب الله. خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم في داره. كخل نحن مشان نعطي الموضوع شيء واسع بحيث أنه نعرف الخصوصية وين. لو رحنا المستشفى، المستشفى عزيز المستمع هو أكثر عمارة فيها أبواب، هذا المختبر، هذا أشعة، هذا ترقيد، هذا طواري، هذا، وكل واحد من هؤلاء له أبواب. هل هذه الأبواب خصوصية؟ كل واحد من هذه الأبواب له خصوصية. مثلا عندما يأتي المساعد الصحي يضرب إبرة، لا يأتي وقت الغداء، خصوصية الناس، مريضهم يريدون يأكل. لا تجلس عند المريض وهو يأكل. الناس مو مصدقين، يبون له قطعة لحمة ولا سوية مرق مشان يشربوا، وانت بتجلس تتعين لهم. فحتى هذه خصوصية يجب أن يراعونها أصحاب المهنة. فأصحاب المهن لا يحق لهم الدريس الأبيض حتى أن ينتهكون حرية المريض. ليس كل طبيب من حريته أن يشوف المريض ويفتح المريض أو المريض على كم ما يريد. لا، لكن له الحق في النطاق الذي يشاهده. لا سبب تشوف العمليات يفتح المريض في الخرقة المساحة الذي يريد أن يعمل فيها. فإذا هذه حفاظ على خصوصية المريض، ليس هو بإمكانه أن يأري المريض يخليه قدامه عريان. لكن لا، هذه خصوصية تعلموها من أجل أن يحترمون خصوصية الناس. طيب إذا كنت أنت تريد أن تقول هذه الخصوصية خاصة بالناس، وأنا قلت قبل قليل أن هذه الخصوصية هي لها حيز مكاني ولها حيز زماني، تريد أن تعلق؟
0: تفضل. واصل.
1: لما نعرف الحيز المكاني لهذه الخصوصية والحيز الزماني، لابد أن نقرأ قول الله سبحانه وتعالى. واحد من الصحابة يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: تعبنا في بيوتنا، أولادنا وعبيدنا وإماءنا يدخلون علينا في أي وقت، وصارت بيوتنا وغرفنا مستباحة، ماشي طريقة نتعامل فيما بيننا البين. شوف، يسأل نطاق الحيز البيت. قد يكون نطاق الحيز المسجد، قد يكون نطاق الحيز مثل ما تحدثنا قبل قليل المستشفى. فإذا هم يسألون كيف الحرية في نطاق الحيز اللي هو داخل البيت. قال لهم الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سموات: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. شوف الآن يريد أن ينظم العلاقة داخل البيت. يقول لهم هذا في الحيز المكاني ثلاث حالات من الزمن. الأول من قبل صلاة الفجر، يعني تخيل أنت تقوم من النوم أنت وزوجتك بغيت بتروح الحمام تبدل ثيابك، يدخلون ديله فوقك، يقول لهم الله سبحانه وتعالى: لا، هذا الحيز الزماني خاص بهؤلاء، لا تدخل عليهم في هذا الوقت. هذا خاص، الخصوصية الخاصة بالإنسان في هذا الوقت. هذا أول وقت. الوقت الثاني، واحد جاي من الشغل وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، جاي من الشغل، مرأة جاي من عملها، مش يا أخي تدخل أنت يا أخي خلى حرمة بدل ثيابه خلى الرجال بدل ثيابه خلوا يرتاح يعني خلوا ينسم شوية فإذا الله سبحانه وتعالى جعل في الحيز المكاني حيز أيضا زماني يقول لك أنت خذ راحتك في هذا المكان لا تضايقونه. الحيز المكاني الثالث من بعد صلاة العشاء جلسة نواهلي يا أخي لا تفتح الباب علينا خلنا نحن مبسوطين نحن أهلنا. إذن في حيز زماني وفي حيز مكاني. ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن. بعد هذه الأوقات الثلاثة أنتم أحرار ماشي لكم خصوصية هذه الخصوصية في الوقت وفي الزمان نحن حددناها لكم.
0: طيب أستاذ بهاء اليوم يعني وفقا وتطور العالمي وتطور التكنولوجي عوامل عديدة تضافرت مع بعض البعض جعلت الحياة الخاصة الإنسان في خطر شديد وهي التطور التكنولوجي الهائل التي باتت أسرار الناس شبه عارية. طبعا هذا التطور التكنولوجي ما نستخدمه يوميا الهاتف الجوال كل ما يتم فعله في البيت يتم تصويره ونشره كل زيارة أو كل خروج للتنزه أو للاستجمام أو للراحة يتم تصويره وبثه أفق والأصدقاء والزملاء والصديقات وغيره. هذه ألا تشكل خطورة على خصوصية الإنسان؟ البعض يتحدث يقول لك البعض يتدخل في حياتي الشخصية أنا مسافر ولا حبيت أن أعلم حد بسفري وسافرت لما عدت نجد هناك انتقادات أو عتاب لماذا لا تخبرني أنك مسافر. في الجانب الآخر النقيض من ذلك أنه كل ما يتعلق بسفره ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي أو هو يقوم بنشره. هناك مفارقات عجيبة أستاذ بهاء.
1: أولا شوف لازم من شان نحلل الموضوع نعرف ما هي الخصوصية الشخصية من شان نعرف نقول هل هذا من ضمن الخصوصية الشخصية أو أنها شيء آخر ما له علاقة بالخصوصية الشخصية. مثلا من حقك أن أن تحصل بأشياء خاصة لنفسك لا أحد يطلع عليها من حقك هذا حقك ما حد يزاحمك فيها. فإذا هذه من الخصوصية الخاصة به لا تزاحمنا فيها. أنت اللي تحدثت عنها هذه المشاكل سأتي إليها بالتفصيل لكن علينا أن نعرف أنه هذه الخصوصية إيش هي. إذن هذه الخصوصية التي قلت عليها لها باب لها باب. هل ترضى أنت أو أنا أو الأخت أو أي حد مننا أن يفتح هذا الباب حقك؟ لا أريد أحد أن يفتح بابي
0: أكيد.
1: خصوصية حقي هذا بابي أنا ما أريد أنا. لكن متى أريد عندما أرضى أنا أن أفتح لك بابي أقول لك أدخل تفضل أنت إيش تريد مني. لكن أحيانا يكون هذا الأمر قهري مثلا في الشرطة التحقيق مدري إيش هذا أمر قهري ما تقدر تتمكن فيه لا لأنهم يقتحمون بابك غصبا عنك. لكن الحرية الشخصية هي عبارة عن باب باب أنت تأذن لمن تريد أن يدخل. إذا ما تريد أن تأذن له يدخل فأنت تقول له العفو منك. فإذا دخل متى سيخرج؟ الحرية الشخصية لازم يكون ما أنا قلت لك حيز مكاني وحيز زماني. متى يخرج؟ يخرج برضاك عندما تقول له أوقف عند حدك. إذن خلاص إذا عرفنا الآن أنه هذه الحرية الشخصية قبل أن تؤدي هذا وتؤدي هذا وتجي الجوالات أولينا أن نعرف أنها عبارة عن باب حقي أنا أفتحه بوقت بملء إرادتي أن يسمح لفلان يدخل فيه أو لا يدخل ويخرج بإرادتي عندما أقول له يكفي أنت أوقف هنا. إذن هذه الحرية الشخصية التي هي عبارة عن باب خاص بي. الأمر الثاني أشياء خصوصية أنا قلت لك في حيز مكاني جسدي هذا الجسد حقي هنا ما حد يتصرف فيه. من حقنا أنا أكشفه لمن أريد زوجتي أتصور بصورة معينة في الحم في المسبح في ما أريد الحديث من هذا. هل يعني واحدة تصورت وهي في حالة غير مرضية وثم بثتها هل هذه حرية شخصية؟ هذا حق من حقوقش إن تصوري لكن لا تروين الناس. فمعنى ذلك أنه هذه الخصوصية التي أنت قبلت عنها قبل قليل أن استعملت الآلة في إظهار شيء ما لها حق هي أن تظهره. فإذا هذه الخصوصية
0: وعندما تظهره بمزاجها برغبتها
1: هذا يعتبر بعدين حرام شيء آخر بنجي بعدين في أحكام. لأن نحن نريد أن نفصل ما هي الحرية الشخصية الناس يتكلمون عنها وما يعرفون عنها شيء. هذا جسدي بيتي حرم مغلق حرم مغلق شوف مثل ما قلت أنا أنه الحرية الشخصية باب. إذن هذا الباب من حقي أن أطرق يقولون لي تفضل ندخل يقولون لي أخرج أخرج يقولون لي أرجع أرجع إذن هذا البيت خاص، ما حد ما له حق حد يتكلم يسألنا عن ما داخل هذا البيت. داخل بيتنا مستور لحد ينتهك ستري. شوف الآن بدأنا ندخل في التفاصيل، الستر، الستر سيأتي عنه كلام. لا أحد يلمسنا، وهذا عيب من عيوب المجتمعات اليوم، كل الناس عليها أن تنتبه، لا تخلي طفلك حد يلمسه. كلنا نقول هكذا الكلام، لأنه لمس الطفل يعتبر حاجة كبيرة جدا في حق المجتمع. إذن هذه خصوصية حتى للطفل، لازم لا نلمسه، لا تخلي حي صورك بالغصب، ملابسك لا حي، ولا أنت أحمر أصفر ليش، جوالك ما حد يشوفه، هذه كلها عبارة عن خصوصية خاصة ما نترك أحد فيها نتكلم فيها. إذن أنا من حقي أن أحتفظ بحقي، ما حد له حق أن يتدخل فيه. هل هذا علما علميا له أصل في العلم؟ يعني درسوه الفلاسفة ودرسوه المفكرين الخصوصية الشخصية. في تعريفات للخصوصية، إذا تردنا الآن استرسل في الحديث
0: ممكن تفضل. تفضل واصل.
1: التعريفات للخصوصية من العرب وبنجيب ومن الغرب. من العرب مثلا الدكتور عبد الوهاب المسيري، هذا ولد عام 1938 وتوفي عام 2008، صاحب كتاب موسوعة اليهود واليهودية. هذا الرجل قال عن الخصوصية: هي عبارة عن حيز مقدس للإنسان الذي يمارس فيه الإنسان إنسانيته بعيدا عن تطفل الدولة، يعني الدولة ما لها حاجة فيها، وعن تطفل السوق أن يكون سلعة واحد لقى حادث يصورون من أجل يكون عنده سبق صحفي. هذا أيضا المسير يقول لك هذا بعيدا عن هذا، أن الدولة تأتي تشير في خصوصيتي، لا، وأيضا ما أكون للسوق إنه ولا أكون للإعلام أنه سبق صحفي يصورون واحد لقى حادث بالسيكل وقدام يدرون أهله ويدرون شيء ينشرون الأخبار. فإذا هذه الخصوصية الشخصية هي الحاجز الأخير الذي يحمي الإنسان من أن يتحول إلى سلعة. الخصوصية تحول الإنسان من تحافظ على الإنسان لا يتحول إلى سلعة.
0: وإن كان نقل الخبر في إطار الإعلام، هناك سرعة نقل الخبر، هل يعتبر هذا اقتحام في خصوصية الشخص مثل ما أشرت حادث سيارة أو حادث سيكل؟
1: أنا ما أشير، أنا قلت المسيري قال تعريفه لهذا أنه هو عبارة عن لا يكون الإنسان عبارة عن سلعة. أنت الآن تتكلم عن إعلام، ما تتكلم عن واحد مع تليفون في الشارع. الإعلام أنت مسؤول عنه، بكرة سيقاضيك ذاك، لماذا نشرت قبل أن تستأذني؟ إذا أنت عندك في الإعلام حاجة اسمها لازم تستأذن الشخص، تستأذن الجهة التي تريد أن تنشر عنها. إذا ما استأذنتها ستدخل المحكمة سيحاكمك، من قال لك انشر عني؟ فإذا هذا التعريف الأول. نشوف تعريف، لأنه ما حد إلى اليوم اتفقوا على تعريف معين. المثل من المفكرين العرب الدكتور طه عبد الرحمن من مواليد 1944، هو مغربي، عندما عرف الخصوصية قال: هي حق المرء في أن يكون له باطن لا يطلع عليه الناس، وهي من مقتضيات الحياء. لاحظ الآن صار الحياء خصوصية دين، الآن صار الخصوصية صار الدين. كيف بتعرف الخصوصية؟ لازم أن يكون الشخص مستحي. نأخذ مثلا ظاهرة موجودة في المكلة، حوادث السياكل أو استعمال السياكل بشكل غلط. أنت الآن تريد أن تقول لي هذا هل من الخصوصية حقه أنه يخرج القزوز ويخرج يزعج الناس؟ الحيز المكاني السوق حق الناس كله مش حقه،
0: مش حقه.
1: الحيز الزماني مش حقه. ما أقول لك أنت حر في خصوصيتك في الحيز المكاني والحيز الزماني حقك، فأنت تجي تزعج الناس في الحيز المكاني الذي ما تملكهم، فمن أعطاه الحق وقال أنا حر، هذا حريتي الشخصية؟ إذن الظواهر الموجودة في الشارع واستعمالها بالخطأ لا تعني أنها تعطيك الحق في أنك تستعمل الخصوصية في إيذاء الناس. يعني هنا المشكلة، إيذاء الناس صارت عبارة عن حاجز يردعك. يعني لو قلنا نحن مثلا هذا إزعاج الناس عبارة عن أمرين، نريد أن يكون الشخص عنده جدار ما حد يتسلقه، فهو خرج يحمي نفسه بالجدار هذا، يقول لك هذه حرية شخصية، جدار حاجز حقي هذا ما حد يحضر. لكن الحاجز هذا يجب أن يكون له حارس، الحارس القانون وشرطة المرور أو العسكري. إذن الحارس الذي يمنعه ويردعه من هذا هو الذي يقول له لا تعمل هذا الخطأ. هذه فيما يتعلق بالمفكرين العرب. المفكرين الغرب، وأنا قلت قبل قليل أنه أول من أراد أن يتكلم عنهم لأنهم هم ما كانوا يعرفون شيء عن هذا الخصوصية. المفكرين الغرب مثلا منهم صمويل وارنن والويست برانديز، هذيل من أمريكا كتبوا مقال عام 1890، وهذا أول تاريخ يتحدث فيه الغرب عن الخصوصية. أول تاريخ، يعني ماشي قبل هذا التاريخ يتحدثون، مثل ما أنا روتك في القرآن الكريم عندنا حديث عن الخصوصية، لكن الغرب ما عرف الخصوصية إلا عام 1890 عن طريق هؤلاء الكتبة. وكتبوا هذا الكتاب في مجال في مجلة هارفارد، عرفوا الخصوصية وقالوا هي الحق الذي يترك للإنسان وشأنه. الحق الذي يترك للإنسان وشأنه، خلاص أنا ما أتكلم معاه طول، جاري يدخل يخرج، أنا مش ما نعرف شي عنه، ولا هو لا حق يقول لي كأنك خريت، ولا حتى صباح الخير صباح النور ما هو معنا. فإذا هم قالوا عن هذا الموضوع أن يترك الإنسان وشأنه، هذا أول تعريف قانوني في التاريخ الحديث في الغرب، ليحافظوا على خصوصيات مجتمعاتهم. ما عندهم شيء فكرة، ما عندهم شيء تصور أنهم يحافظون على أنفسهم، عندهم تليفونات، عندهم أجهزة لاسلكي، بدأت الآن العالم يتطور، فأرادوا أن يحمون أنفسهم، وهم مش أرادوا أن يستفيدون من التطور، ولكن يقول لك هذه دخول في الخصوصية اليوم. إذن الغرب بدأوا يتحدثون من عام 1890 عن هذا الموضوع. الثالث، المفكر الغربي الثالث ألان ويستون، هذا من أمريكا عام 1929، توفى عام 2013، ويسمى هذا أبو الخصوصية عندهم. أبو الخصوصية الحديثة، عرف الخصوصية وقال هي حق الفرد في أن يقدر بنفسه متى، شوف قبلان قلنا نحن الحيز المكاني والحيز الزماني، متى، شوف عرفوها هم، بدأوا يعرفون أنه في حيز مكاني اللي هو متى وكيف، حيز زمان، حيز مكاني وحيز زماني، وإلى أي مدى يتم كشف معلوماته الخاصة للآخرين. هذا التعريف لأنه ماشي عندهم غيره، استفادوا منه في الحد من اللعب في وسائل التواصل الاجتماعي، وأصبح قانون للمواقع التواصل الاجتماعي عندهم اللي هو التوثيق الفيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي. الثالث من هؤلاء الغربيين ميشيل فوكو، وهو فرنسي، عام 1926، توفى عام 1984، قال عن تعريف الخصوصية هي المساحة التي يهرب فيها الإنسان من سلطة المراقبة. يعني شوف الآن نحن تحدثنا عن واحد عنده الحياة، وواحد يقول لك لا حافظ على خصوصيتك أنت في بيتك، وواحد يقول لك لا حافظ على الواتس أب وما الواتس أب، هذا قال يهرب الإنسان من سلطة المراقبة. المراقبة اللي عبارة عن مجموعة القوانين. أهرب من كل شيء. لا تخلي حد يدرها، لا تخلي حد يعرف. إذا كنت تريد أن تعرف ملخص عن هذه التعريفات، الخصوصية عبارة عن جسد، والحياة روحها. يعني أنت خصوصيتك أن تعمل ما تريده، نحن نركز على حق السياكل. خصوصيتك أنت تشيل سياكل، ما قالوش الناس، لكن أن تخرج القزوز تزعج الناس، هذا لا،
0: تجاوزت خصوصيتك،
1: هذات الناس تجاوزتها. يعني نحن حريتنا قلنا تبدأ تنتهي عند ملامسة حرية الآخرين. هذا ملخص هو للتعريفات. يعني
0: جميل جدا، أنت بذلت جهد في عدال هذه المادة. اليوم أستاذ بها الوضع يختلف تماما عن ما كان عليه السابق. مثلا في مدينتنا المكلا قديما منذ سنوات طوال، تجد أنه مثل ما شرت أن البيوت مفتوحة بين الناس، ويكاد يكونوا أسرة واحدة في حي واحد، يتعارفون ويتبادلون الزيارات ويزورون بعضهم البعض في أي وقت. اليوم اختلف الوضع تماما، اختلف الوضع وأصبح هناك خصوصية، ربما لا يريد الجار أن يعلم جاره مما يدور في بيته، مما فيها بعض الأشياء العامة مثلا. مش نظرك ما سبب ذلك؟ هل التطور التكنولوجي، هل هو مثلا الحياة أصبحت أكثر هما، وأصبح كل واحد يكتفي بهمومه ومشاكله داخل بيته، ولا يحب أن يتجاوز حدوده إلى حدود الآخرين؟ هل السبب في ذلك تعتقد؟
1: أنت تحدثت عن شيء اسمه العلاقات الاجتماعية، ما لها علاقة بالخصوصية. هذه العلاقة الاجتماعية بيني وبين جاري ينظمها العرف والقانون. ينظمها العرف والقانون. يعني مثلا خلنا نكون في واقعيين، إذا انطفت الكهرباء اليوم أربع ساعات، جارنا جارنا يفتح بابه ويفتح شبابيكه.
0: نعم.
1: هذه الحرية التي عندي أنا، الحرية المطلقة التي نتكلم عنها أن نعمل ما أريده.
0: نعم.
1: أين تبدأ الخصوصية الآن؟ هل خصوصيتي أو خصوصية جاري؟ الجار فتح الباب حقه يريد الهواء.
0: نعم.
1: فتح الشباك حقه يريد الهواء. جالس هو أولاده، الدنيا مفتوحة.
0: نعم.
1: لما تمر أنت أمام تشوف الأسرة قدامك فش.
0: نعم.
1: هل هذه الحرية تجعلك تنتهك خصوصية هذا الرجل؟
0: لا أبدا.
1: إذا حتى لو فتح هذا الباب مضطر هو أن يفتحه لأنه ما أشكره، يريد هو يدخل الغرفة.
0: نعم. نعم.
1: فإذا خصوصية الشخص هذا هل تنتهكها لأنه فتح بابه؟ إذا أنت أول شيء أنت حدثتنا أمس، قلت لي أمس كان بقعة مفتوحة.
0: نعم.
1: وكان الابن ابن عم ما يستحي بنت عمه، الدار الناس خلطة يعني.
0: نعم.
1: ما يقولون شيء من بعضهم البعض.
0: نعم.
1: اختلفت الرؤية الآن أنه نحن الآن نريد أن نحافظ على الرجال داخل بيته، يعني هو يريد الهواء، يريد نسمة هواء تدخل البيت، افتح الباب والشباك، هذه خصوصيته. من قال لك أنه حريتك تقول لك أنظر إلى هذا الرجل؟ هذا الرجل في حكم الشرع إذا كان شافك تنظر إليه وحذفك بحصاه وعور عينه، هذا ماشي له حتى 5 ريال تعويض شرعا، لأنه انتهك حرية هذا الرجال، انتهك خصوصيته. شوف الخصوصية عندنا في الإسلام واضحة، أنت تريد حرية.
0: هذا ربما التلصص أستاذ،
1: التلصص هو واحدة من الخصوصية.
0: طيب. إنه نأخذ مداخلة. طبعا هاتف الاستوديو 3-0-29-29. الله، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياك الله أخي زكي صالح، مرحبا بك.
2: تحياتي لك أستاذ علي، وتحياتي للأخ العزيز بهاء الدين.
0: حياك الله أخي
2: الكريم، الله يسعدك كثير بحضوره ما شاء الله تبارك الله.
0: حياك الله، أهلا وسهلا.
2: الله يحفظك ربي، كيفك وأخبارك طيب؟
1: نحمد الله ونشكره، شكرا جزيلا.
2: الله يحفظك ربي إن شاء الله.
1: أجمعين.
2: أنا بسألك، أنا ضميت متأخر سبح الله، أطرح السؤال أو حاجة كده، على كل حال بطرحه كل حاجة.
0: تفضل.
2: قلت لك إن لما يكون أخ عزيز عليك وتشوفه في مكان ما أو غائب له فترة طويلة كذا بتشوفه، هل يجوز بالحقك إنك يعني تسأل عنه تشوف إيش؟ سبحان الله عنده ظروف، عنده مرض، عنده كل حاجة، عنده كذي، يعني هل هذا يعتبر من التعدي في حدودك؟ لا أظن، ما أظن هذا يكون، يعني نحن تعليمنا الدين الإسلامي يحث على أن نحن نشهد على أخواننا، نعايد أخواننا، نشوف أخواننا، نفهم مثلا، هذا نشتي توضيح فضلك ربي لهذا الموضوع.
0: طيب،
2: حياتي لك جميعا إن شاء الله.
0: شكرا زكي صالح على هذه المداخلة. واضح أستاذ زكي،
1: واضح حتى لا نتوه الأخوة المستمعين في الموضوع، نستمر في ما كنا بصدده.
0: ورد على
1: برد عليه. نحن اليوم نتحدث عن هذه الخصوصية، هل هي لها حد ولا ما لها حد؟
0: هي خصوصية زكي الصالح يتحدث عن فيما يتعلق بخصوصية الإنسان لما تسأل عن شخص غايب مثلا وفجأة وجدته أمامك، هل من حقك أن تسأله أين كنت، متى جئت، مثلا كان مسافر عاصم متى، أو تعتبر ذلك اقتحام لخصوصية هذا الشخص؟
1: جميل جدا السؤال.
0: نعم.
1: نحن نفرق الآن بين الخصوصية والعلاقات الاجتماعية بين الناس.
0: نعم.
1: أنا أقول مجتمع المكلة يختلف عن مجتمع سيون.
0: نعم.
1: مجتمع المكلة يختلف عن مجتمع مكة، مجتمع المكلة يختلف عن مجتمع بغداد.
0: نعم.
1: إذن العلاقات الاجتماعية بين الناس يحكمها العرف والتقاليد، فأنت من عادتك أنت أن المكلة أن يخرجون ثاني يوم في العيد يتعاودون.
0: نعم.
1: وهذه العواد عبارة عن عادة اجتماعية، ولكنها
0: عادة وتقاليد. نعم.
1: عادة وتقاليد. نعم. ولكنها دين، أمرنا بأن نتزاور.
0: نعم.
1: إذن هذه الخصوصية، أنت ستفتح باب البيت، الخصوصية لها باب.
0: نعم.
1: بتفتح باب البيت، أنت تستأذن البيت يقولون لك تفضل من أجل أن تعاودهم.
0: نعم.
1: بل فرحانين أنك تعاودهم.
0: نعم.
1: إذن هذه الخصوصية التي نحن نتكلم عنها، يقول لك الإسلام افتح على الآخر.
0: نعم.
1: العلاقة بين الناس
0: حتى لا نتوه. ممكن ترد على الزكي، هل يعتبر لما تسأل عن شخص كان غائبا ثم حضر وسألته كيف حالك، من أين أتيت، هل كنت مسافر، هل كنت مريض،
1: هو هذا.
0: نعم.
1: هو شفت الآن.
0: نعم.
1: الآن نحن نتكلم عن عادة اجتماعية.
0: نعم.
1: نحن من عادتنا في المكلة أنه عندما أقابلك كيف حال الأخ علي، طيب مبسوط.
0: نعم.
1: كيف أنت الأخ علي، طيب مبسوط، كيف صحتك، لأن فترة ما شفناك.
0: نعم.
1: هذا لا يعني انك نسال عن خصوصيتك، انت من حقك ان تجاوبنا ومن حقك ان لا تجاوبنا.
0: نعم.
1: شوف هنا الفرق، انك من حقك ان تفتح هذا الباب ومن حقك ان تغلقه.
0: طيب في اطار العلاقات الاجتماعيه بين الناس او في اطار الخصوصيه، عندما تسال شخص زميل او اخ عزيز او صديق في هذا الاطار، اين كنت ومتى اتيت مثلا هو مسافر، وتساله عده اسئله متواليه، هل تعتبر هذا في اطار العلاقات الاجتماعيه بين الناس ومن حقك ان تساله، او في اطار انك اقتحمت خصوصيه هذا الشخص؟
1: في بيئتنا اليوم،
0: نعم،
1: تختلف عن بيئتنا امس.
0: نعم.
1: في الامارات تختلف، في جدة تختلف، في بغداد تختلف، في الغرب تختلف. إذن هذه يحكمها العادة والتقاليد. الأمر الثاني، نحن اتفقنا الآن أن الخصوصية عبارة عن باب، أنت التي تفتحه، ما تقول لحد أنت أدخل. أنت الخصوصية، أنت عبارة عن بابك، أنت
0: تفتحها، أنت
1: تفتح أنت
0: من تلقى ذاتك،
1: من تلقى ذاتك. لأنه يسألنا كيف حالك، أنا مبسوط بخير وعافية يا أخي، وين روحت اليوم؟ والله البارح أنا معي شغل. ما تقول له وين رحت، خلاص ما من حقه يقول وين روحت ومن شغل. ما من حقه، لأن الباب ارصد اغلق خلاص أمامك.
0: طيب.
1: الحرية الشخصية عبارة عن باب، خلاص اغلق. نعم. خلاص. نعم. إذن الأخ ذكي عليه أن يعرف أنه هذه الحرية عبارة عن باب، الباب أنت تفتحه، الشخص تقول حرية شخصية لي.
0: نعم.
1: وأنت تغلقه، وأنت تخرج الشخص من تبقى بغيت تقول له يا أخي العفو منك، لا أنا أوقف.
0: طيب نأخذ فاصل ومن ثم نواصل. هاتف الاستديو 30-29-29، عنوان حلقة هذا الأسبوع من برنامج مشوار اليوم، هل يحق لنا اقتحام خصوصية الناس؟ ضيف الحلقة الأستاذ القدير بهاء الدين بكير، الناشط الاجتماعي، المدير العام لمديرية مدينة المكلا سابقاً.

0: عزيزتي المستمعات، من جمهورية مصر العربية تشارك هذه الحلقة الأستاذة أم وليد. نستمع للأستاذة الناشطة الاجتماعية والأخصائية الاجتماعية أم وليد.
1: أهلا وسهلا أحبائي أهل المكلة الكرام. موضوع اليوم هو أيضا موضوع في غاية الأهمية كالعادة مع هذا البرنامج الرائع مشوار اليوم، الخصوصية، وإزاي إن إحنا نحافظ على الخصوصية بتاعتنا ونحافظ على خصوصية الآخرين. مع التقدم التكنولوجي اللي إحنا عايشين فيه ده، والتقنيات الغريبة العجيبة اللي إحنا محوطانا من جميع الجهات، أصبحت الخصوصية شيء صعب جدا الحفاظ عليه. يمكن في تجربة لناس أصدقائي حصل لهم شيء صعب جدا جدا جدا. كان يعني ناس بتتكلم بمنتهى الإريحية وال يعني الراحة مع أصدقائها، وكانوا زعلانين من يعني حد قريب منهم جدا، يعني واحد زعلان من أخوه حصل معه موقف معين، والموقف ده زعله جدا جدا، فكان بيتصل بأحد أصدقائه وكان بيفضفض معاه وبيتكلم بمنتهى يعني الصراحة وبيطلع الضيق اللي في قلبه، واعتبر ان الشخص دوت هو صديق له مقرب وحب ان هو يفرغ الحزن اللي جواه والضيق اللي جواه. لكن للأسف الشديد ان هذا الصديق سجل المكالمة واستغل الصراحة والطريقة اللي اتكلم بيها هذا الرجل، سجل عليه هذا الكلام، وللأسف الشديد بعته لأخوه. طبعا أدى ذلك إلى أن الأخين زعلوا من بعض زعل كبير جدا جدا جدا، وصل لحد يعني كبير جدا من القسوة والبعد والفراق، ويمكن ده كله بسبب ان احد يعني الناس فضفض مع احد الاصدقاء عبر الهاتف، وهذا الشخص كان غير امين وسجل هذه المكالمة. يعني كان أحد الأطراف بيحكي لي التفاصيل دي، وكان زعلان جدا من كلام يعني اللي اتقال، فبصراحة أنا يعني استوقفني الموقف بشكل غير عادي، وقلت له يعني إزاي أنت تزعل من أخوك يعني بالشكل دوت نتيجة الكلام حد تاني اللي نقله لك. ما وقفتش مع نفسك لمدة لحظة واحدة وقلت ازاي هذا الشخص نقل لي هذا الكلام، وازاي ان انا يعني ازعل من حاجة يعني نتيجة لشخص غير امين نقل هذا الكلام، ازاي ان انا اعمل كل هذا العراك وهذا الخصام نتيجة لأن شخص غير أمين نقلهولي. حتى لو أخوك اتكلم بطريقة غير يعني عادلة عنك واتكلم بطريقة مش كويسة وفضفض بكلمتين مع صديقه ده، بس الطريقة اللي اتنقلك بيها الكلام طريقة تستوجب أن انت تقطع علاقتك بالشخص اللي نقلك الكلام ده. الشخص ده شخص غير أمين إنه عمل كده مع أخوك، فبدل ما أنت تدافع عن أخوك وتقطع علاقتك بهذا الشخص وتنبه أخوك إن هو هذا الشخص غير أمين عليه وعلى أسراره، يعني النتيجة إن أنت تزعل من أخوك وتقطع علاقتك أنت بأخوك. فأنا بس عاوز أقول من كل القصة ديت إن إحنا نكون حريصين جدا في كلامنا وفي تصريحاتنا عن الآخرين، كمان إن إحنا ننتقي أصدقائنا، لأن فعلا دلوقتي التقنيات اللي حوالينا أصبحت تقنيات خطيرة جدا، ولازم أن يكون في درجة من الأمانة الشديدة وإحنا بنتعامل مع هذه التقنيات. طبعا ده غير بقى الـ AI والأشياء اللي بيعملها، وإنه يجيب لك فيديو كامل عن شخص معين، يستخدم صوته يستخدم صورته يستخدم يعني تحس إن هو فعلا حقيقة بحتة، وهو في النهاية كله شغل كمبيوتر. فبصراحة إحنا أصبحنا في عصر يحتاج للأخلاق، يحتاج للأمانة، يحتاج للإنصاف، ويحتاج للعدل بشكل كبير جدا جدا جدا. إحنا في زمن صعب جدا، وربنا يا رب يحفظكم جميعا ويحفظنا جميعا من هذه التقنيات الصعبة جدا جدا. وأنا بس عاوز أقول إن إحنا ننتبه مع استخدامنا لهذه التقنيات، وإن فعلا يمكن زي ما قالت مدام إلهام في المداخلة في الحلقة السابقة، إن مش معنى إن وصلتني رسالة إن هي متاحة لإن أنا أنقلها وإن أنا أتداولها. يجب إن أنا أقف عند الرسالة وأفكر فيها، ولو هي خطر علي، خطر على المجتمع، خطر على حد تاني، إن أنا أتقف عندي الرسالة ولا أتناولها في من شخص لشخص آخر. شكرا أستاذ علي على إتاحة الفرصة، وأتمنى لكم جميعا الخير والسلامة.
0: أعزائي المستمعين، شكرا للناشطة الاجتماعية والخصائية الاجتماعية أم وليد من جمهورية مصر العربية. تعليقكم سيد بها على مداخلة أم وليد.
2: أولا أنا أشكرها يعني، وأشكركم أنكم سمعتوني هذه المداخلة. نحن تكلمنا في التعاريف، وهي ركزت على المثال جميل جدا.

0: وتسجل وتشوفه ابدا. اذا انت هاك حريه الشخص، ما حد يمنعك. ما الذي سيمنعك؟
1: اخلاقك.
0: اخلاقك اللي هو الحياه.
1: نعم
0: ايوه. اذا انت الان تريد ان تنتهك شخصيه اخوك هذا اللي انسى تليفونه من غير ان يعمل ضغط التامين. فاذا الذي سيمنعك هو الخوف من الله.
1: نعم.
0: اذا هذه الحريه وهذه الخصوصيه لا يحق لك ان تنتهك حريات الناس الثانيين.
1: نعم.
0: اذا انت التليفون خلاه وقمت تصوره وقمت تعمل شيء فيها، هذه امور ما من حقنا ان نعملها اطلاقا.
1: نعم.
0: لكن في أسئلة مثلا الآن ندخل في شكل واضح يعني. الآن في أسئلة تنتهك الخصوصية، يالسين الناس مع بعض، كم راتبك، لماذا لم تتزوج، لماذا لم تخلف أولاد، بكم اشتريت السيارة. هذه أسئلة يعني حتى عيب تسألها يعني،
1: وهذه متداولة في الشارع.
0: أيوة.
1: متداول بشكل كبير.
0: فإذا أنا أريد أن أقول أنه هذا اللي سمعته يتداول في الشارع هو عبارة عن شيء خطأ، وهذا يحكمه قانون العيب. يعني ما له علاقة بالخصوص. تسأل واحد تقول له كم راتب، نجي لك لا أفطع من هذا يعني. واحدة في الشراع تسأل العروسة كم عطول شمهر، عيب يعني. إيش مش خصوص، ده مش خصوصية بس اللي يعني
1: تجاوز كل
0: المقاييس. فإذا يا أخي الخصوصية هنا نحن علينا أن نفهمها. خصوصية حتى في السؤال، السؤال عندما تسأل أخوك، أنت قبل قليل تقول لي واحد يسألك كيف حالك، طيب مبسوط، من وين جيت يا حياة، يتمسوا الخصار إيش فيها يعني. ما تعني شيء. لكن كم راتبك، من وليش متزوجت، وكأنك ما خلفت وبتيت مصر وجبت شيء معك أولاد، يعني كلام.
1: نعم.
0: مش انتهاك الخصوصية، هذا عبارة عن قلة أدب وقلة حياة.
1: طيب، هذه رسالة من المستمع سعيد من النوبة الجوهي، يقول فيها: إزعاج الناس في الزواجات إلى ما بعد منتصف الليل، وذلك بإقامة المخادر، فهناك المريض والشيخ الكبير والطفل الصغير وهالمجرة، فهل إقامة المخادر من الخصوصيات، وما هو الحل لهذه الظاهرة المزعجة؟
0: سأتحدث من خلال الموضوع الذي أنا أتحدث فيه.
1: نعم.
0: الخصوصية، أنت خصوصيتك أن تعمل عرس، هذا حقك، من حقك أن تعمل عرس. لكن قلنا الخصوصية تنتهي بالحرية، الحرية لا تضايق، لا تلمس حرية الآخرين.
1: نعم. إذن من حقك أن تنتهي حريتك عندما تبدأ حرية
0: الآخرين. نعم. إذن أنت من حقك أن تعمل مخدرة، لكن تعمل مخدرة للساعة كم وفيات مكان.
1: نعم.
0: مش بين البيوت.
1: نعم.
0: يا أخي أنا أتكلم حتى على الإزعاج، واحد في حافة مسجد فاك الميكروفون، واحد يعمل محاضرة. يا أخي قدر، عندك مرضى في البيوت، عندك ناس بيصلون في البيوت، عندك إيش الإزعاج يعني؟ من الذي يمر؟ أنا الآن من خلال إذاعة أقول عام 1964 الشيء بالشيء يذكر.
1: نعم.
0: أصدر الشيخ عبد الله بكير قرار عندما جاءت الميكروفونات للمساجد عام 1964، ووجه الأوقاف بأنها لا تسمح للمساجد بأن تنقل غير الأذان خارج المسجد،
1: غير
0: الأذان.
1: نعم.
0: حتى الإقامة ممنوع.
1: نعم.
0: إذن يقول لك نحن ما اللي جاي للمسجد هو يريد أن يتعلم، اللي جاي للمسجد هو يريد أن يصلي، ما أنا مسؤول عن اللي في المقهاي نقول له قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة،
1: يريد أن يقرأ القرآن.
0: إذن شوف حتى الخصوصية في المسجد، يعني نحن نتكلم وكأنه يعني المسجد شيء، لا يا أخي لا تجعل الميكروفون إزعاج للناس. واحد يعمل لك حفلة في المسجد عن من أي الحفلات وبالميكروفون، يا أخي من أمرك بهذا؟ من قال لك؟
1: نعم.
0: من قال لك ازعج الناس؟ ما تكلمنا على المخادر وبس، ولكن نتكلم عن كل شيء يسبب ازعاج للناس. خصوصيتك تنتهي عندما تبدأ ملامسة حرية الآخرين. إذا المخادر والاستعمال الإزعاج، السيارات وغيره، إذا كانت تزعج الناس على السلطات أن توقفها عند حدها،
1: يعد ذلك انتهاك الحرية الآخرين.
0: انتهاك حرية الآخرين.
1: نعم.
0: فإذا كيف أنت تسمح لنفسك أنك تقول هذه ليلتي وحلم حياتي بين ماضي ومن زمان وات.
1: نعم.
0: وتكتبها للناس وتقوم تزعج الناس. نعم. والشراع تحت الحافل مسترح تخلي الصوت، يعني هذا ما انتهاك حرية الناس.
1: نعم.
0: فهذا لا يجوز يعني.
1: نعم.
0: مثلا قلت لك مثلا بعض أسئلة يعني حتى عيب أنه الواحد يسألها.
1: نعم.
0: طيب أنا قلت قبل قليل كنت في الافتتاحية أقول لك لو مرأة أو رجل يصور نفسه في أوضاع غير لائقة وبعد ذلك ينشرها، هذا انتهاك خصوصية من؟ خصوصية نفسه.
1: أكيد.
0: أيوة. فهل انتهاك خصوصية الشخص نفسه تعتبر جريمة في حق النفس؟ نعم تعتبر جريمة. إذن يا أخي حتى استعمال الخصوصية تقول أنا حقي، أنا بصور نفسي في الوضع الذي يريد بي.
1: نعم.
0: اليوم كم جرائم في المحاكم عن فلان عمل مع فلان، عن فلان عملت مع فلان، صور.
1: نعم.
0: هذه انتهاك الخصوصية، مش فجأة، هذه انتهاك جريمة يعني.
1: نعم.
0: فبعض الانتهاكات عبارة عن جرائم جسيمة.
1: نعم.
0: يجب أن الواحد يقف عندها.

0: فأنا أقول الخصوصية ليست عبارة عن شيء عابر طريق الواحد يتكلم عنه.
1: طيب زمان
0: بغيت بتكلم بس في نقطة واحدة عجبتني. العفو منك. من أجمل ما قرأت في الموضوع هذا عندما كنت أعده. قالوا إنه سيدتنا عائشة رضي الله عنها عندما توفى زوجها وأبوها كانوا مدفونين في الحجرة الشريفة وكانت تدخل بثيابها العادية يعني ما هي لأنه زوجها وأبوها مدفون. عندما دفنوا عمر بن الخطاب كان تدخل وهي كان مشققة بلغة اليوم تدخل مشققة. قالوا لها ليش ناس ميتين رضي الله عنهم صلى الله عليه وسلم يعني. قالت له بداك زوجي ودا أبوي ده غريب ما فإذا حتى الخصوصية في هذا الموضوع كانوا المسلمين يفكرون فيها حتى لو ميت
1: رغم أنهم أموات زمان أستاذ بهاء الدين كانت هناك لا توجد الخصوصية بين الناس والناس منفتحين على بعض من بعض وكان زواج الجار هو الزواج للأسرة الآخرة أو الجار الآخر. هناك توافق بين الناس لا توجد مثل هذه الحواجز اليوم برزت بشكل كبير. ما سبب ذلك؟
0: سبب ذلك الحياة ونمط الحياة تغير. وخلنا نخلي الموضوع هذا لوقت آخر يعني. أنا بتكلم عنه بس في وقت آخر. الآن أنا أريد أن أحفظ هذه الخصوصية. الآن أنت تتكلم عن بيوت كانت مفتوحة على بعضها البعض. لو سألتكم أنتوا سؤال قبل ما كنا ندخل على الهواء قلت لك كنت تدخل بيت جارك إلى الريم؟ قلت لي أيوة. اليوم ابنك ما يدخل بيت جارك
1: أكيد.
0: إذن نوع الثقافة اختلفت مش الخصوصية. أنا كانت حرب جارتي وأبناته وأولاده كانوا يرحبون بي في بيتهم. كانوا القفة ملانة فيها خبز ونطلع مباشرة للقفة في المينس أعرفها وين. إذن ما ذاك اليوم كان انتهاك للخصوصية. كانت العلاقات الاجتماعية بين الناس سهلة. اليوم سموها انتهاك للخصوصية. إذن نحن اليوم في ثقافة ثانية وموضوع ثاني ما له علاقة بحق أمس. أنت شوف كل وقت أنا قلت الخصوصية لها وقت ولها حيز مكاني وحيز تلف من مكان إلى آخر. إذن أنت لا تحمل ذاك الوقت مثل الوقت اليوم. خصوصية اليوم غير خصوصية أمس. خلنا نتحدث شوية عن الحياة. إذا وجد الحياة حفظت الخصوصية. أنا أستحي من علي ما أعمل كده لأنه ما يحبه. أستحي من علي ما أدخن قدامه. مش أنا ما أحب أدخن لكنه علي ضايق من التدخين. حفظت خصوصية الأخ علي أنه ما أدخن قدامه. يعني أنا مثلا واحد يخزن يصور نفسه يخزن. طيب يا أخي استحي على نفسك نفسه بدأ خلاص يعني بنتريت ربي استرك. أيوة. إذا طاعت الخصوصية بتبحث عن الحيوان. واحد يصور نفسه ويسكر واحد يصور نفسه ريان. يعني خلاص يعني أيوة. إذا وجد الحياة والخصوصية مع بعض صار المجتمع آمن. ماشي فيه قلة حياة. خلينا الحين نتحدث شوية قبل ما ننهي الموضوع اللي أنت تريده. خلك أنا بيجي معك.
1: تفضل.
0: الستر الآن صار جزء من الخصوصية أن تستر نفسك. ما أنا قبل قلت لك إنه الآن يصور نفسه مخزن ومنعاد سيجارة وينشرها في الواتس أب وينشرها في الفيسبوك وكأنه يعني قمة الرجولة. فصار الخصوصية حقه ما حد ينتهكها هو ينتهكها ويسوقها للناس. فصار مثل ما قال المسيري هي عبارة عن سلعة يسوق بها قلة الحياة حقه. إذن الستر في اللغة معناه أنك تغطي شيء وتخفيه ما تخلي أحد يدرابه. وشرعا أخفاء ما يستقبح ظهوره. يعني أنت تريد أن تستر شيء الناس ما يحبونه. يعني شوف بقول لك أنا مثلا أنت تزوج أمر الله سبحانه وتعالى به. وخصوصيتك أنت تزوج من تريد. أليس الزاني يعمل ما يعمل الزوج بزوجته؟ شوف الفرق بين الآن بين هذاك وهذا. العلاقة العشرة بين الرجل والمرأة هنا عشرة بين الرجل والمرأة. لكن هذه يزفها أبوها حانينه بالطبل وذاك يبحث عن مكان ومغارة وضوء ويعني شغلة كبيرة. فإذا الستر هو عبارة عن أنك يا أخي أحفظ خصوصيتك. استر نفسك أحفظ خصوصيتك. إذا لا أخي المصيبة اليوم أن الناس تصور كل شيء بالتصوير وبالصوت بكل شيء. الغرب جاء لهذه النقطة وأرادوا أن يحفظون بعضهم البعض. أباحوا لأنفسهم كل شيء يصورون الزنا يصورون الخنات يصورون. فصاروا يريدون يحفظون عن نفسهم حقهم كل شيء. عندنا المسلمين الستر مصطلح إسلامي. عندهم الغرب خصوصية ما تلمسها يلقي اللي يريده حر يلقي اللي يريده. يعني شوف أفلام إباحية شوف اللي

0: أريد ما أريد أن أتحدث في هذا الجانب من خصوصية كثير يعني نعرفها. نحن عندنا في المسلمين لا تدخل البيت بدون استئذان، عندهم احترام خصوصية المكان.
1: نعم.
0: نحن عندنا دق على الدار وتعالي يا حيابك يا مرحبا بك.
1: نعم.
0: لكنه لا هناك احترام خصوصية المطار، لا تدق على جارك ولا تعرف العجار.
1: نعم.
0: نحن عندنا غض البصر، عندهم الحرية الشخصية وعندهم عدم التلصص والتصوير. لا تصور بس. نحن عندنا جارك بابه مفتوح يقول لك الإسلام لا تعيل له.
1: نعم.
0: احترم خصوصيته.
1: نعم.
0: ويقول لك لا تصوره بس لا لا تتصور لأن عبارة عن جريمة.
1: نعم.
0: نحن عندنا لا تتجسس.
1: نعم.
0: شيل التليفون، لا تصل التليفون حق الناس تتجسس عليهم.
1: نعم.
0: هم عندهم حماية البيانات والرسائل. شوف التليفون عبارة عن جهاز يحمي نفسه من من من الرسائل.
1: نعم.
0: هذا أريد بعدين ألخص لك الموضوع بس.
1: طيب. إذا شيء. نأخذ فاصل ومن ثم نواصل. هاتف الاستديو 3-0-2-9 2-9

0: طبخ تمام.
1: سألتنا سؤال من بداية الحلقة وأنا أبعد من الإجابة، أريد أن يكون الختام. سألتنا على أسباب تدخل الناس في الخصوصية. أولا الجوالات، الجوالات سمحت للناس أن تدخل بعض، ليش؟ لأنه كاميرا فيها، تسجيل الصوت فيها، اللقطة في الشاشة وتتكلم أنت وصاحبك، يعني الجوالات صارت بعبع كبير في التدخل في خصوصية الناس. الأمر الثاني،
0: لكن ضرورة لابد منها،
1: خلاص يعني أنا كل واحد بجوال. الفراغ والبطالة، ناس يالسين في الشارع، أولاد في ركن فوق سراج لما الساعة 2 في الليل، الفراغ هذا يؤدي إلى أن الناس يدخلون في الخصوصية. الإيمان وضعف الوازع الديني، نعم. هذا أيضا يعني واحد من الأمور التي تجعل الناس يتدخلون في شؤون الناس بالغصب. التربية الخطأ، وهذه يا أخي أريد أن أركز عليها، التربية الخطأ. واحدة تقول بنتها روحي سمعي جيران قالوا اليوم في جلستهم،
0: نعم.
1: واحد يرسل ولده روح شوف أمك من عندها،
0: نعم.
1: يعني تروي الولاد وكأنه عاد صغير أنه هذيل ماشي تقف بين البين في الأسرة،
0: نعم.
1: فإذا
0: نعم.
1: هذا واحدة من الأخطاء الكبيرة، استعمال الأطفال في هذا الموضوع،
0: نعم.
1: هذا خطأ. وسائل التواصل الاجتماعي، هذا أعطت كل واحد الحق في أنه ينشر ما يريد أن ينشره، حتى ينشر قصيل أهله،
0: نعم.
1: في وسائل التواصل الاجتماعي، لدرجة أنه في قنوات فضايح المشاهير،
0: نعم. صحيح.
1: يعني بالله عليك هذا من الخصوصية، يعني أنك تبتت ولا أخبار الأسر،
0: نعم.
1: ومن بيعلق عليها، يعني هذا نعم. كلام ما هو. الحقد والحسد والغير، هذا أمراض نفسية في الإنسان ما تقدر تعالجها، فأنت تريد أن تقول إيش يعني، تقول نعم. تعالج هذا الأمر، أمر صعب جدا. عدم وجود العقوبات الرادعة، هذا المهم جدا. خلاصة الموضوع نلمه كله،
0: نعم.
1: الجوال أعطى الأداة،
0: نعم.
1: أعطى الأداة في أنك تنتهك خصوصية الناس. الفراغ أعطى الوقت الذي تنتهك خصوصية الناس. ضعف الإيمان نزع الخوف من الله. التربية الخطأ زرعت الفكرة في الجيل الجديد. وسائل التواصل الاجتماعي شجعت هذه كل وسائل التدخل في خصوصية الناس. الحسد والبغض أمراض نفسية استفادوا منها المرضى،
0: نعم.
1: غياب العقوبة سهل الأمر،
0: نعم.
1: هذا طوفان جارف في التدخل في خصوصية الناس،
0: نعم.
1: آخر كلمة لي،
0: نعم.
1: وأختتم بها لقائي معكم،
0: نعم.
1: أنه في اليمن لا يوجد قانون يحافظ على خصوصية الناس، لا يوجد في اليمن قانون، ولكن توجد بعض المواد في القانون، منها المادة 256 في قانون العقوبات رقم 13 لعام 1994، وهي تجرم الاعتداء على حرية الحياة الخاصة.
0: نعم.
1: أشكركم،
0: شكرا جزيلا لك،
1: وأرجو أن أكون خفيف على أخوان المستمعين،
0: حياكم
1: ولا ثقلت عليهم.
0: وهناك سؤال أيضا من سعيد الجوهي، يتحدث البعض يدخن في الباصات في وسائل النقل العامة، ويقول هذه حريتي أن أدخن، طبعا هي انتهاك لحرية الموجودين في الباص عادة بكل تأكيد.
1: إذا كان يحرمها القانون فإذا خلاص،
0: نعم.
1: القانون يقول ممنوع التدخين في الباصات الخاص، إذا هذه خصوصيا تعتبر جريمة.
0: أستاذ بهادين بكير الناشط الاجتماعي لمدير عام مدينة مكلا سابقا، شكرا جزيلا لكم على حضوركم للستوديو، وبكل تأكيد سنلتقي في المرات القادمة في مواضيع أخرى شيقة بين الله تعالى. شكرا لكم.
1: ولكم الشكر
0: أعزائي المستمعين، حتى لقاء قادم، لكم تحياتي علي صالح باقي، وتحيات عبد الله أيضا المخرج والزميلة من علام الحديث مدلينة باكود. ألتقى يوم السبت القادم في برنامج صحتك بالدنيا، وحلقة جديدة من هذا البرنامج نتحدث فيها عن الشهر الوردي ومكافحة سرطان الثدي، وضيف الحلقة الدكتور العزيز مدير مركز الأورام بمستشفى ابن سينا. إلى الملتقى في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مشوار اليوم.
1: فضاءات للحوار بين المستمعين والخوض في أعماقهم لمناقشة قضايا المجتمع العام.
0: مشوار اليوم مع علي صالح باقي.

عرض لهم الأنباء من إذاعة المكلا صوت حضرموت في الأثير. أهلا بكم. ثم فخامة الرئيس الدكتور رشيد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي عاليا ما جاء في الخطاب الملكي السنوي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الذي ألقاه نيابة عنه أمام مجلس الشورى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مؤكدا فيه دعم المملكة الشامل من خلال تحالف دعم الشرعية للحكومة اليمنية لبسط سلطتها على كامل البلاد واستعادة الاستقرار والتصدي لاعتداءات الميليشيات الحوثية الإرهابية التي اختارت الفوضى والخراب وتهديد الشعب اليمني والمنطقة مسلكا لها. ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم بمدينة المكلا مع رئيس محكمة الأحداث الابتدائية القاضي فائزة بحمدين مشروع الحملة التوعوية الخاصة بالأحداث ومقترح فتح شرطة متخصصة بالأحداث في محافظة حضرموت بما يسهم في تعزيز منظومة حماية الأحداث والتعامل معهم وفق الأطر القانونية والإنسانية. وأطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت بحضور الخبير الاجتماعي الأستاذ ماهر مكرم على جهود اللجنة التنسيقية مشروع عدالة الأحداث بمحافظة حضرموت ومتطلعه من مهام في تعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، مؤكدا أهمية تكامل أدوار الجهات القضائية والأمنية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني في قضايا الأحداث بما يكفل تطبيق القوانين ذات الصلة ويعزز التدابير الوقائية والتأهيلية. رعى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم بالمكلا توقيع اتفاقية تعاون لتوفير محطة تحلية مياه لمركز غسيل الكلى بالمكلا بتمويل من الصندوق العربي للنماء الاقتصادي والاجتماعي وتنفيذ مؤسسة نهد التنموية. وأشاد محافظ حضرموت بالمشروع الذي يمثل إضافة مهمة لتحسين جودة خدمات غسيل الكلى مصدر مستدام وآمن للمياه النقية والمعالجة ما يسهم في تخفيف معاناة مرضى الفشل الكلوي عبر إنشاء محطة تحلية حديثة ومتوافقة مع المعايير العالمية لضمان توفير مياه المعالجة عالية الجودة تتناسب مع المتطلبات الطبية لعملية غسيل الكلى. وتشمل الاتفاقية توريد وتركيب وتشغيل محطة حديثة ومتكاملة لمعالجة المياه قادرة على تغذية ما لا يقل عن 30 جهاز غسيل كلوي وإنتاج مياه مطابقة للمعايير الطبية المعتمدة، فيما يستفيد من المشروع بصورة مباشرة نحو 220 مريض ومريضة إلى جانب استفادة أسرهم والكوادر الطبية والفنية بصورة غير مباشرة. عقد في العاصمة الأردنية عمان مؤتمر المانحين الدولي لدعم الخطة الوطنية لحماية الطفل في اليمن بمشاركة ممثلين عن 25 جهة شملت بعثات دبلوماسية لدول مانحة ومنظمات دولية والبنك الدولي. يهدف المؤتمر إلى حشد الموارد اللازمة لتحقيق أهداف الخطة التي أقرها مجلس الوزراء في 27 من أغسطس المنصرم وتعزيز الشراكة بين الحكومة اليمنية والجهات المانحة والمنظمات الدولية. وفي المؤتمر دعا وزير الشؤون الاجتماعية والعمل المجتمع الدولي والجهات المانحة إلى حشد الموارد وتعزيز الشراكة لتنفيذ الخطة الوطنية لحماية الطفل والاستثمار في بناء قدرات المؤسسات الوطنية بما يسهم في تطوير منظومة وطنية مستدامة لحماية الطفل وضمان وصول الخدمات إلى الأطفال والأسر الأكثر احتياجا. ناقش وكيل حضرموت لشؤون الطاقة الدكتور خالد بحريش مع قيادة المؤسسة العامة لكهرباء مناطق ساحل حضرموت الاحتياجات والمشاريع العاجلة المتعلقة بصيانة وتوسعة وتطوير محطات توليد الكهرباء بما يعزز كفاءة منظومة التوليد ويدعم استقرار الخدمة الكهربائية بالمحافظة. واطلع الوكيل بحريش مع المدير العام للمؤسسة العامة للكهرباء بساحل حضرموت المهندس مازن بن مخاشن على أبرز الاحتياجات الفنية والتشغيلية للمحطات وخطط الصيانة والتأهيل والتوسعة إلى جانب المتطلبات اللازمة لرفع كفاءة وحدات التوليد وتعزيز جاهزيتها لمواجهة الأحمال والاحتياجات المتزايدة. عرض لأهم الأنباء قدمته لحضراتكم إذاعة المكلا صوت حضرموت في الأثير. أشكركم على حسن استماعي والإصغاء.

0: ومضات على ضفاف الذكرى. إعداد وتقديم خالد أحمد القحوم وأفراح محمد جمعة خان. ومضات على ضفاف الذكرى. إخراج عمر علي بامبور، عبد الله سعيد السعود.
1: بزغ نجم إذاعة المكلا في 28 من سبتمبر من عام 1967 ميلادية، 59 عاما من عمر الزمن.

0: احتضنت فيه هذه المؤسسة الإعلامية الرائدة على مستوى محافظة حضرموت في العهد الإعلامي الجديد بعد الاستقلال الوطني الناجز الذي تحقق في 30 نوفمبر من العام ذاته 1907 ميلادية.
1: احتضنت الإذاعة العديد والعديد من الكوادر الإعلامية الحضرمية، وفتحت الإذاعة أبواب قلبها المفعم بالعمل الإعلامي الجاد

0: نعم، لقد كانت إذاعة المكلا ولا تزال فاتحة أبواب قلبيها المفعم بالعمل الإعلامي الجاد والرصين لكل الكوادر الحضرمية المبدعة، واستقبلت بترحاب منقطع النظير أولئك الذين وجدوا فيها أرضا خصبة يضعون عليها بذور إبداعاتهم في كافة مجالات الإبداع المهني الإذاعي، إعدادا وتقديما وإخراجا،
1: سواء كانوا من المنتسبين عملا وتوظيفا ضمن قوائم عمليها، أو من المسهمين الآخرين الذين تضمهم قائمة الإبداعي الكتابي الفني الحضرمي من الكتاب والأدباء والمثقفين عامة.

0: وعندما نتحدث عن الاحتضان الجميل الذي قدمته إذاعة المكلة للمبدعين كافة في المجال الإبداعي المهني الرائع طيلة السنوات والأعوام الواسعة من عمرها الإبداعي،
1: فإننا نتحدث عن كوكبة رائعة بأسماء لامعة في المجال الإبداعي، ونتحدث عن قامات وهامات أيضا لامعة يطيب المقام بل ويفخر بذكرهم، وذلك لتبيان أهميتهم في آفاق وأجواء الإبداعي المهني الفكري والأدبي والثقافي عموما. ومنهم ونقول منهم لعلنا ننسى بعضا منهم لأنهم كثر.
0: ومن أولئك السيد العلامة الكبير عبد الله محفوظ الحداد، والأديب الكاتب المفكر السياسي محمد عبد القادر بامطرف، والصحفي الكبير أحمد عوض باوزير، والأديب الكاتب المعروف عمر محفوظ باني، والشخصيات الإبداعية الجميلة علي عوض غداف وعمر أحمد بن ثعلب وفرج جامع السنوسي وعزيز صالح محمد، أيضا الدكتور عبد الله صالح بابعير والدكتور عبد القادر علي باعيسى،
1: والأديب الكاتب الجميل صالح حسين الفردي، والصحفي الإعلامي الشامل بدر جعفر بن عقيل، والأديب الباحث سامي محمد بن شيخان، والأديب الشاعر الرائع سعيد محمد باوزير، والأديب المفكر الفيلسوف الجميل أمين محمد باجنيد، والمتعدد المواهب أنور سعيد الحوثري، والباحث الفنان سعيد عمر فرحان،
0: والدكتور الكاتب أحمد هادي بحارثة، والكاتب المخرج الممثل المبدع أحمد عبد الله حسن، والكاتب الصحفي الإعلامي خالد سعيد مدرك، والمخرج المبدع العراقي أحمد سالم، والكاتب الصحفي الكبير الشاعر علي عمر الصعري، والكاتب الإعلامي السياسي علي عبد الله الكثير.

0: ومثلما أبدع عدد كبير في المجال المهني الفكري والثقافي الإبداعي في إذاعة المكلة من أصحاب وذوي الفن الكتابي الإعدادي والتقديمي والتنفيذي الإخراجي، فإن هناك من أبدع في المجال المهني الفني الهندسي والمكتبي، وبالذات في الفترة الزمنية الأولى للتأسيس عندما كانت الأجهزة بعيدة عن البساطة المعروفة خلال أيامنا التي نعيشها حاليا بعد الثورة الإلكترونية الرقمية.
1: ومن أولئك الأفراد والأشخاص المهندس الكبير مبارك النهدي، والفني الكبير المبدع عمر عبد الرحمن العيدروس، وأبناء الساود المبدعين الجميلين مبارك الساود وسالم عبود الساود، أيضا مهندس الصوت الأول محمد سعيد بعطوة، وغيرهم من المبدعين في المجال الفني الهندسي.

ومضات على ضفاف الذكرى. إعداد وتقديم خالد أحمد القحوم وأفراح محمد جمعة خان. ومضات على ضفاف الذكرى، إخراج عمر علي بامبور، عبد الله سعيد الساوي.

0: tu karatin.
1: عبد المنعم مدبولي.
2: صفاء ابو سعود.
1: نبيل السيد.
2: بالاشتراك مع توفيق الدقن.
3: كاراتيه كاراتيه كاراتيه كاراتيه كاراتيه كاراتيه.
4: تعال شوف عبدو كاراتيه، تعال شوفه بيعمل ايه، تعال شوف عبدو

0: كلمات حسين السيد،
1: ألحان منير مراد.
2: وتزين نحلة إيد رفع الفتلة ومأزجز من 26
3: 26
2: بيخش في قرطة يعجنها قرطة وإيدي ورجليه في الهوى طايحين
3: في الهوى طايحين كمل كمل قول حصل إيه لما تعلمت الكاراتيه.
0: تأليف وحيد حامد،
1: إخراج أحمد شوقي.
4: ايه اللي انت عملته ده؟ ايه اللي انت عملته ده يا عبدو؟ انت قتلت خفاجة البيومي؟
5: ده تمثال، ده تمثال يا استاذ ضبع. انا عبدو كاراتيه.
4: تعال هنا يا عبدو.
5: نعم عبدو كاراتيه يتحدى.
4: عبدو عبدو انذار اخير يا عبدو. عبدو بلاش تكسر النادي يا عبدو.
5: نعم انا اتحداك يا ضبع.
4: عبدو
5: نعم.
4: طيب يا عبدو.
5: ايه؟
4: انا قبلت التحدي.
5: طب تعالى تعالى خد. نعم عبدو كاراتيه يتحدى. عبدو كاراتيه.
4: عبدو
5: ايه؟
4: عبدو ربو
5: ايه؟
4: اسمعني يا عبد رب.
5: ايوه يا استاذ طبعا. الاول انا متاسف قوي، صحيح انت استاذي وتاج راسي من فوق، لكن كان لازم اعمل كده.
4: يعني تضربني يا عبدو؟ في تلميذ يضرب استاذ؟
5: لا لا لا لا لا مفيش، ده كان تمرين، وتمرين مهم قوي بالنسبه ليا بصراحه يا استاذ ضبع.

0: عاوز اكون بطل الكاراتيه الوحيد في مصر.
1: بطل الكاراتيه الوحيد في مصر هو
0: انا. لا ما راحت عليك بقى. تحب تشوف نفسك تاني معايا؟ انا جاهز.
1: اسمعني اسمعني اسمعني يا عبد الرب.
0: ايوه
1: انت اتدربت على الكاراتيه وتعلمت وبقيت صاحب مهارات.
0: طبعا.
1: ممكن اسال سؤال؟
0: ايوه.
1: كان مفروض اساله من البدايه.
0: اسال وانا تحت امرك.
1: انا لاحظت انك اثناء التدريب كنت متحمس جدا. مستعجل جدا. زي ما كنت بتدور على حاجة ومش لاقيها.
0: اسم الله عليك. ادي جبت الفايدة.
1: كنت بتدور على ايه يا عبد؟
0: على القوة. تعرف يا استاذ ضبع، انا طول حياتي كنت عايش ازاي؟ اخر بهدلة.
1: ازاي؟
0: امشي تلات خطوات اخد فيهم تلات علا.
1: ياه.
0: في حد في الدنيا يا استاذ ضبع مراته تدلعه بالضرب وعلى القفة؟
1: لا لا لا طبعا مفيش.
0: لا.
1: ازاي؟
0: انا وغير كده بقى انا حبايبي كتير، لكن خلاص النهاردة حيكون يومهم الاخير. من هنا ورايح الصح هو اللي لازم يعود ويسود. انا حأدبهم.
1: عبده عبده.
0: نعم.
1: اسمعني يا عبده كويس.
0: ايوه ايوه يا استاذ انا لازم اسمع. مش انت استاذي؟
1: اوعى اوعى تفتري على حد يا عبده. انت صحيح بقيت ولا الوحش الكاسر، لكن اوعى تنسى انك انسان. لازم تكون انسان خير عطوف يحب الناس، يعرف الظلم ويحاربه، ويعرف الحق وينصره.
0: استاذ ضبع.
1: ايوه.
0: علشان الحاجات دي انا اتعلمت الكاراتيه.
1: تمنياتي يا عبده.
0: شكرا.
1: واحب اشوفك.
0: ما هو لازم تشوفني. انا لازم اكون في تمرين مستمر.
2: عبد رب عبد رب انت زفت يا عبد رب. الله.
0: عواطف ولا كلمة؟ انت ما تربطيش عواطف.
2: ايه؟
0: في ست محترمة تصحي جوزها الموقر من النوم بالطريقة البايخة دي.
2: إيه؟
0: المرة دي سماح يا عواطف.
2: يا اختي ايه جرالك يا راجل؟ فزقوا. يا راجل فز. الساعة بقت ستة ونص يا دوب على ما تحلق دقنك وتغسل وشك وتلبس. وايه يا اختي ده؟
0: عواطف.
2: ايه؟
0: قولي يا صبح.
2: ايه يا راجل؟ انت مال حسك اكبر منك اليومين دول ليه؟
0: اللهم طولك يا روح. عواطف الناس تصحى من النوم وتقول يا فتاح يا عليم.
2: عارفة عشان كده مش عاوزة مد ايدي عليك على الصبح.
0: اديني صحيت. الفطار جاهز.
2: الفطار من امتى وانت بتفطر في البيت؟ اعمل زي كل يوم يا عبد رب، خد لك سندوتش فول من العربية اللي على اول الشارع.
0: ايه
2: الراجل ده بيعمل كده ليه؟
0: عواطف.
2: ايه؟
0: الناس بتتجوز وتعمل بيوت علشان تفطر فيها.
2: يختي يا صلاة النبي، عاوزنا ام السرير الساعة ستة ونص عشان حضرتك تفطر ليه؟ اسمع ما قولي.
0: قولي يا عواطف.
2: شايفك كده بتجرجرني عشان اضربك عبد ربه. انا ما احبش الاذية على الصبح.
0: عواطف انا عاوز افطر فول بزيت حار وبيض بالبسطرمة وجبنة بيضة وعيش طازة واشرب حليب سخن.
2: اختي كل ده؟
0: ايوه. فزقومي نفذ الكلام اللي قلته بالحرف الواحد.
2: طبعا لازم انفذه بالحرف الواحد. خد خد كمان. الله.
0: ايه انتي عملتي ايه يا عواطف؟
2: ضربتك. ما تيلا يا راجل قول بقى زي ما بتقول كل مرة.
0: انت ضربت يا عواطف
2: وحضربك تاني. خد.
0: عواطف.
2: ايه
0: البادية اصدف. عواطف عاوز اكل اكل حالا، مسقعة بالبطاطس بالفلفل الاسود وجمبري مشوي على نار هادية ومكرونة لسان عصفور. عواطف.
2: نعم يا اخوي.
0: انا بكلم نفسي ولا بكلم نفسي؟
2: حاضر حاضر يا سعد رب.
0: بلم بلم بلم بلم بلم بلم بلم

0: أجازة سعيدة يا أستاذ عبد الرب.
1: متشكر.
2: الحقيقة الاسم من غيرك كان مضلم.
3: ودلوقتي نور.
2: ونور إيه؟ نور رباني من اللي ملوش مثيل.
1: طب يا أخويا شوف شغلك.
0: أستاذ عبد الرب.
1: نعمين.
0: معاد الرضعة بتاعت النونو.
1: إيه يا أختي؟
0: الرضعة بتاعت النونو.
1: هو النونو لسه ده متفطمش؟
0: ده لا لا لا، ده واحد تاني يا أستاذ عبد الرب.
1: يا خبر يا خبر، زي بعض واحد تاني؟ إيه الحكاية؟ انت ست ولا ارنبه؟
0: الله، وبعدين معاك بقى يا استاذ عبد الرب.
1: انت خلصت شغلك؟
0: الحقيقه لسه.
1: لازم تحسبيها يا مدام، زي ما انت حريصه على انك ترضعي النونو فلازم تكوني حريصه على ان شغلك يخلص، والا اتفضلي اقعدي في البيت، لان الشغل هو النونو بتاع الشركه وعاوز اللي يرضعه.
2: استاذ عبد الرب
1: انت ما تتكلمش خالص،
2: دي المدارس فتحت بصحيح.
1: تفتح تقفل، ده مش شغلي. شغلي هو انك تشوف شغلك. هي ايه العبارة؟ اخد شهر اجازة ارجع الاقي الشغل كله بحاله متكوم والمصالح كلها معطلة.
4: استاذ عبد الرب صباح الخير.
1: انسة سلوى صباح الفل.
4: الاستاذ جميل عاوزة.
1: اشكرك، ده انا اللي عاوزه.
5: اهلا استاذ عبد الرب.
1: اهلا يا فندم.
5: على الله كده هتكوني الدوره التدريبيه الخاصه نجحت.
1: دي نجحت جدا يا فندم، وهتشوف تاثيرها عملي ان شاء الله.
5: انا سعيد بيك جدا يا عبد الرب.
1: وانا
5: من كده ان شلب الضبع ده كويس.
1: يا ده كويس جدا، عظيم.
5: يعني ممكن نبعت له كم موظف معصلجين شويه كده؟
1: لا، ده هو بقى حب يخدمني الخدمه دي علشان فيه صله قرابه.
5: البركه فيك انت بقى. لكن قولي.
1: أقولك ما أقولكش ليه؟
5: أنت ما جيتنيش ليه أول ما جيت الشركة؟ مش كان لازم تيجي تطمني؟
1: والله يا سيادة المدير أنا رجعت لقيت الشغل بايظ خالص، كل الأعمال سايحة على بعضها والملفات ملخبطة، قلت ألحق بقى أعمل حاجة.
5: إيه الكلام الغريب ده يا عبد الرب؟
1: إيه الغريب في الكلام ده بقى؟
5: أنت كنت في دورة تدريبية علشان تعطل الشغل وتعرف إزاي تلخبطه. جاي بعد الدورة التدريبية زعلان عشان الشغل ملخبط؟ ده بدل ما تلخبطوا أكتر وتعقدوا على أسس علمية؟
1: اللي يقول كده يبقى حمار.
5: انت بتقول ايه؟
1: كلامي واضح وواضح زي الشمس. انا بقول اللي يقول كده يبقى حمار.
5: طيب يا عبد ربه، انا اللي بقول كده
1: تبقى حمار.
5: انا مش مصدق نفسي. عبد ربه.
1: نعم.
5: انت عارف انت قلت ايه يا عبد ربو؟
1: عارف يا فندم، قلت لحضرتك تبقى حمار.
5: سلوى، انسه سلوى.
4: ايوه يا استاذ جميل.
5: اقفل الباب بالمفتاح وولعي اللمبه الحمراء، وممنوع اي مخلوق يدخل علي المكتب، ان شاء الله يكون رئيس مجلس الاداره.
4: امرك يا استاذ جميل.
1: انسه سلوى.
4: ايوه يا استاذ عبد ربو.
1: نفذي تعليمات الاستاذ المدير بحذافيرها.
5: بقى انا حمار؟ طب تعالى لي بقى.
1: انا مش قايم، اللي عاوزني يجيلي.
5: خد يا عبد ربه.
1: ايه ده؟ انت عملت ايه يا واد يا جميل؟
5: ضربتك.
1: اللي انت عملته ده مش ضرب، الضرب يبقى كده يا جميل. اي مخلوق في الدنيا يعطل الشغل يفتي فتاوي ملهاش معنى، يعمل عقدة يحط حاجز، يبقى ايه؟
5: حمار.
1: اسم الله عليك.
5: أيوة.
1: ويهمني انك تفتكرها كويس. ها؟
6: وادي يا حلواني.
7: ايوه معلم ابو العز.
6: عبد الرب معدي اهو، روحاته.
7: لك حق يا معلم، ما هو بقى لقمه طريه.
6: انا كل حاجه لازم تكون قدامي طريه، حتى عبد الرب. يلا الحق قبل ما يعدي.
7: استاذ عبد الرب، استاذ عبد الرب.
1: عاوز ايه يا حلواني يا ابني؟
7: المعلم ابو العز عايزك.
1: وماله يا ابني؟ انا تحت امره. هو فين؟
7: جوه القهوه.
1: المخزن مفتوح.
7: ما خلاص بقى صافي يا لبن، المخزن مقفول وحيفضل مقفول على طول.
1: لا يا حلواني يا ابني، انا عاوز المخزن يتفتح.
7: الله الله الله الله، انت غاوي ازيه بقى يا عبد ربه فندم.
6: اهلا اهلا عبد ربه.
1: عبد ربو.
6: إيه؟ نعم
1: تفكرني مين ولا عاوز تصاحبني؟
6: عبد ربو.
1: عبد ربو دي يقولها واحد زميلي مراتي صاحبي، وانت مش من دول، يبقى تقول يا استاذ عبد ربو، يا عبد ربو افندي، زي ما انا بقول لك يا معلم ابو العز.
6: ايوه بس انا المعلم
1: وانا الاستاذ.
6: استاذ احب اعرف
1: في كل حاجه، ولو حبيت تشوف انا استاذ في ايه مستعد افرغك على مواهب المتعدده.
6: الله لا لا لا لا لا لا، تحصل لك حاجه ولا ايه؟
1: ابدا، ده انا زي ما انا.
6: اسمع اسمع الله.
1: ايوه
6: العقد بتاعك جايز على الامضى
1: وانا مستعد امضي.
6: خلاص هتبقى المدير المسؤول عن الفرن.
1: اهلا
6: عبد ربه.
1: ايوه
6: وظيفه محترمه مش كده؟
1: دي محترمه قوي، المدير المسؤول تطب الحكومه على الفرن تلاقي العيش ناقص، ياخدوا المدير المسؤول معاهم، وانت قاعد هنا تشرب شيشه وتخلص مني مش كده؟ افتح المخزن يا حلواني.

0: وحيد حامد.
1: عبد كراتين.
2: أحمد شوقي.

الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درسنا في هذه الحلقة تحت عنوان كلمات جامعة، وفي هذا الدرس سوف نتناول حديث رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أنه عليه أفضل الصلاة والسلام قال: ما نقص مال من صدقة، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، ومن تواضع لله رفعه الله. هذه خصال ثلاث يخبرنا فيها حبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام على خلاف ما يظنه الناس منها. فكثير من الناس

خاضعين يرفعهم الله تعالى درجات عظيمة. يقول الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام: ما نقصت صدقة من مال. قال العلماء في تفسير هذا الحديث: أي ما نقصت شيئا من مال الدنيا، لأن الله يضع لك البركة فيه ويدفع المفسدات عنه، ويخلفه الله عليك بما هو أجدى وبما هو أنفع وبما هو أكثر وبما هو أطيب. قال الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. والله سبحانه وتعالى فوق ذلك، فإنه يخلفه لك في الآخرة بإجزال الأجر وتضعيفه، وذلك جابر لسائر أصناف النقص. أيها المستمعون الأكارم، إذا عرفنا هذا، قال بعض العلماء وهو الإمام الفاكهاني كما ذكر ذلك العلامة المناوي عليه رحمة الله تعالى، قال: أخبرني من أثق به أنه تصدق بمال وأن هذا المال لم ينقص منه شيئا، مصداقا لحديث رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. ثم اعلموا أيها الأحباب الكرام أن الصدقة ثوابها عظيم وأجرها وافر، ومن أعظم ذلك أن تتصدق أيها المسلم على أهلك وقرابتك وعلى الأقربين منك، فإن الله تعالى يثيبك على ذلك ثوابا عظيما، يكون الأجر والثواب لوالديك ولك أيضا. أيها المستمعون الأكارم، الخصلة الثانية: ما زاد الله عبدا بعفو، أي بسبب عفوه، إلا عزا، ستكون عزيزا. كلما عفوت وسامحت فإنك سوف تكون عزيزا في الدنيا، فإن من عرف بالعفو والصفح عظم في القلوب وعظم في قلوب الناس، وفي الآخرة يعظم ثوابه، لأن من عفا وسامح فإن الله سبحانه وتعالى المتكفل له بثوابه. والخصلة الثالثة هي قوله عليه أفضل الصلاة والسلام: ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. ما تواضع أحد لله من المؤمنين رقا وعبودية في ائتمال أمره والانتهاء عن نهيه إلا رفعه الله في الدنيا بأن يثبت له في القلوب بتواضعه منزلة عند الناس، وفي الآخرة يكفيه الله تعالى يعطيه الله تعالى الفضل والأجر العظيم. أيها المستمعون الأكارم، ما أحوجنا إلى هذه الخصال الثلاث، وما أحوج مجتمعاتنا إلى الصدقة، وأن نبحث عن الأسر المحتاجة، الأسر التي لا تسأل الناس، الأسر التي والناس الذين يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. ما أحوجنا أن نبحث عن أمثال هؤلاء، ما أحوجنا إلى العفو والمسامحة، كيف وقد قال الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. بيّن الله لنا تعالى في هذه الآية المنهج القويم والصراط المستقيم في معاملة الناس، وأن تعاملنا معهم ينبغي أن يكون بالعفو، وهو ترك التشدد فيما يتعلق بالحقوق المالية، ونتخلق مع الناس بالخلق الطيب وبترك الغلظة والفظاظة، كما قال الله تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وتدعو الناس إلى الدين الحق بالرفق واللطف، كما قال الله تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن. ثم لا ينبغي لأحد أن يتساهل في أحكام الشرع المطهر، لهذا قال الله تعالى: وأمر بالعرف. ثم أخبرنا الله تعالى أننا لا ينبغي أن ننظر إلى الجاهلين، فهؤلاء قال الله فيهم: وأعرض عن الجاهلين. أيها المستمعون الأكارم،
ما أحوجنا أيضا في عصرنا هذا.

إلى التواضع، إلى التواضع، أن يتواضع الكبير للصغير وأن يتواضع للناس. فليس الشرف في أن تكون مسؤولا أو أن تكون مدرسا أو أن تكون فالجميع سواسية عند الله سبحانه. والأكرمية والأعظمية إنما هي بتقوى الله تعالى التي لا اطلاع لأحد عليها إلا الله، لأن التقوى محلها القلب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. خلاصة درسنا أيها الأحباب الكرام، كلمات جامعة أتت عن النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام: الصدقة، وأنها لا تنقص المال، وأن العبد الذي يعفو ويسامح يرفعه الله ويعزه في الدنيا والآخرة، وأن المتواضعين هم أفضل الناس وأرفع الناس، ويرفعهم الله منزلة في الدنيا يثبت قلوبهم محبتهم في القلوب ويرفع قدرهم في الآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

الذكريات شواهد، والأماكن تحتويها بناسها ومعالمها، تفرحنا ويمكن تبكينا، تجمعنا باللي نحبه، ترسينا على شواطئ مراحل العمر، في كل شارع، في كل بيت، وفي كل زاوية لنا حكاية. في الحويف، برنامج أسبوعي

أعزائي المستمعون، لا ألوم من وقع حبا في مكلانا، ولا من قال إنني أذوب عشقا بمفاتنها وتفاصيلها، فهي احتوت من كل فن وتلونت بكل ألوان الحياة المبهجة، بها الثقافة وبها المحبة وبها التاريخ قد رسم محلة، بها الخلود والأصالة لمعالمها وثقافتها وعاداتها، بها الجمال يغطي قسمات وجوه ساكنيها، هي مكلانا ولا يشبهها مكان، فمرحبا بكم يا أحبة.

0: ناس من أهل البحر الفلكيين أهل بنطرش عندنا، فهذه الأسر تميزت بميزة رؤية الهلال، فكانوا يعرفون مجرى القمر لأن الناس اشتغلوا في البحر،
1: صحيح
0: اهتدوا بالقمر واهتدوا في أسفارهم كلها بالجوانب الفلكية،
1: صحيح.
0: فعندهم خبرة ودراية مكتسبة من هذه الأسفار.

دائما يتم التوصيل من منطقة إلى منطقة عبر إطلاق النار. ما قبل إطلاق النار كان عبر النار إشعال شعلة.

0: أعزائي، لازلنا نحكي جماليات المكلا قديما وجمال حافة البلاد مع الأستاذ جلال عوض محقوس ابن الحافة وأحد نجبائها ومحبها للنخاع. أهلا وسهلا فيك أستاذي.
1: حياكم الله، أهلا وسهلا بكم.
0: طبعا أستاذ جلال، نحن في حلقة جديدة، نستكمل حديثنا
1: يعني عادات وتقاليد مدينة المكلا. مثلا أتكلم ليش أنا من 15 شعبان.
0: نعم،
1: 15 شعبان يشهد المجتمع حراك اجتماعي. 15 شعبان يبدأ الترحيب بشهر رمضان، وتتجهز الأسر لاستقبال هذا الشهر، تتجهز من كل النواحي، من تأتية البيوت، من قوش المطاريق، من رشاشة الريوم. الريوم ناس كانت تفطر في الريوم، ماشي كانت غرف لأن ماشي كهرباء، فكانت الناس كلها تطلع السطوح فتتفطر على ضوء.
0: وصارت هذه عادة،
1: طبعا عادة
0: لحد اليوم تقريبا. أيوة، في منازل
1: أصليك 4 أسر في ريم واحد، 5 أسر في ريم واحد، كل واحد ماسك زاوية، وكانت الناس متآلفة وقلوبها طيبة، وواحد بل يشكلون أسرة في نفس الوقت. فكانت المكلمة 15 شعبان هي الشعبانية ترحب المساجد بقدوم شهر رمضان. هذا 15 يوم يستغلها المواطن في مدينة المكلا وفي حافة البلاد بالذات في عملية تصفية الشوارع، نظافة حال، ترنيق البيوت من الداخل، رشاشة البيوت من الخارج، السطوح، معنا يقولون تخف الرجل للأكيار، فتأخذ كل بيت ما محتاجاتها من هذه المواد اللي هي النورة، تتجهز. معاد يأتي رمضان إلا وجود المجتمع مهيئة تهيئة كاملة، تتجهز الناس في أخذ محتاجاتهم من شربة رمضان، من الحوايات، من الطعام، من ما يحتاجونه في الأسواق. يخرجون إلى أسواق الحدادة، يأخذون الكراي والتابة والقانصة البابور وغيرهم، معناه كل واحد يروح يأخذ نواقصه من هذه الأسواق في ظل هذا 15 اليوم. إلى أن تأتي رؤية الهلال. رؤية الهلال طبعا في زمان في مدينة المكلا في عهد السلاطين يتم هناك لجنة في حافة البلاد وهم أهل بشر، وبعض من الأسر هم الذين يكونوا يتحرون رؤية هلال رمضان أو هلال شوال، وناس من أهل البحر الفلكيين، أهل بنطرش عندنا. فهذه الأسر تميزت بميزة رؤية الهلال، فكانوا يعرفون مجرى القمر لأنهم ناس اشتغلوا في البحر.
0: صحيح،
1: اهتدوا بالنجوم، اهتدوا بالقمر، واهتدوا في أسفارهم كلها بالجوانب الفلكية.
0: صحيح،
1: فعندهم خبرة ودراية مكتسبة من هذه الأسفار ومن هذا التعامل مع البحر أثناء
0: تواجدهم فيها.
1: أيوة، فكان هناك أتون في مسجد الجامع، وبعدها تحولت انتقلت، يبون يقولون يبون في طسط ماء ويطرحونه في مجرى مرور القمر والنجوم. على لها طريقه هم يتعاملون معها، وعلى اساس انه ما يقدر يراها بالعين
0: المشرنه، يشوف انعكاسها،
1: يشوفها في الماء، في ماء صافي، يقولون ينعكس انعكاسه من السماء الى هذا الطص، هذا يقولون يقال. وفي حالة أنه يغمى عليهم يتحصلون عليه من المناطق الأخرى الجبلية، ودائما يتم التوصيل من منطقة إلى منطقة عبر
0: إطلاق النار.
1: إطلاق النار، ما قبل إطلاق النار كان عبر النار إشعال شعلة. الشعلة هذه يشوفونها اليوم المسحة، مثلا المسحة ترى من شعلة، هذا أول زمان قبل اكتشاف حتى السلاح
0: البنادق. نعم،
1: هاي البنادق مثل ما هو الآن متواجد في عملية السيل، سيل خيري، القبيلة تطلق للقبيلة اللي قبلها بطلقات معروفة، وعلى هكذا يتنبه كل واحد إلى ما يخرج السيل إلى مجرى النهائي. فكانت تبليغ رؤية شهر رمضان بهذه الطريقة. فمن الأهازي طبعا في عهد السلاطين كانت مدافع تضرب المدافع، تعطي إشعار أنه أتبت
0: رؤية هلال رمضان،
1: تدخل الناس أو العيد، يعني يفرحون بقدوم هذا الشهر بما فيه من الخير وما فيه من العطاء وما فيه من العبادة وفرحة الأطفال. طبعا خريون الأطفال يقولون رمضان يا حي أبو حامل عشاء في جرام. الناس كانت تخرج في أهازيج حلوة جدا عندنا في حفلة البلاد. فالناس كانت نحن عندنا بريد في هذا الجانب عملنا على تدويره ووثقنا لهذه الأهازيج والعادات والتقاليد الرمضانية التي كانت تمارسها أسر هذه الحافة. فتخري وعدنا الناس تجهز في 15 يوم من بناء الحصنة. الحصل هذا الحصل المصقول في بحر من البحر يبلفه في فصل الخريف وكل أسرة لها مكان موقع خاص. هذا حصلتها الفلان هذا حصلتها الفلان معنا كل واحد له موقع خاص في برحة المساجد.
0: الحصلة في برحة المساجد يستخدمونها ليش بالضبط؟
1: في برحة المساجد الخارجية.
0: الخارجية. أيوة.
1: نعم. أنا فرحة الأطفال يخلون الأطفال أصل الصيامة يما الصيامة هاتي لقيمة منها الأهازيج هذا الذي كانت تمارس في مدينة المكلة. وهذه الحصلة معنا يقومون بها الكبار طبعا الشباب والرجال الكبار للسجل معنا عن فرحة الأطفال. فيرسون فيها العصرية كل واحد يخرج بقفته وزمزميته ومعه من الوجبة الرمضانية التي تهيئها الأسرة مثل الباخومري المطبق وما شابه ذلك من الوجبات الخاصة بشهر رمضان. تأتي بعدين الختومات. نحن الختومات هذه عادة جميلة جدا سنوها آباؤنا وأجدادنا في حافة البلاد من عهد الإمارة الكسادية إلى ما نصرت القعيطية إلى يومنا هذا. طبعا هذه عادة جميلة فيها من المبادئ والقيم الإنسانية التي حتنا عليها ديننا الحنيف. طبعا ختم هذه المساجد أخذت طابع التدرج من حيث التأسيس من مسجد بيع شوت إلى شيخان إلى الروضة. فكل مسجد له
0: يعني أول ختم كان في مسجد بيع شوت
1: لأنه أول مسجد من غير جامع البلاد. المسجد جامع هو أول مسجد جامع البلاد ولكن اعتبروه من الجوامع. لكن بعده بيع شوت.
0: الجوامع ايش هي؟ جامع البلاد.
1: جامع البلاد جامع عمر.
0: نعم.
1: جامع الشري.
0: جامع الشري. ورسمة هل كان؟
1: ورسمة بعد من المساجد الموجودة طبعا من المساجد القعيطية. ورسمة. ورسمة من المساجد القعيطية. ورسمة هو بناء ورسمة من أصول صومالية ولكن من تربات حضرمية.
0: نعم.
1: أنا حضرمي من أصول
0: صومالية.
1: وهذا رجل طبعا الحديث عنه لا رجل معناه ترك بصمة وأثر طيب في مدينة المكلة
0: لابد نتحدث عليه في مع في واحدة من الحلقات اللي تختص بهذه الشخصية.
1: حلقة شخصيات شخصيات غير حضرمية معناها أتت إلى حضرموت
0: سواء حضرمية أو غير حضرمية. أيوة. المتواجدة في ربعة حضرموت
1: في شخصيات معناها تركت أثر وبصمة تاريخية إيجابية دخلت النفوس ودخلت بصدر رحب والكل يذكرها ويثني عليها إلى يومنا هذا رغم أنهم ما عايشوهم ولا شافوهم لكن من خلال نقل الخبر وتداول
0: السيرة
1: لهم فهم ناس كانوا أخيار تركوا أثر وتاجروا مع الله تجارة لن تبور وساندوا الفقراء والمساكين وقدموا كل ما يملكون من خير الله إلى من هم بحاجة إليه. ورسمة حديثه كبير. ورسمة له مشاريع إنسانية كبيرة في المجال الرياضي في المجال الخيري في المجال التربوي في مجالات عديدة عديدة. وهو شخصية من الشخصيات التي لها بصمة في مدينة المكلة مع كثير من الشخصيات الخليجية مثل بشير أبو صبرية وعلي الصبيح وحسن كويلي وأيضا سرور بيتر. شخصيات هذا عاشت في المكلة إضافة إلى بعض الشخصيات من الدراويش. فهذه الشخصيات صراحة
0: لابد أن نتحدث عنها. شوقتني صراحة استجلال.
1: هذه الشخصيات صراحة حديثها جميل جدا. خلينا نحن أولا نغلق في هذا حلقاتنا الاجتماعية
0: إن شاء الله.
1: ثم نترك المجال أيضا للأمور الشخصيات الاجتماعية وأيضا دور التراث المكلاوي في مجال الشعر الشعبي والألعاب الشعبية أيضا سنتحدث عن هذا المجال، لأن هذا المجال جزء من هوية مجتمعنا.
0: نعم، تحدثنا حاليا كنا نتحدث عن الختائم وختم بيعشوت، لأنه أول مسجد كان بعد جامع البلاد.
1: طبعا أيوه، بيعشوت هذا وهو الختم سنوه أولا لختمة القرآن، وهذا الختم أتاح فرصة عمل للناس المساكين، وفي نفس الوقت فرحة الأطفال، ولم شمل الأسرة، وتقوية صلة التراحم بين أبناء المجتمع. في نفس هذا الختم تقوم كانت الزفوف في المساجد وخروج من المساجد إلى مقبرة يعقوب.
0: موضوع الزف هذا حتى حطيته ضمن النقاط اللي بنناقشها. موضوع الزف يا أستاذ جلال، خلنا احنا نوقف شوية عنده ونتحدث عنه باستفاضة، أو أنه ننقله لحلقة أخرى.
1: لا، وأنا حلقات هذا من أنا أجيبلش الآن أول شيء خلاصات، بعدين نحن ممكن نتحدث في حلقة بتفصيل في أخرى. أي بالضبط. ضف إلى ذلك تختيم العراوس، أيوة، تختيم الأطفال المواليد الجديد، كله في الختائم. هذا اليوم يوم فرحة عارمة واسعة في كل أسرة، معناه ما فيش عندنا في ختم بيعشوت، معناه حراك اجتماعي روحاني كبير لا يوصف. فرحة الكبار والصغار، إتاحة فرصة عمل للفقراء، لم شمل الأسرة،
0: وأيضا
1: تقوية التكافل الاجتماعي، صلة الأرحام، الفرح بالعرسان الجديد، معنا العروس اليوم أهلها زوجوها في شعبان في رجب أو في جماد أول أو في محرم، يفرحون ويقولون يختمون لها. فكانوا الناس اللي يختمون المسترحات المعنى اللي على المستوى متى النصيرة، مقاشمية، حبانية، ما هي دحين فرق من الشارع كل من يا ابن عليها أير مرواس طلع يخمخم في المطاريق، لا، كانت على ودونه، معنى كان أمور مرتبة. تأتي اليوم قالوا فيها والله، قالوا اليوم بيختمون بيت فلان عروس، تأتي المشترحويون الأهل والأقارب يسمعون التختيم، والتختيم يأخذ فترة طويلة من ساعة إلى ساعة ونص، تمدح فيها المشترحات بالأشعار اتجاه هذا العروس، مع يقولون السنة ختمنا لش والسلامة لعيالش يا عروس بيض الله ويهش، وبالنهود الكلمان اللي هي تفيدي. أيوة، ومواليد، وأيضا تختيم للمواليد الجديد اللي هم أول سنة خلقوا،
0: اللي أول سنة تزوجوا يختموا لها، واللي هم أول سنة ولدوا يختموا لها
1: بهذا الشكل. فكانت هذه الختمات لها الأثر الإيجابي
0: والنفسي أيضا،
1: والنفسي والروحي، معناه شيء جميل. واليوم نحن نلاحظ العكس في ذلك، صلى الله عليه وسلم تخللت ختوماتنا نوع من الاستهزاء والتمثيل
0: والابتذال والتقليد.
1: بالضبط. نعم. أيوة.
0: وبرضو من هذا المنبر أستاذ جلال نوصل رسالة أنه الختومات لها جانب روحاني واجتماعي قوي، ورابط بين الدين والمجتمع قوي جدا، وبالتالي نحن ما نحاول قدر الإمكان أنه نخلي الختومات هي موطن للتقليد الأعمى لثقافات أخرى لا تمت، أولا نوجه للناس أنفسهم، ثم نوجه للسلطة. الناس أنفسهم هم اللي يعطون للختم هيبته ويعطون قيمته، وبالتالي نحن نوجههم الكلام بالدرجة الأولى.
1: كيف الناس كانت تترقب ختومات حافتها؟
0: نعم،
1: يسودها حتى الحزن من فارق الحياة. فهذه الختومات كانت فيها جانب روحاني مؤثر جدا. نحن نعد لعدة ختم بيعشوت، نحن حافة العبيد أول ختمنا، ولو كان من الميزة. وعندنا نحن ختومات عافية حافة العبيد، ختومات مميزة بقول لك أنا، لأنه ختم بيعشوت أول ختم، معنا القوة كلها تكمن في هذا الختم.
0: ثامن يوم في رمضان،
1: سبحان الله، ويأتون الأسر، معناه أسر ترابط، أبناء العم، عيال الخال، معناه البيت حصلين فيه 70-80 نسمة، بل يوصل إلى 100. معناه سبحان الله الأطفال الكبار الصغار الكل يجي، ودعوة عامة للجميع، والقلوب كانت مفتوحة برغم أن مساكين كانوا إمكانياتهم لكن الخير باسط، من قسمة من صدقة، ناس كانوا مؤمنين سبحان الله عز وجل. يزود الحزن للناس ما فارقوا الحياة.
0: نعم.
1: وهذا طبيعة الحياة.
0: نعم.
1: سنة الحياة.
0: صحيح.
1: بهذا الشكل. فكانت الختومات صراحة جميلة جدا، يوم هذا مميز يعتبر لكل إنسان.
0: استاذ جلال ما أدري يعني أشوف أنك يعني تخنقك العبرة وأنت تتحدث عنها نجمة حتى يعني ما
1: طبعاً. الحمد لله.
0: الحمد لله.
1: ولكن هذا سنة الحياة في ختم ياسوت. عندنا في ختم الغالبي. ختم الغالبي أول مسجد سلطاني في مدينة المكلا. يأتي موكب السلطان غالب بن بن عوض القعيطي مع الحاشية السلطانية حقه من العبيد.
0: نعم.
1: الموجودين في حافة العبيد ويأتي في موكب سلطاني كبير إلى مسجد الغالبي تخري الحاشية السلطانية ويخرجون العبيد وتقوم الزفوف البغدادية على الطريقة العراقية وتقوم الألعاب الشعبية مثل المرافع ومثل المسحراتي أيضا نحن تحدثنا عن المسحراتي سنأتي عن طريق المسحرات فهذا اليوم يعتبر يوم مميز هذا اليومين يوم بيعشوت ويوم الغالبي هذا تعتبر خطومات مميزة لأن ليش بيعشوت لأن أول مسجد كان وأيضا الغالبي حكم أنه من المسجد السلطاني ولو مراسيم خاصة كانت من قبل السلطنة السلاطين القعطة وأيضا يعطون ميزة لهذه لأن صحاب المقام في المسحرات هم من نفس أبناء الحافة المسيحان هم أصحاب المقام الأول وهال التريمي وهال بن وبر وهال الماس وهال بن يوسف وغيرها بعد عاقبة هذه العادة التراثية أسر كل جيل بعد جيل وهذا سنة الحياة وهذه أصحاب المقام في المسحرات في مدينة المكلا هم مغطيين مدينة المكلا بأكملها حافة البلاد حافة العبيد حافة الحارة حافة برع السدة كلهم كانوا قايمين بهذا الجانب منذ سنين وتعاقبوها أجيال بعد أجيال وفي يوم ختم الغالبي يأتون هؤلاء المسحراتيين ويعملون يوم استماع لهذه الحافة عند هذا المسجد وعن بعض البيوت التي لها شأن في هذا الجانب مثل بيت حايب الحمار عند الفاني هناك وبيت مساعان وبيت آل التريمي وغيرها من البيوت التي كان وكان أيضا هذا المسحراتي هو كان عادة عربية إسلامية بحتة موجودة في كل العالم العربي لكن يختلف من بلد إلى آخر إذا كان الاختلاف موجود عندنا في حضرموت من منطقة إلى منطقة فالمسحرات له آلية ولو لحن ولو إيقاع مميز معنا في الشحر غير الغير الغير غير المكلة
0: والساحل غير الوادي
1: أي بالضبط والساحل غير الوادي فكل واحد له خصوصية كل منطقة لها خصوصيتها بهذا الجانب نحن عندنا في المكلة طبعا يا المسحرات هو ينبه الناس في وقت دخول السحور فقط ماشي كان تلفزيون ما في إذاعة ما في ساعات ما في ده كان ناس تمشي على جوانب فلكية يربهون بعضهم البعض وهذا دور المسحراتي عامل مساعد لعملية التنبيه وبعد المسحراتي يأتي المطرب
0: وبرضه مسؤولية يا أستاذ جلال
1: طبعا أيوة طبعا كان المطرب بعد المسحراتي معنا لأحد المسمع المسحراتي يأتي المطرب بالدعي بالاسم في مدينة كل هذا المطرب انتهى لا تكن المسحراتي الحمد لله أنه صار إلى اليوم
0: حتى اليوم
1: أيوة إلى هذا اليوم ولكن في نوع من المعاناة مساكين يعانون المسحراتيين من شحة الإمكانيات ومن تعب ولا في هناك نظرة لهم من قبل جهات السلطة ذات الاختصاص في التقافة أو في السلطة المحلية بمدينة المكلا هؤلاء ناس شاقين شهر كامل فهم بحاجة إلى نظرة وإلى دعم
0: صحيح
1: لاستمرارية هذا
0: العادة الطيبة
1: هذا العادة الطيبة صراحة فإن شاء الله يسمعوا كلامنا إن شاء الله ويبادرون إن شاء الله من العام القادم نحن جلسنا مع المسحراتيين فوجدناهم أنهم يعانون معاناة كبيرة مساكين جدا وناس منهم من فنوا وناس ما يزالوا عادم أحياء جزاهم الله خير وربنا يعطيهم طول العمر إن شاء الله في طاعته بإذن الله طالما أن هذه العادة عادة اجتماعية طيبة ومؤثرة ولها من التأثير المطبل عندما يوقف تحت البيوت معنى المطبل ما يوقف تحت أي بيت في بيوت هناك يسمونها معالم ليش يوقف المطبل عند فلان غير أهل فلان ليش يوقف اللي عند البيت ده غير البيت ده لا الناس مقامات معنى في بيت هذا تحصلينه كان إمام مسجد هذا البيت كان بيت مقدم اللي يوقفون عنده هذا البيت بيت مرجعية تاجر كبير
0: هي تعتبر نقطة نقطة منها يستمع باقي الحافة
1: أيوة أيوة وفي نفس الوقت استراحة له ويستعد نشاطه من أول وجديد ولكن هذه المحطات اللي يوقف فيها هي مقامات اجتماعية وروحية وسياسية في الوقت ذاك معنى كل إنسان له مقامه لو بعدين يقول لك اخي فلان من فلان هذا البيت حقهم ايش من مقام؟ ما هو مقام الريال مسكين، لكن ابحث عن البيت ما قبل من ساكن كان فيه ملك من اشترى هذا فلان. ها حتى البيع الان عندنا في حافه البلاد كان يؤخذ
2: بعين الاعتبار الشخصيه الاولى اللي امتلكت هذا
1: بالضبط، لانه يقف عندها المطبل ويقف
2: عندها احترام وتقدير يا استاذ جلال، مش انه تمييز او عنصريه،
1: لا لا لا
2: احترام وتقدير،
1: تقدير طبعا
2: لما افنوا عمرهم وحياتهم في تقديم خدمات للمجتمع.
1: بالضبط هذا نعم هذا، فهم موجودين والحمد لله. نحن نقول انها عاد العاده لا زالت مستدامه، ونحن نخاف انها تنتهي، لا تنتهي ان شاء الله، ولكن وجود الناس الاخيار والطيبين ان شاء الله ستستدام هذه
2: باذن الله
1: العاده صراحه.
2: ونتمنى يعني من اي حد مسؤول وذي اختصاص انه يستمع الى هذه الحلقه انه يهتم بهذه الجوانب
1: طبعا.
2: فعلا هي هويه تقريبا انه في مصر، انه في سوريا، في الشام، في العراق وغيرها من الدول
1: طبعا.
2: نعم انه هذا تعتبر هويه المكان. رمضان ما يحلى الا باستماع للمطبل هذا المسحراتي، او الاستماع لبعض الاشياء اللي تعطي رمزيه
1: صحيح.
2: للشهر الفضيل.
1: شوف الان عندنا في مدينه مكلا حي السلام وحي الحاره ما عبر عندهم المطبل السنه دي، فافتقدوا روحانيه الشهر. والله في شخصيات مسكون نحن يقول نحن
2: تحس بانفسهم يا استاذ جلال
1: ورا عيالكم، قلنا عيال ان شاء الله بيخرجون، ولكن الناس مساكين تعبوا منهم من ماتوا منهم لا زالوا احياء، نحن نتلمس لهم العذر، لان صراحه دور المطبل متعب فعلا. يخرج من الساعه 1 يخيط ما ازقه ومطاريق ومساحات كبيره معناه لو يعطولنا في اليوم 20,000 يقولون لي خري، و 30,000 ما بخرج في هذا في يوم واحد. فهذول يخيطون المطاريق يرعون ويغنون ويصبحوا لابد بمقابل في وقت شحت فيه الامكانيات.
2: نعم وضع اقتصادي،
1: فنحن نحافظ على نحن املنا كبير في اهل الخير في التجار وفي السلطه المحليه وفي ذات العلاقه بهذا الجانب، هذا الجانب التراثي لا احد يستهين به، فهذا هو عاد اللي عندنا الان العادي. لو انتهت نحن خلاص فقدنا جزء من الروحانيه
2: والهويه الحضرميه. نعم
1: ولا يستهان بدور المسحرات في المدينه
2: فعلا ما يستهان.
1: نحن الان نحن نشوف ونحن قبل فتره كنا نتحاكى مع بعض الناس المهتمين بالعادات والتراث المكلاوي، نريد ان يعمم اللي في كافه مناطق المكلا. الان نحن ناخذ الشري نشوف يقع ثاني شاميه ثانيه في الديس نمط اخر، لا مفروض هذين يخضعون للمكلا للتراث الاساس وللمعاول الموشحات الدينيه التي
2: الاصيله يعني
1: يديها المطبل والمعتبره واللي هي لها نوع من الاثر الروحاني في نفوس الناس والاستماع اليها بتاثير. فالمفروض كان توحد على كل مدينه المكلا من حل الى مان بويش يوحد هذا الإيقاع ويدخلون الدولة، مفروض تهتم بهذا الجانب. نحن نتمنى أن يكون نمط واحد لمدينة المكلم، ما أبغى أشياء ما تدخل علينا وتخربط
2: ضيع التراث نفسه
1: طبعا
2: وأصالته.
1: ومقام إذا مسحراتي مدينة المكلم مقام جميل، إيقاع ممتاز، معناه له ميزة خاصة صراحة ميزة خاصة له لا تضاهي ولا توجد في أي منطقة أخرى نحن نشوفها.
2: يعني هي تميز مدينة المكلا وأيضا تعطيها هويتها.
1: طبعا طبعا.
2: تحدثنا كثيرا عن العادات الاجتماعية والدينية والروحانية في شهر رمضان، نتحدث في حلقات جاية بإذن الله
1: عن الزواجات
2: أكثر. نعم عن الأعراس وعن التكافل الاجتماعي في الأعراس وكيف أنه يتم وضع قوانين ومبادئ لإتمام هذه العملية بكل سلاسة من خلال أنه عقال الحارات أو زمان زي ما يقولون المقادمة، أو أنه كيف تطورت العملية من أيام التكوين وأيام السلطنة القعطية وأيضا الأمارة الكسادية قبلها وإلى اليوم بإذن الله. أعزائي المستمعين نختم حلقة هذا اليوم من برنامج الحويف مع الأستاذ جلال عوض محقوس، مهتم بالجانب التراثي والثقافي والتاريخي لمدينة المكلا وحافة البلاد بالتحديد. نلتقي بإذن الله في حلقات قادمة، إلى اللقاء.
3: الحويف برنامج أسبوعي إعداد وتقديم

الأرض الطيبة، برنامج أسبوعي تشرف عليه إدارة الإرشاد الزراعي بمكتب الزراعة والري بساحل حضرموت.

إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الزراعي الإرشادي الأسبوعي الأرض الطيبة. أهلا وسهلا بكم، ونحن في آخر أيام نجوم فصل الخريف وهو نجم الفرق، وفي الأول من أكتوبر نستقبل أولى نجوم فصل الشتاء وهو نجم الدلو، حيث في الغالب تبدأ درجات الحرارة في الاعتدال وتتحسن الأجواء وتصبح أكثر ملائمة لزراعة معظم المحاصيل الزراعية، وخاصة المحاصيل الزراعية التي تنجح في الأجواء الباردة مثل القمح والبطاطس. وهنا نؤكد على جميع مزارعينا وخاصة في الوديان الداخلية ومناطق الهضبة التي تنخفض فيها درجات الحرارة بضرورة استغلال الموسم الشتوي وزراعة محاصيل القمح وخاصة الأصناف المحسنة مثل الغنامي وسخاء وكليان سونا وحضرموت ثلاثة، إضافة إلى الصنف البلدي من القمح المسمى الهلبة، وفي مناطق غير بنيومين المصيدقي. عليكم الاهتمام بزراعة القمح أو البر، معناه الوصول بإذن الله تعالى إلى الاكتفاء الذاتي وتأمين الغذاء الرئيسي للبلاد. على السلطة وبالتنسيق مع المنظمات والصناديق الداعمة والجمعيات الزراعية أن تسعى جاهدة لتشجيع المزارعين في جميع المناطق التي تنجح فيها زراعة القمح والبطاطس في وادي وهضبة حضرموت من خلال توفير البذور والتقاوي المحسنة من الأصناف المرغوبة في السوق لغرض الاستهلاك المنزلي وبيعها على مطاحن القمح، وذلك للحد من استيراد الدقيق الأبيض والقمح الأحمر الخارجي وضرورة وصول أسعار القمح المحلي إلى أسعار منافسة للقمح الخارجي حتى يزيد طلب السوق المحلية على القمح المحلي لما له من فائدة غذائية كبيرة وجودة في الطعم على الأصناف الخارجية من القمح. إرشادات زراعية. إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، إخواني المرشدين الزراعيين والمهتمين بالشأن الزراعي، مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة وهبوب موجات الحر تواجه محاصيلنا خطر حقيقي يعرف بالإجهاد الحراري، والذي يؤثر سلبا على نمو النبات وجودة الثمار وحجم المحصول النهائي. ولحماية استثماراتكم وتعبكم نضع بين أيديكم أهم الخطوات الإرشادية لتقليل أضرار الحرارة العالية: تنظيم أوقات الري، تجنبوا تماما الري في أوقات الظهيرة قمة اشتداد الشمس، احرصوا على الري في الصباح الباكر أو بعد الغروب لتقليل تبخر المياه ومساعدة الجذور على امتصاص الرطوبة بكفاءة. إدارة التسميد، توقفوا عن التسميد النيتروجيني مثل سماد اليوريا أثناء موجات الحر لأنه يزيد من إجهاد النبات، في المقابل
ينصح برش المركبات التي ترفع مناعة النبات مثل البوتاسيوم والسيليكون والأحماض الأمينية لمساعدة النبات على تحمل الجفاف. التغطية الملش الطبيعي، قوموا إخواني المزارعين بتغطية التربة حول النباتات باستخدام اللمش أو بقايا الحشائش الجافة، فهذه العملية تحافظ على رطوبة التربة وتمنع تبخر المياه وتخفض حرارة الجذور. التضليل والرش الرذاذي، إن أمكن استخدموا الشباك الواقية النت لتضليل المحاصيل الحساسة أو تشغيل أنظمة الري بالرذاذ الضباب لفترات متباعدة نهارا لترطيب الأجواء المحيطة بالنبات. ورسالتنا لكم إخواني المزارعين هي أن الوقاية الاستباقية تعتبر مفتاح الحفاظ على المحصول، ومتابعتكم المستمرة للنشرات الجوية وتطبيق هذه الإرشادات تضمن بإذن الله سلامة مزروعاتكم ووفرت إنتاجكم. معا لنحمي أرضنا وخيراتها. آفات زراعية، إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، هناك عدوا صغيرا جدا يمتص حيوية محاصيلكم ويشوه جمالها في صمت، فهي حشرات صغيرة جدا لا يتجاوز طولها 2 ملي متر، تنتمي إلى رتبة هدبية الأجنحة، تتميز بجسمها النحيل وأجنحتها المهدبة، تتغذى عن طريق ثقب وامتصاص محتويات الخلايا النباتية، مما يجعلها من أخطر الآفات الزراعية. هي قادرة على التكاثر بسرعة كبيرة جدا، بعضها يتكاثر بكريا بدون تلقيح، تلك هي حشرة التربس، حيث تقضي هذه الحشرة مرحلة التعذر ما قبل العذراء، والعذراء مخبأة في التربة، مما يجعل مكافحتها تتطلب استهداف المجموع الخضري والتربة معا. أخي المزارع، للتربس بعض الأنواع، منها تربس الزهور الغربي أخطرها على الإطلاق، ناقل رئيسي للفيروسات وواسع الانتشار. تربس البصل مدمر لمحاصيل البصل والثوم والكرات. تربس الشاي الفلفل الحار يصيب الفلفل، أي فلفل الشاي والحمضيات، ويسبب تشوهات قاسية. وأيضا هناك تربس البطيخ القطن، آفة خطيرة جدا على القرعيات والبادنجيات. ومن أعراض الإصابة بحشرة التربس وجود مساحات فضية لامعة على سطح الورقة تتخللها نقاط سوداء صغيرة جدا، براز الحشرة. هذه العلامات هي نتيجة تفريغ الحشرة للخلايا النباتية من محتواها. عند فحصك للسطح السفلي باستخدام عدسة مكبرة سترى أجساما صفراء أو بنية صغيرة جدا تتحرك بسرعة. أما على الأوراق فنلاحظ وجود بقع فضية لامعة تتحول إلى اللون البني مع الزمن، تشوه التواء الأوراق وجفاف الأطراف، وفي الإصابات الشديدة تساقط الأوراق بالكامل. على الثمار والأزهار نلاحظ تشوهات في الثمار وبقع بنية على السطح وانخفاض القيمة التسويقية.
على الأزهار خطوط أو بقع بيضاء، فشل في الأخصاب، تساقط الأزهار قبل العقد، قد تظهر بقع بيضاء أو فضية على الثمار نفسها كما في الخيار والفلفل. أخي المزارع، أخي الباحث، لا تعتمد على العين وحدها لمعرفة أعراض الإصابة بالتربس، نظرا لتشابه الأعراض مع أعراض نقص المنجنيز أو البوتاسيوم، وأيضا مع أضرار العناكب. والحل للتأكد هو النفض على ورقة بيضة لترى الحشرات الصغيرة تتحرك، أو استخدام المصائد اللاصقة الزرقاء وهي الأشد جذبا للتربس. أخي المزارع، تعتبر الحرارة المرتفعة من 25 إلى 30 درجة مئوية والجو الجاف الرطوبة المنخفضة هي البيئة المثالية لانتشار التربس، ودائما نقول الوقاية خير من العلاج. فمن طرق الوقاية المتبعة في التقليل من الإصابة وتقليل ضررها نذكر المصائد اللاصقة الزرقاء أو الصفراء لمراقبة تعداد الحشرة مبكرا، مراقبة مستمرة، فحص النموات الحديثة والبراعم والأزهار والسطح السفلي للأوراق باستخدام عدسة مكبرة، إزالة الأعشاب الضارة، التخلص من الحشائش حول الحقل لأنها مأوى للتربس. الري بالرذاذ العلوي يعمل على غسيل الأوراق وزيادة الرطوبة حول النبات مما يعيق نشاط الحشرة، ويستخدم بحذر لتجنب الأمراض الفطرية. شتلات نظيفة ومعتمدة، لا تدخل نباتات جديدة إلى الحقل أو الصوب.

وفي حالة وصول نسبة الضرر إلى ما بعد الحد الحرج ينبغي عليك التدخل كيميائيا واستخدام المبيدات المسموح بها بعد استشارة مرشدك الزراعي في المنطقة. كما لا تنسى أخي المزارع بأن التربس يتطور مقاومة سريعة جدا للمبيدات، لذا التناوب بين المجموعات الكيميائية المختلفة في كل رشة هو قانون لا يكسر. الغذاء للدواء. إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، تعرف شجرة المورينجا بالشجرة المعجزة أو شجرة الحياة نظرا لقيمتها الغذائية والطبية العالية التي جعلتها محط اهتمام المؤسسات الصحية والإعلامية حول العالم. تعد المورينجا استثمارا صحيا ملموسا نظرا لسهولة زراعتها وتوفر أوراقها وبذورها واستخداماتها المتعددة. فمن الفوائد الطبية والغذائية لشجرة المورينجا: أولا، أوراقها وجذورها وبذورها تحتوي على مزيج فريد من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة. ثانيا، تحتوي أوراق المورينجا على نسبة عالية من فيتامين A و C و E بالإضافة إلى الكالسيوم والبروتين والحديد، مما يجعلها مكملا غذائيا طبيعيا لمكافحة سوء التغذية وحالات فقر الدم. ثالثا، تعزيز الجهاز المناعي ومكافحة الأكسدة. تضم المورينجا مركبات نباتية قوية والتي تعمل على تحييد الشوارد الحرة وتقليل الإجهاد التأكسدي لحماية الخلايا من التلف. رابعا، دعم صحة القلب ومستويات السكر. تساهم الألياف ومضادات الأكسدة في المورينجا في تنظيم مستويات السكر في الدم وخفض مستويات الكوليسترول الضار، مما يعزز صحة الأوعية الدموية والقلب. خامسا، خصائص مضادة للالتهابات. تساعد المركبات الفعالة في تخفيف الالتهابات المزمنة وآلام المفاصل. سادسا، دعم الجهاز الهضمي. تسهم الخصائص المضادة للبكتيريا والألياف الطبيعية في تحسين عملية الهضم وتخفيف أشكال الاضطرابات المعوية. إخواني المستمعين، وإليكم الآن كذلك بعض الإرشادات والتوصيات للاستخدام الآمن حتى تتحقق الاستفادة القصوى من المورينجا. ومنها: يمكن تناول أوراق المورينجا طازجة مع السلطات أو مجففة كمسحوق يضاف إلى العصائر والأطعمة أو غليها كشاي دافي. يفضل البدء بجرعات صغيرة حوالي نصف ملعقة صغيرة من المسحوق يوميا وزيادتها تدريجيا لتجنب أي اضطرابات هضمية بسيطة. يجب على النساء الحوامل تجنب تناول جذور أو لحاء المورينجا حيث قد تسبب انقباضات رحمية، ويوصي دائما باستشارة الطبيب قبل استخدامها خلال فترة الحمل والرضاعة. يتوجب على مرضى السكري وضغط الدم والذين يخضعون لأدوية الغدة الدرقية مراجعة الطبيب قبل الاستخدام المنتظم لمنع التدخل مع الفعالية العلاجية للأدوية. تظل المورينجا خيارا طبيعيا رافدا للنمط الصحي المتوازن مع ضرورة الالتزام بالتأصيل.

علاجية للأدوية. تظل المورينجا خيارا طبيعيا رافضا للنمط الصحي المتوازن مع ضرورة الالتزام بالتأصيل الطبي وعدم إهمال العلاجات الدوائية المعتمدة.

0: المستمعون الكرام من إذاعة المكلا صوت حضرموت، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم موجز الواحدة ظهرا ليومنا الخميس. ثمن فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي عاليا ما جاء في الخطاب الملكي السنوي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الذي ألقاه نيابة عنه إمام مجلس الشورى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مؤكدا فيه دعم المملكة الشامل من خلال تحالف دعم الشرعية للحكومة اليمنية لبسط سلطتها على كامل البلاد واستعادة الاستقرار والتصدي لاعتداءات الميليشيات الحوثية الإرهابية التي اختارت الفوضى والخراب وتهديد الشعب اليمني والمنطقة مسلكا لها. واعتبر فخامة الرئيس في تدوينة على منصة إكس أن هذا الموقف الأخوي الراسخ يجسد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين ووحدة أمنهما ومصيرهما المشترك. رعى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم بمدينة المكلا توقيع اتفاقية تعاون لتوفير محطة تحلية مياه لمركز غسيل الكلى بالمكلا بتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وتنفيذ مؤسسة نهد التنموية. وأشاد محافظ حضرموت بالمشروع الذي يمثل إضافة مهمة لتحسين جودة خدمات غسيل الكلى من خلال توفير مصدر مستدام وآمن للمياه النقية والمعالجة، بما يسهم في تخفيف معاناة مرضى الفشل الكلوي عبر إنشاء محطة تحلية حديثة ومتوافقة مع المعايير العالمية لضمان توفير مياه معالجة عالية الجودة تتناسب مع المتطلبات الطبية لعمليات غسيل الكلى. ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم بمدينة المكلا مع رئيس محكمة الأحداث الابتدائية القاضي فائزة بحمدين مشروع الحملة التوعوية الخاصة بالأحداث ومقترح فتح شرطة متخصصة بالأحداث في محافظة حضرموت، بما يسهم في تعزيز منظومة حماية الأحداث والتعامل معهم وفق الأطر القانونية والإنسانية. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي أمس بمدينة المكلا مدير عام الإدارة العامة لشرطة الدوريات وأمن الطرق بالجمهورية العميد الركن حميم مغلس بحضور مدير عام الأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، وذلك في إطار تعزيز التنسيق والتعاون بين الأجهزة الأمنية والارتقاء بمستوى الأداء الميداني في مجال أمن الطرق والسلامة المرورية. وناقش اللقاء عددا من الموضوعات المتصلة بمهام شرطة الدوريات وأمن الطرق وسبل تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية والجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تنظيم الحركة المرورية ورفع مستوى الانضباط والسلامة على الطرق وتعزيز حضور الدوريات والجهات المختصة في الميدان. افتتح وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبد الهادي التميمي اليوم بمدينة سيئون معرض صور أعلام الدان الحضرمي الذي نظمه مكتب الثقافة احتفاء بأعياد الثورة اليمنية وتزامنا مع تسجيل الدان الحضرمي ضمن التراث الثقافي غير المادي لدى منظمة اليونسكو. وطاف الوكيل التميمي ومعه مدير مكتب الثقافة أحمد بن دوسويت بأجنحة المعرض الذي أقيم بقاعة الأديب علي باكثير، واحتوى على 60 صورة توثيقية لعدد من شعراء ومغني الدان في وادي وصحراء حضرموت إلى جانب عدد من المؤلفات والإصدارات المرتبطة بالدان وتراثه الثقافي. مستمعين الكرام من إذاعة المكلا قرأت على حضراتكم موجز الواحدة ظهرا، شكرا على طيب المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: عرفت حضرموت بحكمة أهلها التي انعكست على ما يصدر عنهم، فكانت أشعارهم وأمثالهم ترجمانا لتلك الحكمة. وإذاعة المكلا تقدم حضرميات.

0: الحضرميات ومضات من الحكمة الحضرمية تعدها أروى محمد، تقدمها أفراح محمد، ينفذها أسامة جابر.
1: مرحبا بكم أحبتي المستمعين إلى حلقة جديدة من حضرميات، نواصل فيها ذكرى بعض الحكم التي قالها الحضارم بين شعر ومثل، وبينهما فواصل من نغم

ومن أقوال الشاعر حسين أبو بكر المحضار دعونا نستهل حلقة اليوم بقوله: يا محسن الغيث لا قد صدق، تخرج سيوله على غفله وتملى المسيله، والمسقي في وينه بغيته يسقي خلاعه يومنا رغبان في المال. كثيرة هي الغيوم التي تأتي وتمر دون أن تحط رحالها على المكان، أو تأتي في غير موعدها، تأتي على غفلة من الناس، أو تأتي خفيفة دون أن تترك أثر. لكن إن صدق الغيث في موعده وهطوله وغزارته فهنا يستبشر الجميع به، وهم يرون السيول تغمر مجاريها ومسايلها. لكن على المسقي هنا أن ينتبه كي لا يغمر الماء الأرض فيؤذيها أو يجانبها فلا يسقيها. والمسقي فوينه؟ المسقي هو من يقوم بسقي الأرض، أكانت ملك له أو عامل عليها. فوينه أي أينه؟ مطلوب منه أن يسقي النخل الباسقات التي عندما تثمر تثلج صدر صاحبها. وكما تحدثنا في حلقة سابقة من حضرميات أن المطر قد ذكرت في الكثير من الأشعار والمساجلات، كون الحياة في حضرموت تعتمد أساسا على المطر.

ومن الأمثال التي سرت بين الحضارم هذا المثل: خيار العلم قولت مادريت، وهو من حكمة للحكيم أبو عامر، قال فيها في بيت من الشعر: خيار العلم قولت مادريت، إن شفت شي ما قلت شي، وإن حد حكالي ما حكيت. ليس كل ما يعرف يقال، ولا كل ما يسمع ويشاهد ينقل، فمن قال لا أدري فقد نجا بنفسه عن الكذب أو إثارة المشاكل. فأفضل للإنسان أن يقول لا أدري، وهو يعلم بما سئل عنه. وهذا ما تربينا عليه، أن الكلمة عندما تنطلق من اللسان لا يمكن استعادتها، فالأفضل أن يقول الإنسان خير أو يصمت، فليس كل ما يحدث حولنا يستحق النقل.

0: ونختم هذه الحلقة من حضرميات بهذه الكلمات للشاعر عبيد عمر باجرات، قال فيها: والعاصفة يوم هبت شلت خيار النخل لي في المويلة، ما حد سلق من صراف القدر، صبحوا جميع الناس يشكون. عند هبوب العواصف لا يمكن استثناء أي شيء من طريقها، وهنا يتحدث الشاعر عن عاصفة، لكنه ربما يقصد عواصف الحياة، لأنه عطف على ذكر هذا البيت الثاني: فكل الناس معرضون للعواصف التي تجري بأقدار الله سبحانه وتعالى فيهم، وكل الناس مما يصيبهم يشكون.
1: هنا نقف مع حكمة الحضارم لنفتح في الغد صفحة جديدة نسطر عليها بالحرف والصوت والنغم سطورا من حضرميات.

الحضرميات، ومضات من الحكمة الحضرمية تعدها أروى محمد، تقدمها أفراح محمد، ينفذها أسامة جابر.

0: إذاعة المكلا تقدم أنا أستطيع، لأن العالم يكتمل بوجودنا جميعا، حيث نبحر معكم في رحلة في عالم الإرادة وبحث عن مكامن القوة والجمال في نفوس لم تعرف العجز يوما. أنا أستطيع، إعداد وتقديم ريم عبد الله، هندسة صوتية قائد مسلم، إشراف عام إدارة البرامج، إنتاج إذاعة المكلا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة المكلا في برنامجكم أنا أستطيع. في هذه المساحة الطيبة نلتقي لنبحر معا في أعماق النفس البشرية ونستكشف مكامن القوة والإرادة التي أعطاها الله للإنسان. إن كل عقبة نمر بها ليست إلا محطة لزيادة وعينا، وكل اختلاف في طريقة تفكيرنا أو استجابتنا للحياة هو بصمة فريدة تجعل منا أشخاصا قادرين على صنع الفارق. وبين طية التحديات تولد إمكانيات ليس لها حدود، واليوم نفتح بابا جديدا من أبواب المعرفة والفهم. يا من يظن الدرب صعبا شائكا في كل عاثرة تلوح جسارة، إن النفوس القادرات على العلا تبني من الصعب الطويل منارة. ليس العثار نهاية لمسارنا، بل إنه بدء لفهم مسارة. في كل قلب طاقة وعزيمة تهب الحياة نجاحها وفخارة.

0: تعالى.
1: نرحب بكم أجمل الترحيب مستمعين الأكارم في كل مكان، أهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة المكلة في حلقة جديدة من برنامجكم أنا أستطيع. موضوعنا اليوم يلامس حياة كثير من الأسر ويسلط الضوء على حالة نمائية عصبية تحتاج منا الفهم الواعي والتعامل السليم. سنتكلم اليوم عن فرط الحركة وتشتت الانتباه، وهو موضوع يفتح لنا آفاقا واسعة للتعامل مع الطاقات والشباب والأطفال بشكل يضمن استثمار قدراتهم وتوجيه إبداعهم نحو النجاح والتميز. يعتبر اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه حالة عصبية تبدأ في مرحلة الطفولة وتستمر غالبا حتى مرحلة الكبر. تؤثر هذه الحالة بشكل أساسي على القدرة على التركيز وتنظيم الوقت والمهام، مع وجود حركة زائدة وتصرفات سريعة وبدون تفكير. الأسباب وعوامل الخطر: لا يوجد سبب واحد محدد للحالة، لكن الأبحاث تشير إلى وجود مجموعة من العوامل. العوامل الوراثية تزيد الاحتمالية إذا كان أحد الوالدين أو الإخوة لديه نفس الاضطراب. كيمياء الدماغ: وجود اختلاف في المواد المسؤولة عن التركيز وتنظيم التصرفات داخل الدماغ. عوامل أثناء الحمل والولادة مثل الولادة المبكرة أو نقص الوزن عند الولادة. الأنواع والأشكال: ينقسم الاضطراب إلى ثلاثة أنواع أساسية. النوع الأول يغلب عليه تشتت الانتباه وصعوبة التركيز والتنظيم بدون حركة زائدة واضحة. أما النوع الثاني تغلب عليه الحركة المستمرة والتسرع في الكلام والتصرفات. النوع الثالث وهو النوع المشترك، وهو الأكثر انتشارا ويجمع بين ضعف التركيز والحركة الزائدة والتسرع. الأعراض والعلامات: أولا أعراض تشتت الانتباه: النسيان المستمر وضياع الأغراض، صعوبة متابعة التعليمات وإكمال المهام، التشتت السريع مع أي مؤثر خارجي، صعوبة تنظيم الوقت والأولويات. ثانياً أعراض فرط الحركة والتسرع: الحركة المستمرة وصعوبة الجلوس في مكان واحد لفترة طويلة، المقاطعة في الكلام والإجابة قبل انتهاء السؤال، التسرع في اتخاذ القرارات. ثالثاً التأثيرات النفسية والاجتماعية: الغضب السريع عند الشعور بالإحباط، تغير مستوى الأداء الدراسي أو العملي رغم وجود ذكاء جيد. التشخيص: يحتاج التشخيص إلى تقييم شامل من المختصين من خلال جمع ملاحظات من الأهل والمعلمين حول سلوك الطفل لمدة لا تقل عن 6 أشهر، استخدام مقاييس واستبيانات خاصة لقياس مستوى التركيز والحركة، إجراء فحوصات طبية للسمع والنظر للتأكد من عدم وجود أسباب أخرى. العلاج والتعامل مع الحالة: تساعد الخطط العلاجية في التحكم بالأعراض وتطوير المهارات. العلاج السلوكي: تدريب الأهل والطفل على نظام المكافآت لتشجيع السلوك الجيد ووضع روتين يومي محدد للمذاكرة والنوم. العلاج الدوائي: يحدد الطبيب المختص أدوية تساعد في تحسين التركيز وتقليل الحركة عند الحاجة وتحت إشراف طبي. الدعم المدرسي: توفير بيئة مناسبة في الفصل مثل الجلوس في المقاعد الأمامية وتقسيم المهام الطويلة إلى خطوات صغيرة. الدعم والتوجيه: يمتلك كثير من المصابين بهذا الاضطراب طاقة عالية وإبداعا في مجالات مختلفة، ومع التوجيه المناسب والدعم من الأهل والمدرسة يمكنهم تحقيق نجاح كبير في الدراسة والعمل.

على النتائج. أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا الأعزاء عبر أثير إذاعة المكلة. ننتقل معكم إلى فقرتنا التوعوية الدائمة من حقي. اليوم نسلط الضوء على حق إنساني واجتماعي نبيل يمس جوهر الحياة الكريمة، وهو الحق في تكوين الأسرة والاستقرار الاجتماعي والأبوة. إن الحق في تكوين أسرة وبناء علاقات اجتماعية متينة وممارسة دور الأبوة والأمومة هو حق أصيل مكفول لكل إنسان دون استثناء. وقد نصت المواثيق الدولية والقوانين الوطنية على حق ذوي الهمم في الزواج وتأسيس بيت مستقل وتلقي المشورة والرعاية الصحية والنفسية الدائمة للاستقرار الأسري مثل غيرهم. إن نظرة المجتمع أو المخاوف غير المبنية على حقائق علمية لا ينبغي أن تقف عائقا أمام حق الإنسان للاستقرار العاطفي وبناء الأسرة. فالوعي المجتمعي والدعم الأسري وتوفير الخدمات التأهيلية والصحية الميسرة يضمن استقرار هذه الأسرة ويكفل للأبناء التنشئة السليمة في بيئة مفعمة بالمحبة والرعاية. مستمعينا الكرام، إن بناء الأسرة هو أساس الاندماج الاجتماعي الشامل وعنوان الاستقرار الإنساني. من هذا المنبر الإذاعي نؤكد على حق أهمية ترسيخ الوعي المجتمعي ودعم حقوق فرسان الإرادة في الاستقرار والحياة الكريمة.

0: أهلاً وسهلاً بكم من جديد مستمعين الأعزاء. الآن ننتقل وإياكم إلى الفقرة الدرامية مشاهد من الواقع، يقدمه لنا أعضاء فرقة النور للمكفوفين. نتمنى لكم متابعة طيبة.
1: ها يا ولدي، ها سلوم، يا اخبار الجامعه؟
2: والله الجامعه مواصلين الحمد لله. فاهم
1: الحمد لله، ربنا يوفقك يا ولدي. وين وصلت في دروسك؟ وين؟
2: والله الحمد لله، اليوم عندنا محاضرتين، كيمياء واسلاميه.
1: ما شاء الله ما شاء الله،
2: الحمد لله مواصلين ان شاء الله في الجامعه، وربنا يوفق. ادعونا ان شاء الله.
1: ان شاء الله يا ولدي، ان شاء الله ابغاك كله تتوفق، ان شاء الله ابغاك تقعد دكتور.
2: امين امين ان شاء الله. انا طموحي هكذا، طموحي نطلع معيد ان شاء الله.
1: ان شاء الله ان شاء الله يا رب.
2: دعواتك لنا، شوف دعوات الوالدين مستجابة.
1: دع لي وبدعي لك
2: إن شاء الله.
1: آه، حياك يا ولدي. وعليكم السلام
2: ورحمة الله وبركاته.
1: حيا وسهلا
3: أبوي.
1: هلا، أخبارك؟
3: خير
1: الحمد لله، تمام العافية. آه، إيه قالوا أصحابك، أصحاب الفرقة، كلمتهم؟
3: أين فرقة؟
1: فرقة الأصحاب المخوفين.
3: حق السمر دي.
1: أيوه.
3: لا كلمناه.
1: طيب.
3: ووافقوا الحمد لله.
1: طيب هل يعني خلاص وافق وافق، ولا عاد يردون له خبر، ولا كيف؟
3: حمل هو قال عاد وقليل يعني بيشاور اصحابه ذيلا، اصحاب الفرقه الاعضاء، وان شاء الله يوافقون، ولا ماشي يعني كذا اللي ريض يوافقون ان شاء الله.
1: لا تهمر يا ولدي، بنخلي بقع على زينه،
3: المدرس عندهم ما بير ما بير.
1: ايوه ايوه ان شاء الله ما بيرفضونك، وعارفهم ان شاء الله. انت لا تهمر شيء ابدا
3: ان شاء الله. انت فين وصلت ابوي؟
1: فين في الترتيبات؟
3: نعم
1: الحمد لله، الحمد لله الترتيبات الآن تقريبا كل شيء جاهز إن شاء الله. باقي الطلبات إن شاء الله بنخرج، بنجيب هنا أخوك سلومي إن شاء الله، وبقع خير
2: إن شاء الله. بنخرج
3: إن شاء الله يا خير. الله يعين، بس
1: ربنا يعين الجميع إن شاء الله. ها ولدي،
2: ها
1: توكلنا على الله،
2: توكلنا على الله. هيا قم بنروح.
1: غير مضيع على الورقة، على الورقة اللي شاء شيء دلنا. السلام عليكم.
4: سلام ورحمة الله.
1: كيف حالك يا طيب؟
4: حياك الله، كيف صحتك طيبين؟
1: الحمد لله تمام.
4: أنستو أنستو يا
1: مرحبا. الله ينسبك، حياك الله. أنا بقول لك معنا الزاقر بيتزوج، وهذه الورقة فيها بعض الطلبات إن شاء الله تكون موجودة عندنا
4: إن شاء الله. إن شاء الله. لا إن شاء الله موجود، كل شيء موجود.
1: موجود
4: إن شاء الله. انتبهت
1: لي على انتبهت جهزها أنت.
4: خلاص أخذ لك دورة في السوق إن شاء الله أقول أجانا.
1: خلاص إن شاء الله.
3: السلام عليكم.
5: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: هاي استاذ عمار.
5: حياك استاذ محمد،
3: كيف حالك؟
5: طيب اخبارك؟
3: خير،
5: خير. كيف الدراسه؟
3: ما شاء الله.
5: حياك انست.
3: الله ينسبك. تعرف يا استاذ دحين الايام تمر والزواج قرب يعني.
5: ما شاء الله.
3: نعم عسى العافيه. يعني في الاسبوع ذا دحين في نهايته بنعزم.
5: ما شاء الله تبارك الله.
3: وكيف قانون الإجازات عندكم؟
5: الإجازات؟
3: نعم.
5: لحظة. الإجازات إذا أنت بتزوج لك شهر كامل، يعني بعدين أنت بتأخذه كامل، يعني كله بعد الزواج تأخذ لك كم أيام قبل الزواج على كيفك. المهم لك شهر بس. أنت عطنا الخبر علشان نحن إذا بننسق بنجيب مدرس يغطي البدلة، يعني يكون معنا خبر متى بتبدا انت.
3: انا نقول القول قول الله، يعني في الاسبوع القادم هذا خلاص، يعني تقريبا ما عاد بقدر نواصل.
5: خلاص تمام ان شاء الله الاسبوع القادم
3: ان شاء الله. انا بعطيك بارد الخبر.
5: لا خلاص انت الاسبوع القادم ان شاء الله، اذا ما بتقدر عادي بنجيب مدرس ثاني ان شاء الله يقدر يغطي محلك.
3: جزاكم الله خير
5: وبالبركه ان شاء الله مقدمك
3: ان شاء الله.
5: حياك الله.
3: الله يحفظك.
1: الحمد لله ابوي قد طبعنا العزامات وجهزناهن، جبناهن من عند الرجال. اللي بقوله ما شاء الله العزامات واجداد كم المدعوين؟
5: تقريبا 700
1: ما شاء الله.
5: خلاص ده يا ولدي، يا بكره ان شاء الله بغناك تنبي على اخوالك واعمامك عشان نكتب العزامات
1: ان شاء الله. بكره بكتب العزامات ان شاء الله. وين دحين ده وين روح؟ هيا يا ولدي محمد.
6: مرحبا.
1: يلا وقت المسير مليان وانت عارف اللي قاعدك اللي هنا.
6: يلا يا ابويا يلا.
1: اوه كانك اللي مربوش ذي.
6: شوفها ربشة
1: يا ولدي، خل الربشة بغيت وايا من الربشة ودي. يلا قم قم. اوه حتى ذلك يرقلن يا ولدي.
6: الا الظهر الربشة عند العاقل بس.
1: ها
6: الربشة
1: يا ريال، بعدين بتقول دحين هو ذا العاقل ده. قم قم قم صرحنا قم. يلا اصطلب.
7: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
8: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.
9: إن الله أمر بالنكاح وحث عليه، وحذر من الزنا، ووعد بالعذاب الأليم عليه، فقال تعالى حاثا على الزواج: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وقال محذرا من الزنا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. صافح. بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير.
10: حميم عام.
11: حياك يا ولدي، يا مرحبا بك. حياك. مباركين إن شاء الله. مباركين.
10: مباركين إن شاء الله.
11: الله يبارك للجميع إن شاء الله. ولدي موفق موفق وتقعد زينة.
1: مباركين يا ولدي.
10: الله يبارك.
2: مباركين إن شاء الله أخوي، مبروك عليك.
5: مبروك يا أستاذ محمد.
10: الله يبارك أستاذ.
5: مبارك إن شاء الله.
10: الله يسلمك.
12: مبروك يا أستاذ محمد.
10: الله يبارك.
0: مستمعينا الكرام، إن التقبل والتفهم هما المفتاح الأساسي في رحلة الدعم. وحين ينشأ الطفل في بيئة تحتضن طاقته وتوجهها نحو الأنشطة الرياضية أو الفنية أو المهارية، تتحول هذه الحركة الدائمة إلى طاقة إنجاز ليس لها حدود. فالإرادة والتوجيه الصحيح هما أصل كل نجاح. ما كان عوقا من بدا متأقلا، بل شعلة تهدي إلى العلياء. كل النفوس بها بريق خافق، يحيي الطموح بهمة وصفاء. بالحب والتوجيه نبني جيلنا، ونسير نحو مشارف العلياء. مستمعين الأفاضل، نصل وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامجكم أنا أستطيع. نتمنى أن نكون قد قدمنا لكم ما يفيد ويلامس تطلعاتكم. تذكروا دائما أن الفهم والدعم هما بداية كل تغيير إيجابي، وأن كل واحد منا يحمل في داخله القدرة على العطاء والتألق. دمتم في حفظ الله ورعايته، وإلى اللقاء في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
13: قدمنا لكم أنا أستطيع، لأن العالم يكتمل بوجودنا جميعا، حيث نبحر معكم في رحلة في عالم الإرادة، وبحث عن مكامن القوة والجمال في نفوس لم تعرف العجز يوما. أنا أستطيع. إعداد وتقديم ريم عبد الله. هندسة صوتية قائد مسلم. إشراف عام إدارة البرامج. إنتاج إذاعة المكلا.

0: كلمتين
1: كلمتين.
0: كلمتين معي أنا أفرح محمد وأروى محمد.

0: تعالي يا محمد تعالي شوفي دوا في الواتساب.
1: في الواتساب؟
0: آه.
1: أنت 24 ساعة شفيش وانت انت والواتساب
0: ما تخلي... إلا في الجروب حق الحافة.
1: جروب الحافة ولا دو صحاب الحافة معهم رحلة؟
0: لا لا ماشي رحلة معهم. هم اللي تعرفين الواجب معهم والرحلات. لا ده شيء جديد بيعجبك انت بتحبينه.
1: اللي بحبه
0: تحبين الضواون صح؟
1: اه نموت فيه.
0: ايوه وتعالي شوفي يوم شفت الخبر ديني قلت ام محمد بتفرح به. ايوه
1: وهاتي بقراها هاتي.
0: تنتين بنيات صغار.
1: ايوه
0: حصلن ضواون هنا في الشريك طلع حق الشريك. حصلن ضواون وقعدن ياكلن عليها ويحادين بها وجابن كرتون بيلقن لها دار.
1: يا سلام
0: حبيباتي ما شاء الله تبارك الله عليها.
1: هذا تربيه شفيها صح وتربيه سليمه واهلاتهم عندهم رحمه وعندهم يعني حنيه. شفتي يا ام عمر الطفل اللي يرحم حتى الحيوان.
0: أيوة.
1: حتى الحيوان اللي يرحمه معنى عرفي انه بيته فيه الرحمه وفيه الموده وفيه الطيبه وفيه كل شيء. لكن بعضهم لا.
0: ايوه يا كم مره نحصلهم يسحبلون العري من ديلته.
1: ايش يسحبلونه؟ حتى الملحار يحرونه ويرشوه
0: يحافظ عليه.
1: ايوه ماشي يحافظ
0: لا
1: عليه.
0: آه لا, لا لا لا الرحمه زينه. الرحمه زينه
1: زين.
0: أيوة. حرمه دخلت النار في ضيون ما يوم قال سيدنا محمد في هرة.
1: أيوة
0: أنا حب أجيبها بكلامنا نحن.
1: لا لا الرفق بالحيوان واجب واجب. قده هو جيعان. أيوة. وقده هو بهيمة ولا يتكلم وانت عادك يعني تبي تحصل رزقك وتتكلم وتبت هنا تلقط رزقك من كل مكان.
0: وده ما يعرف يتكلم.
1: ما يعرف يتكلم. والله ما يعرف يشتغل. ما أيوة. قاعد هذا على باب الله.
0: إيه
1: ومن دابة في الأرض يقولون
0: لا على الله رزقها.
1: آه على الله رزقها.
0: ذاك اليوم حصلت بشكة صغيرين مسكين لشعريري صغير رحمة. لا مش عجبني هو ده مهقهق ده مسكين حلم طاريق ده عارفتهن عاصبين ديالته بقعدورة مدري بشيت كده
1: يا حبل. ربي يا تبيني الحكاوي دام عمر
0: لا عشان نقولش بس ديال نيات رحمة ودواء لقى والعري مسكين كده يدور حول نفسه يدور حول نفسه يدور حول نفسه ما هم داري ما هم داري ويلقون بوديله.
1: شفي بقولش هذا رحمة الحيوان. شوفي هالبرة يعني شفت كمين فيديو في الواتساب في الفيسبوك كمين شيء.
0: أيوه.
1: شفته يعني في حريم وفي رجال من صحاب اللي في قلوبهم الرحمة دي تحصلينه معاه كيس كبير أو معاه زي الخزان كده.
0: أيوه.
1: في

0: خدها وعي بلاستيك سفري
1: ايوه
0: يشيلها معه قوارير حق ماء ومن ذي الحبوب حق الضوام
1: وحق
0: يشيلها معه اول ما يحصل حيوان ضال يعني قصدي ضيوان عري ضال حيوان المهم محتاج اكل محتاج ماء
1: ايوه
0: والله انه يخر الوعاء البلاستيك ويشوف الرحمه لوين
1: ايوه
0: يخر الوعاء البلاستيك ويكبه يخر الماء ويكب ويجيب الوعاء الثاني ويحط لها الحبوب هذه اللي
1: ما شاء الله
0: ويبيت المكان الثاني ويلقي نفس الحكاية والمكان الثالث وين أجره هو يا عمر
1: عند ربي محفوظ
0: وين أجره محفوظ وينه
1: يعني على كل ذي كبد رطبة أجر
0: أجر
1: خلكي مريم شيها
0: في
1: الريم يا كمي مرة نشوفها في الريم تطلع حر معاك تطلع تتعكز للريم فوق محا أخوان صغير كده تكون فوقه ماء
0: مشان شربان الطيور
1: الطيور ومحرو روتي تفتفته يابس وذاك المره كان محا تمر وتحطه شيها في الريم
0: شفتي
1: اجاني الطيور حتى الغربان بقات من منعهن روح ما هي روحي قلت للغراب مود يا خاي غرفات مريم خليه يشرب الحيوان هوده برضه وبعدين مع الحر شيها مسكينه تبديله مرتين
0: بعدين تقول عند ربك
1: تقول شي الشمس تخلي الماء حر ما عبي يشرب منه
0: تبدل
1: الماء بعدين شيها خليه لما قريب الظهر كذا وتطلع تبدله ثاني مره هو الماء حقهم
0: انت ما شفتي الصبر حق الخلفه حقتني لا ما شفتيها ما شفتيها بروشي شيني طرحت وعافي هود المكان بلاستيك وكل يوم شفيني يبقى روره من صح ونكبه في هود المكان يجين الطيور دي لك
1: صغيرات رحمة دي لك
0: ونيب الروتي اللي يخلونه ما نطير به لا
1: هيوة.
0: لا نبرحه وأحيانا نخليه بس في وعاء وهو لما يحف لا حف دقدقته بالمنحاز دينين لقية عمر ندقدقه بالمنحاز ندقدقه وبعدين نطرحه في وعاء ونطرحه في الصبح هذا الخلفاء
1: ما شاء الله
0: تعالي شوف الطيور من صبح الله سمعين الطيور
1: بيجن ليش
0: والغربان رمين
1: بيجن
0: اول هنين
1: مدعار بيجي
0: زي ما قلتي انت
1: يفز عن الطيور تانية بس يجن
0: ايوه صح كلامك ايوه ويشربن ويبتن يجن دلاف بعدين
1: خالتي مريم سمعتها البارح تقول يو فكرت تضرب الحد صاروا الطيور جان وهي تاخرت عليهم في الريم الظهر دقدقن لها على السقف
0: ايوه
1: قالت لهم طيب اطلع من داري تكلم من
0: تكلم الطيور
1: مسكين تكلم الحمام
0: الله يحفظها
1: شفتي كيها ماسكم
0: الرحمة
1: ماسكم الرحمة
0: ربي يرحمك الأحمة اللي في الأرض يرحمك من
1: آمين.
0: اللي في السماء
1: آمين رحمة ربي بغناها
0: آمين إن شاء الله

كلمتين كلمتين معي أنا أفرح محمد وأروى محمد.

0: تعلن المؤسسة العامة للاتصالات اليمنية محافظة حضرموت للمواطنين والعملاء الكرام بسرعة تسديد ما عليهم من متأخرات لأرقام الهاتف الثابت خلال فترة أسبوع من هذا اليوم. ما لم فإن المؤسسة ستقوم بمصادرة وحذف الأرقام الغير مسددة من الخدمة نهائيا.
1: الثانية تماما في المكلا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة المكلا نوافيكم الآن بنشرة أخبار الثانية لهذا اليوم الخميس الفاتح من أكتوبر تشرين أول 2026 ميلادية، وأبدأها بالعناوين. رئيس مجلس القيادة يثمن عاليا ما جاء في خطاب خادم الحرمين من دعم شامل لبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. عضو مجلس القيادة الخنبشي يؤكد أهمية تعزيز منظومة عدالة الأحداث بحضرموت، ويعقد لقاء موسعا مع رجال المال والأعمال لتسيير قافلة إغاثية للمحافظات المتضررة من الاعتداءات الحوثية. عضو مجلس القيادة الخنبشي يرعى توقيع اتفاقية لتوفير محطة تحلية مياه لمركز غسيل الكلى بالمكلا. عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يطلع على مشروع تعزيز الاقتصادات المحلية وسبل العيش المستدامة بحضرموت. ومن الإيجاز إلى التفاصيل، ثمن فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي عاليا ما جاء في الخطاب الملكي السنوي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الذي ألقاه نيابة عنه أمام مجلس الشورى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مؤكدا فيه دعم المملكة الشامل من خلال تحالف دعم الشرعية للحكومة اليمنية لبسط سلطتها على كامل البلاد واستعادة الاستقرار والتصدي لاعتداءات الميليشيات الحوثية الإرهابية التي اختارت الفوضى والخراب وتهديد الشعب اليمني والمنطقة مسلكا لها. واعتبر فخامة الرئيس في تدوينة على منصة إكس أن هذا الموقف الأخوي الراسخ يجسد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين ووحدة أمنهما ومصيرهما المشترك. وأضاف الرئيس أن هذا الموقف يؤكد مجددا التزام المملكة القوي إلى جانب الشعب اليمني وتطلعاته في استعادة مؤسسات دولته والأمن والاستقرار والسلام. ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم بمدينة المكلا مع رئيس محكمة الأحداث الابتدائية القاضي فايز بحمدين مشروع الحملة التوعوية الخاصة بالأحداث ومقترح فتح شرطة متخصصة بالأحداث في محافظة حضرموت بما يسهم في تعزيز منظومة حماية الأحداث والتعامل معهم وفق الأطر القانونية والإنسانية. واطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت بحضور الخبير الاجتماعي الأستاذ ماهر مقرم على جهود اللجنة التنسيقية لمشروع عدالة الأحداث بمحافظة حضرموت وما تطلع به من مهام في تعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، مؤكدا أهمية تكامل أدوار الجهات القضائية والأمنية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني في قضايا الأحداث بما يكفل تطبيق القوانين ذات الصلة ويعزز التدابير الوقائية والتأهيلية. ووجه الخنبشي الجهات المختصة في المحافظة بدراسة المقترحات المطروحة والعمل على استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحملة التوعوية ومتابعة مقترح إنشاء شرطة متخصصة بالأحداث بما يتوافق مع الأطر القانونية والإمكانات المتاحة وتعزيز التنسيق المشترك لإنجاح مشروع عدالة الأحداث في حضرموت. على الصعيد المتصل، رعى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم بمدينة المكلا توقيع اتفاقية تعاون لتوفير محطة تحلية مياه لمركز غسيل الكلى بالمكلا بتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وتنفيذ مؤسسة نهضة تنموية. وأشاد محافظ حضرموت بالمشروع الذي يمثل إضافة مهمة لتحسين جودة خدمات غسيل الكلى من خلال توفير مصدر مستدام وآمن للمياه النقية والمعالجة بما يسهم في تخفيف معاناة مرضى الفشل الكلوي عبر إنشاء محطة تحلية حديثة ومتوافقة مع المعايير العالمية لضمان توفير مياه معالجة عالية الجودة لتتناسب مع المتطلبات الطبية لعمليات غسيل الكلى. وتشمل الاتفاقية توريد وتركيب وتشغيل محطة حديثة ومتكاملة لمعالجة المياه قادرة على تغذية ما لا يقل عن 30 جهاز غسيل كلوي وإنتاج مياه مطابقة للمعايير الطبية المعتمدة، فيما يستفيد من المشروع بصورة مباشرة نحو 220 مريضا ومريضة، إلى جانب استفادة أسرهم والكوادر الطبية والفنية بصورة غير مباشرة. ووقع الاتفاقية عن جانب السلطة المحلية وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس زاهر بن خوار الكثيري، وعن الجهة المنفذة المدير العام لمؤسسة نهدة التنموية الأستاذ إبراهيم بن ثابت. حضر مراسم التوقيع المدير العام لمكتب وزارة التخطيط والتعاون الدولي بساحل حضرموت الأستاذ عمر الأشولي، ومدير مركز المكلة للكلى الصناعية الدكتور أحمد جمعان العسكري، ومدير الشراكات وتنمية الموارد بمؤسسة نهد المهندس محمد بن ثابت، ومختص الإعلام والاتصال الأستاذ مراد بن الزوع. عقد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم بمدينة المكلة لقاء موسعا مع رجال المال والأعمال بالمحافظة لبحث تسيير قافلة إغاثية إلى المحافظات المتضررة جراء الاعتداءات التي تنفذها ميليشيات الحوثي ضد المدنيين، بحضور وكيل محافظة حضرموت للشؤون المالية والإدارية الدكتور وليد أحمد العطاس، ووكيل المحافظة المساعد للشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد بعلوي. وفي مستهل اللقاء أعرب عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت عن شكره وتقديره لرجال المال والأعمال على تلبية الدعوة واستجابتهم للمبادرة الإنسانية، مؤكدا أن هذه المواقف تجسد أصالة المجتمع الحضرمي وتكافله مع أبناء المحافظات المتضررة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تمر بها. وتطرق المحافظ إلى الاعتداءات التي تنفذها ميليشيات الحوثي ضد المدنيين وما تخلفه من أوضاع إنسانية ومعيشية صعبة، مؤكدا أهمية الوقوف إلى جانب الأسر المتضررة وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية والإيوائية بما يعزز قيم التكافل والتضامن بين أبناء الشعب اليمني، داعيا إلى توحيد الجهود والتنسيق مع الجهات المختصة لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها وتوجيهها وفق الأولويات والاحتياجات الإنسانية في المحافظات المستهدفة. حضر اللقاء المدير العام لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت الدكتور أحمد بن نويصر، والمدير العام لمديرية المكلة الأستاذ فياض بعامر، ونائب مدير غرفة تجارة وصناعة حضرموت الأستاذ مجدي بوعابس، وعدد من رجال المال والأعمال والشخصيات ذات العلاقة. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم بمدينة المكلة على مشروع تعزيز الاقتصادات المحلية وسبل العيش المستدامة للتمكين في اليمن المنفذ في مديريات سيئون وتريم والقطن بوادي حضرموت بتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية SDC وتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP بالشراكة مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية. واستمع المحافظ بحضور وكيل المحافظة للشؤون التنمية الأستاذ رياض الجهوري، والمدير العام لمكتب وزارة الزراعة والري بوادي وصحراء حضرموت المهندس بن شيخان، من ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المهندس عبد الله بن مخاشن، والمدير التنفيذي لمؤسسة ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية المهندس فهمي بن منصور، إلى شرح حول أهداف المشروع ومكوناته الهادفة إلى الدعم وتأهيل المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمزارعين وتعزيز فرص التمكين الاقتصادي وتحسين سبل العيش المستدامة في المناطق المستهدفة. وأكد محافظ حضرموت أهمية موائمة تدخلات المشروع مع الاحتياجات والأولويات التنموية في وادي حضرموت وتعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجهات ذات العلاقة بما يضمن تحقيق أثر مستدام للمشروع ودعم المزارعين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ويتضمن المشروع تطوير سلاسل القيمة الزراعية ذات الأولوية وفي مقدمتها القمح والثروة الحيوانية وتسهيل وصول أصحاب المشاريع والمزارعين إلى التمويل من خلال الصندوق الدوار والخدمات الاستشارية، إلى جانب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكذا تنفيذ بنية تحتية داعمة للقطاع الزراعي والسلاسل القيمة المستهدفة، وأتمتت القطاعات والجهات ذات العلاقة ضمن نظام النافذة الواحدة. حضر اللقاء مدير البرامج والمشاريع بمؤسسة ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية المهندس صالح بامخشب، ومدير المشروع المهندس ربيع بدعام. ناقش وكيل حضرموت لشؤون الطاقة الدكتور خالد بحرش أمس مع قيادة المؤسسة العامة لكهرباء مناطق ساحل حضرموت الاحتياجات والمشاريع العاجلة المتعلقة بصيانة وتوسعة وتطوير محطات توليد الكهرباء، بما يعزز كفاءة منظومة التوليد ويدعم استقرار الخدمة الكهربائية بالمحافظة. وطلع الوكيل بحرش من المدير العام للمؤسسة العامة للكهرباء بساحل حضرموت المهندس مازن بن مخاشن على أبرز الاحتياجات الفنية والتشغيلية للمحطات وخطة الصيانة والتأهيل والتوسعة، إلى جانب المتطلبات اللازمة لرفع كفاءة وحدات التوليد وتعزيز جاهزيتها لمواجهة الأحمال والاحتياجات المتزايدة. كما استعرض اللقاء مستوى الجاهزية الفنية لمحطتي الشحر والريان واحتياجاتهما من أعمال الصيانة وقطع الغيار والمعدات، فضلا عن المشاريع التطويرية المقترحة لرفع القدرة التوليدية وتحسين كفاءة التشغيل والحد من الأعطال. وأكد الوكيل بحرش أهمية إعطاء الأولوية للمشاريع العاجلة والمرتبطة بصورة مباشرة باستقرار منظومة الكهرباء وتسريع استكمال الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة لتنفيذها، مشددا على ضرورة تكامل الجهود بين الجهات المعنية وتسريع وتيرة العمل في مشاريع الصيانة والتوسعة والتطوير. وأشار إلى أن تطوير قطاع الكهرباء يمثل أولوية خدمية وتنموية، وأن معالجة احتياجات محطات التوليد ورفع جاهزيتها وكفاءتها التشغيلية من شأنه الإسهام في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، مؤكدا أهمية وضع خطة تنفيذية واضحة للمشاريع ذات الأولوية وفق الاحتياجات الفعلية للمنظومة والإمكانات المتاحة. حضر اللقاء نواب المدير العام للمؤسسة للشؤون التوليد والمالية والإدارية ومستشارو شؤون الكهرباء والفريق الفني للمشاريع ومديرا محطتي الشحر والريان. مستمعين الكرام، كان ذلك النبأ الأخير في هذه النشرة، ولمن فاته الاستماع للتفاصيل هاكم العناوين. رئيس مجلس القيادة يثمن عاليا ما جاء في خطاب خادم الحرمين من دعم شامل لبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. عضو مجلس القيادة الخنبشي يؤكد أهمية تعزيز منظومة عدالة الأحداث بحضرموت، ويعقد لقاء موسعا مع رجال المال والأعمال لتسيير قافلة إغاثية للمحافظات المتضررة من الاعتداءات الحوثية. عضو مجلس القيادة الخنبشي يرعى توقيع اتفاقية لتوفير محطة تحلية مياه لمركز غسيل الكلى بالمكلا. عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يطلع على مشروع تعزيز الاقتصادات المحلية وسبل العيش المستدامة بحضرموت. وبالتذكير بالعناوين، نكون وصلنا إلى ختام هذه النشرة التي حررها عبد الحفيظ براهم، نفذها على الهواء مباشرة أسامة جابر، قرأت على حضراتكم أروى محمد. دمتم في أمان الله.
3: مستمعينا في كل مكان، فقرتنا الإخبارية متواصلة معكم، وفيها تتابعون: مكتب الأشغال بساحل حضرموت يتلف نحو 21 طنا من المواد المنتهية ومضبوطات سوء التخزين بالمكلا. مدير إدارة الإصحاح البيئي بساحل حضرموت يؤكد أن هذه الكميات تم ضبطها خلال الأشهر الأربعة الأخيرة ضمن الحملات والجولات الميدانية التي نفذتها فرق الإصحاح بالمكلا. شبوة تختتم برنامجا تدريبيا نوعيا لتأهيل القابلات وتعزيز خدمات الصحة الإنجابية. متابعات إدارة الأخبار وعادل القطاس.

0: بتوجيهات المدير العام لمكتب الأشغال العامة والطرق بساحل حضرموت المهندس صالح فائز العمري. نفذ مكتب الأشغال العامة والطرق بساحل حضرموت ممثلا بإدارة الإصحاح البيئي عملية إتلاف كمية تقدر بنحو 21 طنا من المواد المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك، إلى جانب مواد تم ضبطها نتيجة سوء التخزين، وذلك بعد استكمال الإجراءات المتبعة والتحقق من مخالفاتها للإشتراطات الصحية. وجرى تنفيذ عملية الإتلاف بحضور نائب المدير العام للمكتب المهندس نائب صالح بن شملان ومدير أشغال مديرية مدينة المكلا المهندس مروان علي العفاري ومدير إدارة الإصحاح البيئي بساحل حضرموت الأستاذ أنور قاسم الموسطي وطاقم فريق الإصحاح البيئي بمديرية مدينة المكلا. وأوضح مدير إدارة الإصحاح البيئي بساحل حضرموت الأستاذ أنور قاسم الموسطي أن هذه الكميات تم ضبطها خلال الأشهر الأربعة الأخيرة ضمن الحملات والجولات الميدانية التي نفذتها فرق الإصحاح البيئي بمديرية مدينة المكلا، وشملت عددا من المنشآت والمحلات والأسواق بهدف التأكد من سلامة المواد والمنتجات المتداولة ومدى الالتزام بالاشتراطات الصحية الخاصة بالحفظ والتخزين والعرض.
1: طبعا اليوم تم إتلاف البضائع المنتهية الصلاحية والسوء خزن الذي تم ضبطها من قبل مكتب الأشغال العامة بمديرية مدينة المكلا، طبعا بإشراف مباشر من الإدارة العامة بمكتب الأشغال العامة والطرق الإصحاح البيئي. الحملات بإذن الله تعالى سوف تستمر. المواد المضبوطة تقريبا 21 طن الموجودة الآن حاليا خلفي الآن يتم إتلافها، هذه موجودة أمامكم 21 طن تم ضبطها من الأسواق مديرية مدينة المكلا فقط. طبعا الحملات سوف تستمر بإذن الله تعالى. في قضايا من ضمن الحملات هذه اللي تم إتلافها، في قضايا حولت إلى نيابة التجارة والصناعة إلى القاضي الموجود لدينا قاضي التجارة والصناعة أبو بكر فيصل باشطح، وتم انتهاء الموضوع من قبلهم وأعطت لنا الموافقة بالإتلاف بإذن الله تعالى. الحملة سوف تستمر، المخالف سوف يعاقب بإذن الله تعالى وإلى الأمام بإذن الله.
0: وتأتي عملية الإتلاف في إطار الجهود الرقابية المستمرة التي ينفذها مكتب الأشغال العامة والطرق بساحل حضرموت للحد من تداول المواد المنتهية وغير الصالحة للاستهلاك وضبط المخالفات المتعلقة بطرق التخزين والتعزيز الالتزام بالاشتراطات الصحية بما يسهم في حماية وصحة وسلامة المواطنين. وأكد مكتب الأشغال العامة والطرق بساحل حضرموت استمرار الحملات الرقابية والنزولات الميدانية ومتابعة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها بما يعزز مستوى الرقابة الصحية على الأسواق والمنشآت في مديرية مدينة المكلا.

0: اختتمت في محافظة شبوة أعمال برنامج تدريبي نوعي لتأهيل القابلات وتعزيز قدراتهن في مجال خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة برعاية وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة وتنفيذ مؤسسة يمان للتنمية الصحية والاجتماعية بدعم من بنك التنمية الإنمائي. واستهدف البرنامج 20 قابلة من مختلف مديريات محافظة شبوة، جرى تدريبهن على مرحلتين بواقع 10 قابلات في كل مرحلة ولمدة 10 أيام تدريبية ضمن الدورات الخاصة بحسمة تنظيم الأسرة والدليل الوطني المحدث، بما يعزز معارف ومهارات الكوادر الصحية العاملة في مرافق الرعاية الصحية بالمحافظة. وأكد مدير الرعاية الصحية الأولية بمكتب الصحة والسكان بمحافظة شبوة الدكتور صالح فرج العولقي أن البرنامج يمثل خطوة مهمة في تطوير قدرات القابلات ومقدمي خدمات الرعاية الصحية الأولية ورفع مستوى مهاراتهم العلمية والعملية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع. وأشار العولقي إلى أن تنفيذ البرنامج يأتي في إطار جهود وزارة الصحة العامة والسكان ومؤسسة يمال للتنمية الصحية والاجتماعية وبدعم من بنك التنمية الإنمائي الرامية إلى توسيع برامج الرعاية الصحية المجتمعية وتعزيز كفاءة الكوادر الصحية في مختلف المرافق. وأشاد بالدور الذي يقدمه الشركاء والجهات الداعمة بمستوى التنسيق القائم مع وزارة الصحة والسلطة المحلية، مؤكدا أن الاستثمار في تأهيل الكادر الصحي يمثل ركيزة أساسية للارتقاء بمستوى الأداء وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. من جانبه أوضح ممثل مؤسسة يمان للتنمية الصحية والاجتماعية الأستاذ أحمد حسن أن البرنامج يأتي في إطار اهتمام المؤسسة ببناء قدرات القابلات وتأهيلهن وفق أحدث الأدلة والمعايير الصحية، مؤكدا أن تطوير مهارات الكوادر الصحية يمثل أحد المفاتيح الرئيسية للارتقاء بخدمات صحة الأم والطفل وتنظيم الأسرة. وأكد أن القابلة شريك أساسي في حماية صحة الأم والطفل وتعزيز الوعي الصحي داخل الأسرة والمجتمع، مشيرا إلى حرص مؤسسة يمان على مواصلة دعم البرامج التدريبية التي تسهم في رفع كفاءة الكوادر وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. بدورها أعربت مديرة الصحة الإنجابية بمحافظة شبوة الأستاذة بركة حسين سالم القعيطي في حديث خاص لإذاعة المكلة عن شكرها وتقديرها لوزارة الصحة العامة والسكان ومؤسسة يمال للتنمية الصحية والاجتماعية وبنك التنمية الألماني ومكتب الصحة بالمحافظة على جهودهم في دعم وتأهيل القابلات ورفع مستوى كفاءتهم المهنية. وأوضحت أن البرنامج تضمن جوانب نظرية وعملية وتطبيقية شملت تدريب المشاركات في مستشفى عتق بهدف إكسابهن المهارات والمعارف اللازمة لتقديم خدمات أكثر كفاءة في مجال الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة. وقالت لإذاعة المكلة:
1: برعاية وزير وزارة الصحة العامة والسكان ومدير مكتب الصحة في محافظة شبوة، اختتمت الدورة التدريبية التأهيلية لـ20 قابلة من مختلف المرافق الصحية في المديريات التي تفتخر بعدم تقديم هذه الخدمات في المرافق الصحية وخاصة في الصحة الإنجابية، والتي استمرت 20 يوم المدعومة من قبل مؤسسة يمان للتنمية الصحية. والهدف من ذلك هو رفع قدرات القابلات وزيادة في مهاراتهم وقدراتهم على تقديم هذه الخدمة، وأيضا من هدف من ذلك هو زيادة بيانات وإحصائيات الخدمات المقدمة في المرافق الصحية ما يخص الصحة الإنجابية، حيث أن هذا التدريب يعتبر من التدريبات النوعية في تقديم الخدمات في المرافق الصحية وأيضا خدمات في المرافق الصحية، وأيضا يعتبر من التدريبات التي هي بحاجة في زيادة مهارات وقدرات القابلات في الميدان. ومن هنا نقول نشكر مؤسسة يمان على دعمها السخي في رفع قدرات ومهارات القابلات ودعم المحافظة في التدريبات هذه النوعية. وأتمنى من مؤسسة يمان في الاستمرار في دعم المحافظة في البرامج الأخرى مثل الرعاية المجتمعية لأننا بحاجة إليها في المحافظة في تقديم المهارات في المنزلية للقابلات في الرعاية المنزلية للخدمات الرعاية المنزلية في المنازل. كما أيضا نشكر كل من ساهم في نجاح هذه الدورة، وأيضا نشكر إذاعة المكلا على إتاحة الفرصة في تقديم هذا في استضافتها.
0: وأضافت أن التدريب يمثل إضافة مهمة للكوادر الصحية المستفيدة ويسهم في تعزيز جودة خدمات الصحة الإنجابية بما ينعكس بصورة إيجابية على مستوى الرعاية الصحية المقدمة للأمهات والأطفال والأسر في المحافظة. وشهد الحفل الختامي حضور عدد من الكوادر الصحية والمختصين وسط إشادة بأهمية مواصلة البرامج التدريبية والتأهيلية التي تستهدف الكوادر العاملة في القطاع الصحي بمحافظة شبوة. ويأتي اختتام البرنامج ليؤكد أهمية التدريب المستمر وبناء القدرات الصحية باعتبارهما عنصرين أساسيين في تطوير منظومة الرعاية الصحية وتعزيز جودة خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وصولا إلى خدمة صحية أكثر كفاءة واستجابة لاحتياجات المجتمع.

تعلن المؤسسة العامة للاتصالات اليمنية محافظة حضرموت للمواطنين والعملاء الكرام بسرعة تسديد ما عليهم من متأخرات لأرقام الهاتف الثابت خلال فترة أسبوع من هذا اليوم. ما لم فإن المؤسسة ستقوم بمصادرة وحذف الأرقام الغير مسددة من الخدمة نهائياً.

بدء اختتام مشروع التدابير الطارئة لحماية مخطوطات مكتبة الأحقاف التاريخية. أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، شهدت مدينة تريم يوم السبت اختتام فعاليات مشروع التدابير الطارئة

0: من 6,000 مخطوطة بمكتبة الأحقاف بتريم وصون ما تمثله من أرث علمي وثقافي وتاريخي مهم من خلال تدخلات فنية هادفة إلى توفير بيئة آمنة ومستدامة لحفظ المخطوطات.
1: أي إلى حافظ محمد بن علي إلى المقام السامي العالي أرض المحبة.

0: أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، الكويت حاضرة في وجدان الشعراء والأدباء الحضارم من خلال روابط تاريخية وثقافية عميقة وعلاقة حب وأعراب عن الوفاء. وتجلت مكانة الكويت في قلوب الحضارمة عبر التفاعل الشعبي والثقافي المستمر. وعبر الشعراء والمثقفون الحضارم في قصائدهم ومقالاتهم عن حبهم وتقديرهم للكويت وتقديرهم لدورها الإنساني والعروبي ومواقفها المشرفة في مختلف الظروف. ومن بين أبرز الأغنيات التي قيلت في الكويت أغنية جميلة ورائعة كتبها الشاعر أحمد سالم البيض، وتغنى بها العديد من الشعراء الحضارمة ومنهم الفنان الكبير أبو بكر سالم بلفقيه والفنان عوض مخرج رحمهم الله. واسم هذه الأغنية خلوا سبيلي أسيبوني على ما بغيت.
1: لا تسألوني

المسمع السادس، حصاد المطابع. أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، اخترنا لكم هذا الأسبوع ضمن هذه الفقرة الإصدارات التالية: كتاب الغناء في الديس الشرقية، مؤلف هذا الكتاب الدكتور عبد الباسط الغرابي. ويتميز الغناء والموسيقى في مديرية الديس الشرقية بحضرموت بتراث غني ومتنوع نشأ وتطور عبر التاريخ متمسكا بجذور الشعبية العريقة. الإصدار الثاني كتاب أدب

الرسائل. وهذا الكتاب تأليف الدكتور مسعود عمشوش أستاذ الأدب العام المقارن بجامعة عدن، منشورات مركز مهارات عدن. أما الإصدار الثالث كتاب أقوال الحضارم، مختارات من جميل حكم ومأثور الحضارم في التجارة والحياة، جمعها ونشرها أحمد عبود العمودي. أما الإصدار الأخير كتاب فوق الرمال العربية، وهو من تأليف الرحالة ويلفريد سينجر، عربه بتصرف محمد عبد القادر.

0: أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، هكذا وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج مسامع ثقافية. حتى الملتقى في حلقة جديدة إن شاء الله من هذا البرنامج. هذه تحية من خالد سعيد مدرك، الإعداد محمد بن الشيخ أبو بكر التقديم، ومن الهندسة الصوتية سالم محمد بلقدي.
1: مسامع ثقافية. برنامج ثقافي أسبوعي يأخذكم في رحلة إلى عالم الثقافة والفنون والآداب. مسامع ثقافية، إعداد خالد سعيد مدرك، تقديم محمد بن الشيخ أبو بكر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. مستمعين الأفاضل، نقلنا إلى حضراتكم أذان صلاة العصر من رحاب جامع عمر بمدينة المكلا، وعلى الإخوة القاطنين خارج مدينة المكلا مراعاة فارق التوقيت. هنا إذاعة المكلا صوت حضرموت. مستمعينا الكرام، نستمع وإياكم الآن إلى محمد الطوخي في موشح سبحان الله.

0: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريبة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع عزيزي المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بالخير أينما كنتم، ونرحب بكم في الأخبار الرياضية لهذا اليوم الخميس. أعلن الشيخ أحمد صالح العيسي رئيس الاتحاد اليمني لكرة القدم عن رصد مكافأة مالية وقدرها 5000 ريال سعودي لكل فرد من أفراد بعثة المنتخب الوطني الأول، وذلك تقديرا للجهود التي بذلها المنتخب وتتويجا للفوز الكبير على نظيره البحريني بخمسة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات خليجي 27 المقامة في مدينة جدة السعودية. وأشاد العيسي بالمستوى المشرف الذي ظهر به لاعبو المنتخب خلال المباراة وبالأداء الرجولي والروح القتالية العالية التي قدموها على مدار شوطين، وثمنا الجهود الكبيرة التي بذلها جهازان الفني والإداري واللاعبون والتي أثمرت عن تحقيق نتيجة عريضة أمام المنتخب البحريني. وأكد رئيس الاتحاد أن هذا الانتصار يعكس الروح العالية والإصرار الذي تحلى به لاعبو المنتخب، مشيرا إلى أن الاتحاد سيواصل اهتمام المنتخب الوطني وتوفير مختلف متطلباته بما يسهم في تعزيز جاهزيته. وأشاد رئيس الاتحاد اليمني لكرة القدم الشيخ أحمد صالح العيسي أيضا بالأداء البطولي والمستويات المتميزة التي قدمها منتخب الوطني للناشئين في بطولة غرب آسيا، والتي توجت بتحقيق 3 انتصارات متتالية، كان آخرها الفوز الثمين على الذي حققه المنتخب أمس على المنتخب اللبناني بهدفين لهدف ليتصدر مجموعته بالعلامة الكاملة وتأهل بجدارة واستحقاق إلى دور نصف النهائي. كشفت تقارير إعلامية تفاصيل جديدة بشأن استقالة أسامة هوساوي من منصب المدير الرياضي بالنادي الأهلي السعودي بعد فترة قصيرة قضاها داخل الإدارة وسط خلافات حول مستقبل الفريق. وفقا لما نقلته إذاعة العربية، طالب هوساوي بإجراء تصحيح فني داخل الأهلي يبدأ برحيل مارينو، لكن إدارة النادي رفضت الاستجابة لهذا الطلب خلال الفترة الماضية. اقترب سالم الدوسري قائد الهلال من العودة إلى التدريبات الجماعية وسط ترقب الجهاز الفني بقيادة سيموني إنزاغي لحسم موقفه من مواجهة الاتحاد يوم 10 أكتوبر بالجولة 8. وأظهر الدوسري تقدم ملحوظا في برنامجه العلاجي والتأهيلي بعدما خضع لجراحة في يوليو الماضي لعلاج وتر الركبة، ما عزز فرصة عودته قبل كلاسيكو المرتقب. يتمسك ياسر إبراهيم مدافع الأهلي المصري بالاستمرار داخل القلعة الحمراء، لكنه وضع شرطا ماليا واضحا أمام إدارة النادي في ظل تعثر مفاوضات تجديد عقده بالتزامن مع تلقي عرضين من الدوري الليبي. وكشفت التقارير الصحفية أن ياسر يرغب في مواصلة مشاره مع الأهلي، إلا أنه يطالب بالحصول على المقابل المالي الذي يرى مناسبا. دخل نادي أرسنال وتوتنهام مرحلة أكثر جدية في المتابعة الدولي. دخل نادي أرسنال وتوتنهام مرحلة أكثر جدية في متابعة الدولي الجزائري إبراهيم ماز، مع تزايد الاهتمام بخدمات اللاعب الشاب تمهيدا لبحث إمكانية التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وبحسب ما أوردت الصحافة الرياضية، يواصل الناديان مراقبة مازاد خلال الموسم الحالي بهدف الوقوف على تطور مستواه وتقييم قدراته بشكل أكبر قبل اتخاذ أي خطوة رسمية بشأن إمكانية ضمه. نجحت إدارة نادي برشلونة في التوصل لاتفاق تجديد عقد الموهبة الشابة بيدرو، أحد أبرز لاعبي جيل 2008 في أكاديمية لاماسيا، ليواصل مسيرته داخل النادي الكتالوني خلال السنوات المقبلة. وكان عقد اللاعب السابق قد انتهى في يونيو الماضي، ما جعله لاعبا حرا وفتح الباب أمام عدد من الأندية الأوروبية الكبرى للتحرك من أجل الحصول على خدماته في ظل الاهتمام الكبير الذي حظي به اللاعب خلال الفترة الماضية. توصل نادي بروسيا دورتموند الألماني إلى اتفاق مع مدربه نيكو كوفاتش لتمديد عقده ليستمر في منصبه حتى صيف 2029 وفقا لما أوردت صحيفة بيليد، ويتبقى فقط إتمام الإجراءات الرسمية والتوقيع على العقد الجديد. وكان عقد كوفاتش الحالي مع دورتموند يمتد حتى 30 يونيو 2027 قبل أن يتفق الطرفان على تمديده لعامين إضافيين. كشفت صحيفة توت سبورت أن نادي يوفنتوس وضع لاعب الوسط الإيطالي الشاب رومانو نجم كالياري على رأس قائمة أهدافه لتدعيم خط الوسط خلال الفترة المقبلة، في ظل رغبة النادي في إضافة عناصر شابة في تشكيلة النادي. وبحسب التقارير، تتابع إدارة النادي تطورات اللاعب عن قرب وترى فيه خيارا يمكن أن يخدم مشروع الفريق على المدى الطويل. يعيش البرازيلي أندريك وضعا صعبا مع ريال مدريد في بداية الموسم الحالي بعدما اقتصرت مشاركاته على 4 دقائق فقط خلال أول 8 مباريات الفريق في الدوري الأسباني، وغاب أندريك عن مباريات الأربع الأولى بسبب إصابة تعرض لها خلال فترة الإعداد للموسم، لكنه عاد إلى قائمة جوزيه مورينيو في المباريات الأربع التالية دون أن يحصل سوى على دقائق محدودة للغاية. أخبار كاس الخليج: تعادل منتخب الإمارات وقطر بهدف لهدف خلال مواجهة الجولة الثالثة والأخيرة من دور مجموعات في كاس الخليج العربي خليج 27 في مباراة حسمت ملامح المنافسة على صدارة المجموعة الثانية. وتقدم المنتخب القطري بهدف في الدقيقة 33 عن طريق المعز علي قبل أن يدرك علي صالح التعادل للإمارات خلال الوقت بدل الضايع من الشوط الأول. فاجأ المنتخب اليمني نظيره البحريني بانتصار عريض بخمسة أهداف لهدفين خلال الجولة الثالثة والأخيرة من دور مجموعات خليج 27 في المباراة التي احتضنها استاد الأمير عبد الله الفيصل بمدينة جدة. وفي تاريخ استضافة كأس الخليج من النسخة الأولى حتى 27 البحرين استضافت البطولة عام 1970 وكانت البطل فيها الكويت، وفي عام 1972 استضافت السعودية البطولة وأيضا كانت الكويت البطل، وفي 1974 الكويت استضافت البطولة وأخذت البطولة، وفي عام 1976 قطر استضافت البطولة وأيضا البطولة كانت للكويت، والعراق استضافت البطولة في العام 1979 والبطل العراق، وفي العام 1982 الإمارات تستضيف البطولة وتظفر بالبطولة دولة الكويت، وعمان تستضيف البطولة في 1984 وكان البطل دولة العراق، والسعودية تستضيف البطولة عام 1988 وأيضا كانت البطولة للعراق، والكويت تستضيف البطولة عام 1990 وأيضا البطل الكويت، وقطر تستضيف البطولة عام 1992 وتأخذ البطولة، والإمارات تستضيف البطولة في 1994 وسعودية ظفرت بكاس البطولة، وفي عام 1996 عمان تستضيف البطولة وتأخذ البطولة دولة الكويت، والبحرين تستضيف البطولة في العام 1998 وتأخذ البطولة أيضا الكويت، والسعودية تستضيف البطولة في العام 2002 والسعودية أيضا تظفر بكاس البطولة، والكويت تستضيف البطولة في العام 2003 وكانت البطولة لصالح الكويت، وفي أول مشاركة للمنتخب اليمني في العام 2003، وفي عام 2004 قطر تستضيف البطولة وتأخذ البطولة قطر، وفي عام 2008 الإمارات تستضيف البطولة وتأخذ البطولة الإمارات، وفي عام 2009 عمان تستضيف البطولة وتأخذ البطولة عمان، وفي عام 2010 اليمن تستضيف البطولة وبطلها الكويت وهي البطولة الوحيدة في اليمن في عدن وأبين، وفي عام 2013 البحرين المستضيفة والبطل الإمارات، وفي عام 2014 السعودية المستضيفة والبطل قطر، وفي عام 2017 الكويت تستضيف البطولة والبطل عمان، وفي عام 2019 قطر تستضيف البطولة والبطل البحرين، وفي عام 2023 العراق تستضيف البطولة في البصرة والبطل العراق، وفي عام 2024 الكويت تستضيف البطولة والبحرين البطل، وفي عام 2026 السعودية تستضيف البطولة، ولحد الآن البطولة مستمرة. نتائج مباراة الأمس: في التصفيات الأفريقية إرتريا تخسر من جنوب أفريقيا بخمس أهداف دون رد، والمباراة الودية لتوانيا تتغلب على أندورا بثلاث أهداف دون رد، وبوتسوانا تخسر من موزمبيق بهدفين دون رد، والمكسيك تتعادل مع بيرو بهدف لهدف، وأمريكا تتغلب على تشيلي بأربع أهداف لهدفين. مباريات اليوم الخميس: في دور الأوروبية إيرلندا مع النمسا في 49 دقيقة، وألمانيا مع صربيا في 49 دقيقة، واليونان مع هولندا في 49 دقيقة، والدنمارك مع البرتغال في 49 دقيقة، ويلز مع النرويج في 49 دقيقة، ومالطا مع جبل طارق في 49 دقيقة. وفي تصفيات كأس أفريقيا: غينيا مع كينيا في 7 مساء، وفي كأس قطر الغرافة مع المسامير في 6 مساء، والشمال مع معيذر في 8:15 دقيقة، وقطر مع البدع في 8:15 دقيقة، وفي كأس مصرف أبوظبي الشارقة مع الظفرة في 4:15 دقيقة، ويونايتد مع حتى في 4:15 دقيقة، وبنياس مع الوحدة في 6:45 دقيقة. الأخبار الرياضية انتهت، تحياتي أنا فهيم بخريبة، تحيات العزيز معتز سالم علي، نلتقيكم السبت القادم بمشيئة الله.
0: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريبه.

0: ومضات على ضفاف الذكرى. إعداد وتقديم خالد أحمد القحوم وأفراح محمد جمعة خان. ومضات على ضفاف الذكرى، إخراج عمر علي بامبور، عبد الله سعيد الساوي.
1: بزغ نجم إذاعة المكلا في 28 من سبتمبر من عام 1967 ميلادية، 59 عاما من عمر الزمن. احتضنت فيه هذه المؤسسة الإعلامية الرائدة على مستوى محافظة حضرموت في العهد الإعلامي الجديد بعد الاستقلال الوطني الناجز الذي تحقق في 30 من نوفمبر من العام ذاته 1967 ميلادية.
0: احتضنت الإذاعة العديد والعديد من الكوادر الإعلامية الحضرمية، وفتحت الإذاعة أبواب قلبها المفعم بالعمل الإعلامي الجاد

0: نعم، لقد كانت إذاعة المكلا ولا تزال فاتحة أبواب قلبيها المفعم بالعمل الإعلامي الجاد والرصين لكل الكوادر الحضرمية المبدعة، واستقبلت بترحاب منقطع النظير أولئك الذين وجدوا فيها أرضا خصبة يضعون عليها بذور إبداعاتهم في كافة مجالات الإبداع المهني الإذاعي، إعدادا وتقديما وإخراجا،
1: سواء كانوا من المنتسبين عملا وتوظيفا ضمن قوائم عاملها، أو من المسهمين الآخرين الذين تضمهم قائمة الإبداعي الكتابي الفني الحضرمي من الكتاب والأدباء والمثقفين عام.

0: وعندما نتحدث عن الاحتضان الجميل الذي قدمته إذاعة المكلة للمبدعين كافة في المجال الإبداعي المهني الرائع طيلة السنوات والأعوام الواسعة من عمرها الإبداعي،
1: فإننا نتحدث عن كوكبة رائعة بأسماء لامعة في المجال الإبداعي، ونتحدث عن قامات وهامات أيضا لامعة يطيب المقام بل ويفخر بذكرهم، وذلك لتبيان أهميتهم في آفاق وأجواء الإبداعي المهني الفكري والأدبي والثقافي عموما. ومنهم ونقول منهم لعلنا ننسى بعضا منهم لأنهم كثر.
0: ومن أولئك السيد العلامة الكبير عبد الله محفوظ الحداد، والأديب الكاتب المفكر السياسي محمد عبد القادر بامطرف، والصحفي الكبير أحمد عوض باوزير، والأديب الكاتب المعروف عمر محفوظ باني، والشخصيات الإبداعية الجميلة علي عوض غداف وعمر أحمد بن ثعلب وفرج جامع السنوسي وعزيز صالح محمد، أيضا الدكتور عبد الله صالح بابعير والدكتور عبد القادر علي باعيسى،
1: والأديب الكاتب الجميل صالح حسين الفردي، والصحفي الإعلامي الشامل بدر جعفر بن عقيل، والأديب الباحث سامي محمد بن شيخان، والأديب الشاعر الرائع سعيد محمد باوزير، والأديب المفكر الفيلسوف الجميل أمين محمد باجنيد، والمتعدد المواهب أنور سعيد الحوثري، والباحث الفنان سعيد عمر فرحان،
0: والدكتور الكاتب أحمد هادي بحارثي، والكاتب المخرج الممثل المبدع أحمد عبد الله حسن، والكاتب الصحفي الإعلامي خالد سعيد مدرك، والمخرج المبدع العراقي أحمد سالم، والكاتب الصحفي الكبير الشاعر علي عمر الصيعري، والكاتب الإعلامي السياسي علي عبد الله الكثير.

0: ومثلما أبدع عدد كبير في المجال المهني الفكري والثقافي الإبداعي في إذاعة المكلل من أصحاب وذوي الفن الكتابي الإعدادي والتقديمي والتنفيذي الإخراجي، فإن هناك من أبدع في المجال المهني الفني الهندسي والمكتبي، وبالذات في الفترة الزمنية الأولى للتأسيس عندما كانت الأجهزة بعيدة عن البساطة المعروفة خلال أيامنا التي نعيشها حاليا بعد الثورة الإلكترونية الرقمية.
1: ومن أولئك الأفراد والأشخاص المهندس الكبير مبارك النهدي، والفني الكبير المبدع عمر عبد الرحمن العيدروس، وأبناء الساود المبدعين الجميلين مبارك الساود وسالم عبود الساود، أيضا مهندس الصوت الأول محمد سعيد بعطوة، وغيرهم من المبدعين في المجال الفني الهندسي.

على ضفاف الذكرى. إعداد وتقديم خالد أحمد القحوم وأفراح محمد جمعة خان. ومضات على ضفاف الذكرى، إخراج عمر علي بامبور، عبد الله سعيد السيوي.

0: do Karatin.
1: عبد المنعم مدبولي.
2: صفاء أبو سعود.
1: نبيل السيد.
2: بالاشتراك مع توفيق الدقن.
3: كاراتيه كاراتيه كاراتيه كاراتيه كاراتيه كاراتيه.
4: تعا شوف عبدو كاراتيه، تعا شوفه بيعمل ايه، تعا شوف عبدو.

0: كلمات حسين السيد،
1: ألحان منير مراد.
2: وتزين نحلة اجرف الفتلة ومأزجز من 26
3: 26
2: بيخش في قرطة يعجنها قرطة وإيدي ورجليه في الهوى طايحين
3: كمل ولا حصل ايه لما تعلمت الكاراتيه.
0: تأليف وحيد حامد،
1: إخراج أحمد شوقي.
4: ايه اللي انت عملته ده؟ ايه اللي انت عملته ده يا عبدو؟ انت قتلت خفاجة البيومي؟
5: ده تمثال، يا استاذ ضبع. انا عبدو كاراتيه.
4: تعال هنا يا عبدو.
5: نعم، عبدو كاراتيه يتحدى.
4: عبدو انذار اخير يا عبدو. عبدو بلاش تكسر النادي يا عبدو.
5: نعم انا اتحداك يا ضبع.
4: عبدو
5: نعم.
4: طيب يا عبدو.
5: ايه؟
4: انا قبلت التحدي.
5: طب تعالى تعالى خد. نعم عبدو كاراتيه يتحدى. عبدو كاراتيه.
4: عبدو.
5: ايوه
4: عبد ربو.
5: ايوه
4: اسمعني يا عبد ربو.
5: ايوه استاذ ضبع. الأول أنا متأسف قوي، صحيح أنت أستاذي وتاج راسي من فوق، لكن كان لازم أعمل كده.
4: يعني تضربني يا عبدو؟ في تلميذ يضرب أستاذي؟
5: لا لا لا لا لا مفيش، ده كان تمرين، وتمرين مهم قوي بالنسبة لي. بصراحة يا أستاذ ضبع أنا عاوز أكون بطل الكاراتيه الوحيد في مصر.
4: بطل الكاراتيه الوحيد في مصر هو
5: أنا. لا وراحت عليك بقى، تحب تشوف نفسك تاني معايا؟ انا جاهز.
4: اسمعني اسمعني يا عبد الرب.
5: ايوه
4: انت دربت على الكاراتيه وتعلمته وبقيت صاحب مهارات.
5: طبعا.
4: ممكن اسال سؤال؟
5: ايوه.
4: كان مفروض اساله من البدايه.
5: اسال وانا تحت امرك.
4: انا لاحظت انك اثناء التدريب كنت متحمس جدا. مستعجل جدا. زي ما كنت بتدور على حاجه ومش لاقيها.
5: اسم الله عليك، اديك جبت الفايده.

0: وعلى الأفة.
1: لا لا لا طبعا ما فيش.
0: لا في
1: ازاي
0: انا وغير كده بقى انا حبايبي كتير، لكن خلاص النهارده هيكون يومهم الاخير.
1: ها؟
0: من هنا ورايح الصح هو اللي لازم يعود ويسود. انا هعذبهم.
1: عبدو عبدو
0: نعم
1: اسمعني يا عبدو كويس.
0: ايوه ايوه يا استاذ انا لازم اسمعك. مش انت استاذي؟
1: اوعى اوعى تفتري على حد يا عبدو. انت صحيح بقيت ولا الوحش الكاسر، لكن اوعى تنسى انك انسان. لازم تكون انسان خير عطوف يحب الناس، يعرف الظلم ويحاربه، ويعرف الحق وينصره.
0: استاذ ضبع.
1: ايوه
0: علشان الحاجات دي انا اتعلمت الكاراتيه.
1: تمنياتي يا عبدو.
0: شكرا.
1: واحب اشوفك.
0: ما هو لازم تشوفني.
1: ها؟
0: انا لازم اكون في تمرين مستمر.
2: عبد رب عبد ربو انت زفت يا عبد رب. الله
0: عواطف ولا كلمه. انت ما تربيتيش عواطف.
2: ايه
0: في ست محترمة تصحي جوزها الموقر من النوم بالطريقة البيخة دي؟
2: إيه؟
0: المرة دي سماح يا عواطف.
2: يا اختي ايه جرالك يا راجل؟ فيز قول. يا راجل فيز، الساعة بقت 6:30 يا دوب على ما تحلق دقنك وتغسل وشك وتلبس. وايه يا اختي ده؟
0: عواطف
2: ايه؟
0: قولي يا صبح.
2: ايه يا راجل؟ انت مال حسك اكبر منك اليومين دول ليه؟
0: اللهم طولك يا روح. عواطف الناس تصحى من النوم وتقول يا فتاح يا عليم.
2: عارفة عشان كده مش عاوزة مد ايدي عليك على الصبح.
0: اديني صحيت، الفطار جاهز.
2: الفطار من امتى وانت بتفطر في البيت؟ اعمل زي كل يوم يا عبد رب، خد لك سندوتش فول من العربية اللي على اول الشارع.
0: ايه
2: الراجل ده بيعمل كده ليه؟
0: عواطف
2: ايه؟
0: الناس بتتجوز وتعمل بيوت علشان تفطر فيها.
2: يا اختي يا صلاة النبي، عاوزنا ام السرير الساعة 6:30 عشان حضرتك تفطر ليه؟ اسمع ما اقولك.
0: قولي يا عواطف.
2: شايفك كده بتجرجرني عشان اضربك عبد ربه. انا ما احبش الاذية على الصبح.
0: عواطف انا عاوز افطر فول بزيت حار وبيض بالبسطرمة وجبنة بيضة وعيش طازة واشرب حليب سخن.
2: يختي كل ده؟
0: ايوة فزقومي نفذ الكلام اللي قلته بالحرف الواحد.
2: طبعا لازم انفذه بالحرف الواحد. خد خد كمان. الله
0: انت عملت ايه يا عواطف؟
2: ضربتك. ما تيلا يا راجل قول بقى زي ما بتقول كل مرة.
0: انت ضربت يا عواطف
2: وحضربك تاني. خد.
0: عواطف
2: ايه؟
0: البادي اظلم يا عواطف. عواطف عاوز اكل اكل حالا، مسقعة بالبطاطس بالفلفل الاسود وجمبري مشوي على نار هادية ومكرونة لسان عصفور. عواطف انا بكلم نفسي ولا بكلم نفسي؟
2: حاضر حاضر يا سعد رب.
3: اجازه سعيده يا استاذ عبد الرب.
0: متشكر.
4: الحقيقه الاسم من غيرك كان مظلم.
0: ودلوقتي نور.
4: ونور ايه؟ نور رباني من اللي ملوش مثيل.
0: طب يا اخويا شوف شغلك.
3: استاذ عبد الرب.
0: نعمين.
3: معاد الرضعه بتاعه النونو.
0: ايه يا اختي؟
3: الرضعه بتاعه النونو.
0: هو النونو لسه ده ما اتفطمش؟
3: ده لا لا لا ده واحد تاني يا استاذ عبد الرب.
0: يا خبر يا خبر، زي بعض واحد تاني؟ ايه الحكايه؟ انت ست ولا ارنبه؟
3: الله وبعدين معاك بقى يا استاذ عبد الرب.
0: انت خلصت شغلك؟
3: الحقيقه لسه.
0: لازم تحسبيها يا مدام، زي ما انت حريصة على انك ترضعي النونو فلازم تكوني حريصة على ان شغلك يخلص، وإلا اتفضلي اقعدي في البيت لان الشغل هو النونو بتاع الشركة وعاوز اللي يرضعه.
4: استاذ عبد ربه
0: انت ما تتكلمش خالص.

0: المدارس فتحت بصحيح.
1: تفتح تقفل ده مش شغلي. شغلي هو انك تشوف شغلك. هي ايه العبارة؟ اخد شهر اجازة ارجع الاقي الشغل كله بحاله متكوم والمصالح كلها معطلة.
2: استاذ عبد ربه صباح الخير.
1: انسة سلوى صباح الفل.
2: الاستاذ جميل عاوزك.
1: اشكرك، ده انا اللي عاوزه.
3: اهلا استاذ عبد ربه.
1: اهلا يا فندم.
3: على الله كده هتكون الدوره التدريبيه الخاصه نجحت.
1: دي نجحت جدا يا فندم، وهتشوف تاثيرها عملي ان شاء الله.
3: انا سعيد بيك جدا يا عبد ربه.
1: وانا والله
3: افهم من كده ان شلل بالضبع ده كويس.
1: يا ده كويس جدا، عظيم.
3: يعني ممكن نبعت له كم موظف معصلجين شويه كده؟
1: لا، ده هو بقى حب يخدمني الخدمه دي علشان فيه صله قرابه.
3: البركه فيك انت بقى. لكن قول لي.
1: اقول لك ما اقولكش ليه؟
3: انت ما جيتنيش ليه اول ما جيت الشركه؟ مش كان لازم تيجي تطمني؟
1: والله يا سياده المدير انا رجعت لقيت الشغل بايظ خالص، كل الاعمال سايحه على بعضها والملفات ملخبطه. قلت الحق بقى اعمل حاجه.
3: ايه الكلام الغريب ده يا عبد ربه؟
1: ايه الغريب في الكلام ده بقى؟
3: انت كنت في دوره تدريبيه علشان تعطل الشغل وتعرف ازاي تلخبطه. جاي بعد الدوره التدريبيه زعلان عشان الشغل ملخبط؟ ده بدل ما تلخبطه اكتر وتعقده على اسس علميه.
1: اللي يقول كده يبقى حمار.
3: انت بتقول ايه؟
1: كلامي واضح وواضح زي الشمس. انا بقول اللي يقول كده يبقى حمار.
3: طيب يا عبد ربه، انا اللي بقول كده
1: تبقى حمار.
3: انا مش مصدق نفسي. عبد ربه.
1: نعم.
3: انت عارف انت قلت ايه يا عبد ربه؟
1: عارف يا فندم، قلت لحضرتك تبقى حمار.
3: سلوى، انسه سلوى.
2: ايوه يا استاذ جميل.
3: اقفل الباب بالمفتاح وولعي اللمبه الحمراء، وممنوع اي مخلوق يدخل علي المكتب. ان شاء الله يكون رئيس مجلس الاداره.
2: امرك يا استاذ جميل.
1: انسه سلوى.
2: ايوه يا استاذ عبد ربه.
1: نفذي تعليمات الاستاذ المدير بحذافيرها.
3: بقى انا حمار؟ طب تعالى لي بقى.
1: انا مش قايم، اللي عاوزني يجيلي.
3: خد يا عبد ربه.
1: ايه ده؟ انت عملت ايه يا واد يا جميل؟
3: ضربتك.
1: اللي انت عملته ده مش ضرب. الضرب يبقى كده يا جميل. اي مخلوق في الدنيا يعطل الشغل يفتي فتاوي ملهاش معنى، يعمل عقده يحط حاجز، يبقى ايه؟
3: حمار.
1: اسم الله عليك. أيوة. ويهمني انك تفتكرها كويس. ها؟
4: وادي يا حلواني.
5: ايوه يا معلم ابو العز.
4: عبد ربه معدي اهو، روحاته.
5: لك حق يا معلم، ما هو بقى لقمه طريه.
4: انا كل حاجه لازم تكون قدامي طريه، حتى عبد ربه. يلا الحوا قبل ما يعدي.
5: عبد ربه، عبد ربه.
1: عاوز ايه يا حلواني يا ابني؟
5: المعلم ابو العز عايزك.
1: وماله يا ابني؟ انا تحت امره. هو فين؟
5: جوه القهوه.
1: المخزن مفتوح.
5: ما خلاص بقى صافي يا لبن، المخزن مقفول وهيفضل مقفول على طول.
1: لا يا حلواني يا ابني، انا عاوز المخزن يتفتح.
5: الله الله الله الله، انت غاوي اذيه بقى يا عبد ربه فندم.
4: اهلا اهلا عبد ربه.
1: ايه اللي قال عبد ربه؟ ايه؟
4: نعم.
1: انت فاكرني مين ولا عاوز تصاحبني؟
4: عبد ربه.
1: عبد ربه دي يقولها واحد زميلي، مراتي، صاحبي، وانت مش من دول. يبقى تقول يا استاذ عبد ربه، يا عبد ربه افندي، زي ما انا بقول لك يا معلم ابو العز.
4: ايوه، بس انا المعلم
1: وانا الاستاذ.
4: استاذ. استاذ في ايه بقى؟ احب اعرف.
1: في كل حاجه، ولو حبيت تشوف انا استاذ في ايه مستعد افرغك على مواهب المتعدده.
4: الله لا لا لا لا لا، ده حصل لك حاجه ولا ايه؟
1: ابدا، ده انا زي ما انا.
4: اسمع اسمع الله.
1: ايوه.
4: العقد بتاعك جايز على الامضى.
1: وانا مستعد امضي.
4: خلاص، هتبقى المدير المسؤول عن الفرن.
1: اهلا.
4: عبد ربه.
1: ايوه
4: وظيفه محترمه مش كده؟
1: دي محترمه قوي. المدير المسؤول تطب الحكومه على الفرن تلاقي العيش ناقص، ياخدوا المدير المسؤول معاهم، وانت قاعد هنا تشرب شيشه وتخلص مني مش كده؟ افتح المخزن يا حلواني.

0: وحيد حامد.
1: عبد كراتين.
2: أحمد شوقي.

0: إذاعة المكلا تقدم مشوار اليوم.
1: فضاءات للحوار بين المستمعين والخوض في أعماقهم لمناقشة قضايا المجتمع العام.
0: مشوار اليوم مع علي صالح باقي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة والأخوات المستمعون الأكارم، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة هذا الأسبوع من برنامج مشوار اليوم. هذه الحلقة تحمل رقم 75، السنة الرابعة. معكم أنا علي صالح باقي بصحبة الزميل المخرج عبد الله عيد حسين من الإعلام الحديث مادرين باكوت. أعزائي المستمعين، مرحبا بكم.

0: أعزائي المستمعين، عزيزتي المستمعات، ما هي الحياة الخاصة؟ وثمة عوامل عديدة تضافرت مع بعضها البعض جعلت الحياة الخاصة الإنسان في خطر شديد، وهي التطور التكنولوجي الهائل التي باتت أسرار الناس شبه عارية. لماذا يتدخل البعض في خصوصية الآخرين دون إرادتهم؟ ولماذا حرمت الحياة الخاصة للناس غدت اليوم في مهب الريح؟ كيف نحترم خصوصية الآخرين؟ وما هو سبب انتشار هذه الظاهرة في مجتمعنا؟ عنوان حلقة هذا الأسبوع من برنامج مشوار اليوم: هل يحق لنا اقتحام خصوصية الناس؟ الحلقة الثانية. وضيف الحلقة الأستاذ الفاضل بهاء الدين بكير، الناشط الاجتماعي، المدير العام لمديرية مدينة المكلا سابقا. باسم كافة المستمعين والسمعات، أستاذ بهاء الدين، مرحبا بك في هذه الحلقة، في هذا المشوار من مشاوير اليوم بإذاعة المكلا. أرحب بك ترحيبا خاص وأهلا وسهلا بك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. إنه لشرف عظيم أن أجلس جنبكم لأن أشارككم الحديث، ولكن من أجل أن أستفيد منكم. شكرا لكم على هذا البرنامج الناجح الذي يستلمونه كل الناس في المكلة وفي إذاعتكم. وشكر خاص لإذاعة المكلة اللي تاحت لي الفرصة للجلوس أمام ميكروفونها لأتحدث مع المستمعين. ثم أهني إذاعة المكلة بالعيد 59 لإنشائها، وهذه الإذاعة مربوطة بضمير وهوية حضرموت.
0: نعم.
1: هذا فيما يتعلق بالمقدمة الأولى. قبل أن أتحدث الموضوع، أحد زملائي في مدينة الغالي بلغكم بأنه الإرسال الإذاعي لم يوصلهم من هناك، وأنه يريد أن يسمع الحلقة، ولكن قال أبلغ إذاعة المكلة هذا الطلب. نعم. أنهم يريدون. نعم. أن يسمعون إذاعة المكلة في
0: هذا ما يحزن في نفوسنا عموما، محطة الإرسال الإذاعي في الجبل في إطار الصيانة، هناك عطاء مستمرة بهذا الجهاز، والإدارة الهندسية والفنية تبذل جهود كبيرة لإصلاح هذا الخلل، وإن شاء الله قريبا سيوصل صوت إذاعة المكلة إلى الغيل، غير باوزير أو الشحر أو دي الشرقية أو الريدة وغيرها المناطق، وغرب المكلة بروم وغيرها من المناطق. حقيقة نحن أيضا شعر بألم أستاذ بها أن تبذل جهود كبيرة، تشعر أن هناك جهد ضايع لا يسمع من قبل المستمعين والمستمعات. إذاعة المكلة خلال 59 عام لها مستمعين في مختلف أقطار المحافظة وفي كل مديريات المحافظة، وطبعا بسبب ما تمر به المحافظة واليمن عموما هناك إشكاليات فنية نتمنى بإذن الله تعالى أن نتجاوزها خلال الفترة القادمة. أستاذ بها، طبعا البعض يتحدث عن الخصوصية، ويتحدث أن الخصوصية يجب عن عدم اقتحامها من قبل الآخرين، هي خطوط حمر يجب على الآخرين أن لا يتجاوزوها. وجهة نظركم أولا، نود أن نتعرف عن ما هي الحياة الخاصة.
1: هذا الموضوع الخصوصية للإنسان.
0: نعم.
1: لم يكن مطروقا في الغرب في يوم من الأيام قبل عام 1890.
0: نعم.
1: الغرب ما يعرفون شيء اسمه خصوصية.
0: نعم.
1: وأول من تحدث عن هذا الموضوع المسلمين.
0: نعم.
1: في أن يكون لنا حيز مكاني وحيز زماني في الخصوصية.
0: نعم.
1: فكانت هذه أول من تحدث عنها المسلمين. فالغرب أرادوا أن يحمون أنفسهم بعد الثورة الصناعية والإلكترونية هذه، فجاءوا بهذا الموضوع الحماية الشخصية. فنحن نتكلم على شيء جديد بالنسبة لنا كعرب وكمسلمين.
0: نعم.
1: مش جديد علينا كعرب ومسلمين، ولكن نعم. عند الغرب هو جديد. أولا نتحدث ما هي الحرية، وهل لها نطاق ولا ما لها نطاق. يعني الحرية عندما تريد أن تقول من أين تبدأ وأين تنتهي، نحن عرفنا أين تنتهي، تنتهي عندما تمس حرية الآخرين.
0: نعم.
1: لكن متى تبدأ ما نحن عارفين.
0: نعم.
1: يعني نحن حريتنا تبدأ عندما تلمس حرية الآخرين، نقول هنا بدأت الحرية. تنتهي وتنقول خلاص نوقف. إذن نحن حريتنا الشخصية مفتوحة إلى أن نمس حرية الآخر. وما هي حرية الآخر؟ سنأتي لها في أثناء الحديث.

0: أنت كيف حالك؟ من أين أتيت؟ هل كنت مسافر؟ هل كنت مريض؟
1: هو هذا
0: نعم.
1: شفت الآن
0: نعم.
1: الآن نحن نتكلم عن عادة اجتماعية
0: نعم.
1: نحن من عادتنا في المكلة أنه عندما أقابلك كيف حال الأخ علي؟ طيب مبسوط
0: نعم.
1: كيف أنت الأخ علي؟ طيب مبسوط. كيف صحتك؟ لأن فترة ما شفناك
0: نعم.
1: هذا لا يعني أنك نسأل عن خصوصيتك. أنت من حقك أن تجاوبنا ومن حقك أن لا تجاوبنا
0: نعم.
1: شوف هنا الفرق، أنك من حقك أن تفتح هذا الباب ومن حقك أن تغلقه.
0: طيب في إطار العلاقات الاجتماعية بين الناس أو في إطار الخصوصية عندما تسأل شخص زميل أو أخ عزيز أو صديق في هذا الإطار أين كنت ومتى أتيت مثلا هو مسافر، وتسأله عدة أسئلة متوالية، هل تعتبر هذا في إطار العلاقات الاجتماعية بين الناس ومن حقك أن تسأله، أو في إطار أنك اقتحمت خصوصية هذا الشخص؟
1: في بيئتنا اليوم
0: نعم،
1: تختلف عن بيئتنا أمس
0: نعم.
1: في الإمارات تختلف، في
0: نعم.
1: جدة تختلف
0: نعم.
1: في بغداد تختلف، في
0: نعم.
1: في الغرب تختلف. إذن هذه يحكمها العادة والتقاليد. الأمر الثاني، نحن اتفقنا الآن أن الخصوصية عبارة عن باب
0: نعم.
1: أنت التي تفتحه، ما تقول لحد أنت أدخل أنت الخصوصية أنت عبارة عن بابك، أنت
0: تفتحها، أنت
1: تفتح أنت
0: من تلقى ذاتك.
1: لأنه يسألنا كيف حالك، أنا مبسوط بخير وعافية. يا أخي وين روحت اليوم؟ والله البارح أنا معي شغل. ما تقول له وين رحت، خلاص ما من حقه يقول وين روحت ومن شغل ما من حقه، لأن الباب يرصد أغلق خلاص أمامك.
0: طيب.
1: الحرية الشخصية عبارة عن باب، خلاص أغلق
0: نعم.
1: خلاص
0: نعم.
1: إذا الأخ زكي عليه أن يعرف أنه هذه الحرية عبارة عن باب، الباب أنت تفتحه الشخص تقول حرية شخصية لي
0: نعم.
1: وأنت تغلقه وأنت تخرج الشخص مثل ما بغيت، تقول له يا أخي العفو منك لا أنا أوقف.
0: طيب نأخذ فاصل ومن ثم نواصل. هاتف الاستديو 3-0-2-9-2-9 عنوان حلقة هذا الأسبوع من برنامج مشوار اليوم، هل يحق لنا اقتحام خصوصية الناس؟ ضيف الحلقة الأستاذ القدير بهاء الدين بكير، الناشط الاجتماعي، المدير العام لمديرية مدينة المكلا سابقا.

0: أعزتي المستمعات، من جمهورية مصر العربية تشارك هذه الحلقة الأستاذة أم وليد. نستمع للأستاذة الناشطة الاجتماعية والأخصائية الاجتماعية أم وليد.
1: أهلا وسهلا أحبائي أهل المكلة الكرام. موضوع اليوم هو أيضا موضوع في غاية الأهمية كالعادة مع هذا البرنامج الرائع مشوار اليوم، الخصوصية، وإزاي إن إحنا نحافظ على الخصوصية بتاعتنا ونحافظ على خصوصية الآخرين. مع التقدم التكنولوجي اللي إحنا عايشين فيه ده والتقنيات الغريبة العجيبة اللي إحنا محوطانة من جميع الجهات، أصبحت الخصوصية شيء صعب جدا الحفاظ عليه. يمكن في تجربة لناس أصدقائي حصل لهم شيء صعب جدا جدا جدا. كان يعني ناس بتتكلم بمنتهى الإريحية وال يعني الراحة مع أصدقائها، وكانوا زعلانين من يعني حد قريب منهم جدا، يعني واحد زعلان من أخوه حصل مع موقف معين والموقف ده زعله جدا جدا، فكان بيتصل بأحد أصدقائه وكان بيفضفض معاه وبيتكلم بمنتهى يعني الصراحة وبيطلع الضيق اللي في قلبه، واعتبر ان الشخص دوت هو صديق له مقرب وحب ان هو يفرغ الحزن اللي جواه والضيق اللي جواه. لكن للأسف الشديد ان هذا الصديق سجل المكالمة واستغل الصراحة والطريقة اللي اتكلم بيها هذا الرجل، سجل عليه هذا الكلام وللأسف الشديد بعته لأخوه. طبعا أدى ذلك إلى أن الأخين زعلوا من بعض زعل كبير جدا جدا جدا، وصل لحد يعني كبير جدا من القسوة والبعد والفراق، ويمكن ده كله بسبب ان احد يعني الناس فضفض مع احد الاصدقاء عبر الهاتف، وهذا الشخص كان غير امين وسجل هذه المكالمة. يعني كان أحد الأطراف بيحكي لي التفاصيل دي وكان زعلان جدا من كلام يعني اللي اتقال، فبصراحة أنا يعني استوقفني الموقف بشكل غير عادي وقلت له يعني إزاي أنت تزعل من أخوك يعني بالشكل دوت نتيجة الكلام حد تاني اللي نقله لك. ما وقفتش مع نفسك لمدة لحظة واحدة وقلت ازاي هذا الشخص نقل لي هذا الكلام، وازاي ان انا يعني ازعل من حاجة يعني نتيجة لشخص غير امين نقل هذا الكلام، ازاي ان انا اعمل كل هذا العراك وهذا الخصام نتيجة لأن شخص غير أمين نقلهولي. حتى لو أخوك اتكلم بطريقة غير يعني عادلة عنك واتكلم بطريقة مش كويسة وفضفض بكلمتين مع صديقه ده، بس الطريقة اللي اتنقلك بيها الكلام طريقة تستوجب أن أنت تقطع علاقتك بالشخص اللي نقلك الكلام ده. الشخص ده شخص غير أمين إن هو عمل كده مع أخوك، فبدل ما أنت تدافع عن أخوك وتقطع علاقتك بهذا الشخص وتنبه أخوك إن هو هذا الشخص غير أمين عليه وعلى أسراره، يعني النتيجة إن أنت تزعل من أخوك وتقطع علاقتك أنت بأخوك. فأنا بس عاوز أقول من كل القصة ديت إن إحنا نكون حريصين جدا في كلامنا وفي تصريحاتنا عن الآخرين، كمان إن إحنا ننتقي أصدقائنا، لأن فعلا دلوقتي التقنيات اللي حوالينا أصبحت تقنيات خطيرة جدا، ولازم أن يكون في درجة من الأمانة الشديدة وإحنا بنتعامل مع هذه التقنيات. طبعا ده غير بقى الـ AI والأشياء اللي بيعملها، وإنه يجيب لك فيديو كامل عن شخص معين، يستخدم صوته ويستخدم صورته ويستخدم يعني تحس إن هو فعلا حقيقة بحتة، وهو في النهاية كله شغل كمبيوتر. فبصراحة إحنا أصبحنا في عصر يحتاج للأخلاق، يحتاج للأمانة، يحتاج للإنصاف، ويحتاج للعدل بشكل كبير جدا جدا جدا. إحنا في زمن صعب جدا، وربنا يا رب يحفظكم جميعا ويحفظنا جميعا من هذه التقنيات الصعبة جدا جدا. وأنا بس عاوز أقول إن إحنا ننتبه مع استخدامنا لهذه التقنيات، وإن فعلا يمكن زي ما قالت مدام إلهام في المداخلة في الحلقة السابقة، إن مش معنى إن وصلتني رسالة إن هي متاحة لإن أنا أنقلها وإن أنا أتداولها. يجب إن أنا أقف عند الرسالة وأفكر فيها، ولو هي خطر علي، خطر على المجتمع، خطر على حد تاني، إن أنا أتقف عندي الرسالة ولا أتناولها في من شخص لشخص آخر. شكرا أستاذ علي على إتاحة الفرصة، وأتمنى لكم جميعا الخير والسلامة.
0: أعزائي المستمعين، شكرا للناشطة الاجتماعية والخصائية الاجتماعية أم وليد من جمهورية مصر العربية. تعليقكم أستاذ بها على مداخلة أم وليد.
2: أولا أنا أشكرها يعني، وأشكركم أنكم سمعتوني هذه المداخلة. نحن تكلمنا في التعاريف، وهي ركزت على المثال جميل جدا. عندما قلنا في التعاريف أنه الخصوصية يحميها الحياة، يعني نحن كمسلمين الخصوصية يحميها الحياة. نأتي الموضوع اللي جابته، إذا ترك صديقك تليفونه من غير أن يضغط فصل تأمين، هل من حقك أن تأخذ التليفون وتصور وتسجل وتشوفه؟ إذا أنت هاك حرية شخص، ما حد يمنعك، ما الذي سيمنعك؟
0: أخلاقك
2: اللي هو الحياة.
0: أيوة.
2: إذا أنت الآن تريد أن تنتهك شخصية أخوك هذا إنسان تليفونه من غير أن يعمل ضغط التأمين، فإذا الذي سيمنعك هو الخوف من الله. إذا هذه الحرية وهذه الخصوصية لا يحق لك أن تنتهك حريات الناس الثانيين. إذا أنت التليفون خلاه وقمت تصوره وقمت تعمل شيء فيها، هذه أمور ما من حقنا أن نعملها إطلاقا. لكن في أسئلة مثلا، الآن ندخل في شكل واضح يعني. الآن في أسئلة تنتهك الخصوصية فيها، هذه أمور ما من حقنا أن نعملها إطلاقا. لكن في أسئلة مثلا، الآن ندخل في شكل واضح يعني. الآن في أسئلة تنتهك الخصوصية، يا لسين الناس مع بعض، كم راتبك، لماذا لم تتزوج، لماذا لم تخلف أولاد، بكم اشتريت السيارة. هذه أسئلة يعني حتى عيب تسألها يعني،
0: وهذه متداولة في الشارع.
2: أيوة.
0: متداول بشكل كبير.
2: فإذا أنا أريد أن أقول إنه هذا اللي سمعته يتداول في الشارع هو عبارة عن شيء خطأ، وهذا يحكمه قانون العيب. يعني ما له علاقة بالخصوص. تسأل واحد تقول له كم راتب، نجي لك لا أفطع من هذه يعني. واحدة في الشراع تسأل العروسة كم عطول شمهر، عيب يعني. إيش مش خصوصية بس اللي يعني
0: تجاوز كل
2: المقاييس. فإذا يا أخي الخصوصية هنا نحن علينا أن نفهمها. خصوصية حتى في السؤال، السؤال عندما تسأل أخوك، أنت قبل قليل تقول لي واحد يسألك كيف حالك، طيب، مبسوط، من وين جيت يا حياة، ويتمسك الخصام، إيش فيها يعني؟ دي ما تعني شيء. لكن كم راتبك، من وليش متزوجت، وكأنك ما خلفت وبتيت مصر وجبت شيء معك أولاد، يعني كلام ما مش انتهاك الخصوصية، هذا عبارة عن قلة أدب وقلة حياة.
0: طيب، هذه رسالة من المستمع سعيد من النوبة الجوهي، يقول فيها: إزعاج الناس في الزواجات إلى ما بعد منتصف الليل، وذلك بإقامة المخادر، فهناك المريض والشيخ الكبير والطفل الصغير وهالمجرة، فهل إقامة المخادر من الخصوصيات، وما هو الحل لهذه الظاهرة المزعجة؟

0: لكن تعمل مخدر للساعة كم؟ وفيات مكان.
1: نعم.
0: مش بين البيوت.
1: نعم.
0: يا أخي أنا أتكلم حتى على الإزعاج، واحد في حافة مسجد فاك الميكروفون، واحد يعمل محاضرة. يا أخي قدر، عندك مرضى في البيوت، عندك ناس بيصلون في البيوت، عندك إيش الإزعاج؟ ما الذي يمر؟ أنا الآن من خلال إذاعة أقول عام 1964 الشيء بشيء يذكر.
1: نعم.
0: أصدر الشيخ عبد الله بكير قرار عندما جاءت الميكروفونات إلى المساجد عام 1964، ووجه الأوقاف بأنها لا تسمح للمساجد بأن تنقل غير الأذان خارج المسجد،
1: غير
0: الأذان.
1: نعم.
0: حتى الإقامة ممنوع.
1: نعم.
0: إذن يقول لك نحن ما اللي جاي للمسجد هو يريد أن يتعلم، اللي جاي للمسجد هو يريد أن يصلي، ما أنا مسؤول عن في المقهاي نقول له قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة،
1: يريد أن يقرأ القرآن.
0: نعم. إذن شوف حتى الخصوصية في المسجد، يعني نحن نتكلم وكأنه يعني المسجد شيء، لا يا أخي لا تجعل الميكروفون إزعاج للناس. واحد يعمل لك حفلة في المسجد عن من أي الحفلات وبالميكروفون، يا أخي من أمرك هذا؟ من قال لك؟ من قال لك إزعج الناس؟ ما تكلمنا على المخادر وبس، ولكن نتكلم عن كل شيء يسبب إزعاج للناس. خصوصيتك تنتهي عندما تبدأ ملامسة حرية الآخرين. إذا المخادر والاستعمال الإزعاج السيارات وغيره إذا كانت تزعج الناس على السلطات أن توقفها عند حدها،
1: يعد ذلك انتهاك الحرية الآخرين.
0: هاك الحرية الآخرين.
1: نعم.
0: فإذا كيف أنت تسمح لنفسك أنك تقول هذه ليلتي وحلم حياتي بين ماض ومن زمان؟
1: نعم.
0: وتكتبها للناس وتقوم تزعج الناس. نعم. ولا شراع تحت الحافل مسترح تخلي الصوت، يعني هذا ما انتهاك حرية الناس.
1: نعم.
0: فهذا لا يجوز يعني.
1: نعم.
0: مثل قلت لك أنا مثلا بعض أسئلة يعني حتى عيب إنه الواحد يسألها.
1: نعم.
0: طيب أنا قلت قبل قليل كنت في الافتتاحية أقول لك لو مرأة أو رجل يصور نفسه في أوضاع غير لائقة وبعد ذلك ينشرها، هذا انتهاك خصوصية من؟ خصوصية نفسه.
1: أكيد.
0: أيوة. فهل انتهاك خصوصية الشخص نفسه تعتبر جريمة في حق النفس؟ نعم تعتبر جريمة. نعم. إذن يا أخي حتى استعمال الخصوصية تقول أنا حقي أنا بصور نفسي في الوضع الذي يريد بي.
1: نعم.
0: اليوم كم جرائم في المحاكم عن فلان عمل مع فلان، عن فلان عملت مع فلان صور.
1: نعم.
0: هذه انتهاك الخصوصية مش فجأة، هذه انتهاك جريمة يعني.
1: نعم.
0: فبعض الانتهاكات عبارة عن جرائم جسيمة.
1: نعم.
0: يجب أن الواحد يقف عندها يعني. فأنا أقول الخصوصية ليست عبارة عن شيء عابر طريق. نعم. الواحد يتكلم عنه.
1: طيب زمان
0: بغيت بتكلم بس في نقطة واحدة عجبتها.
1: تفضل.
0: العفو منك.
1: تفضل.
0: من أجمل ما قرأت في الموضوع هذا عندما كنت أعده.
1: نعم.
0: قالوا إنه سيدتنا عائشة رضي الله عنها عندما توفى زوجها وأبوها كانوا مدفونين في الحجرة الشريفة، في الحجرة الشريفة.
1: نعم.
0: وكانت تدخل بثيابها العادية يعني ما هي لأنه زوجها وأبوها مدفون.
1: نعم.
0: عندما دفنوا عمر بن الخطاب كان تدخل وهي كان مشققة.
1: نعم.
0: بلغة اليوم.
1: نعم.
0: تدخل مشققة. قالوا لها ليش؟ ناس ميتين رضي الله عنهم صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
0: يعني قالت له بداك زوجي ودا أبوي، ده غريب ما. فإذا حتى الخصوصية في هذا الموضوع كانوا المسلمين يفكرون فيها حتى لو ميت،
1: رغم أنهم أموات.
0: رغم أموات.
1: نعم. تفضل. زمان أستاذ بهاء الدين كانت هناك لا توجد الخصوصية بين الناس، والناس منفتحين على بعضهم البعض، وكان زواج الجار هو الزواج للأسرة الآخرة أو الجار الآخر، هناك توافق بين الناس، لا توجد مثل هذه الحواجز. اليوم برزت بشكل كبير، ما سبب ذلك؟
0: سبب ذلك الحياة ونمط الحياة تغير.
1: نعم.
0: وخلي الموضوع هذا الوقت آخر يعني.
1: نعم.
0: أنا بتكلم عنه بس في وقت آخر.
1: نعم.
0: الآن أنا أريد أن أحفظ هذه الخصوصية. الآن أنت تتكلم عن بيوت كانت مفتوحة على بعضها البعض.
1: نعم.
0: لو سألتكم أنتوا سؤال قبل ما كنا ندخل على الهواء قلت لك كنت تدخل بيت جارك إلى الريم؟ قلت لي أيوة. اليوم ابنك ما يدخل بيت جارك.
1: أكيد.
0: إذا نوع الثقافة اختلفت، مش الخصوصية.
1: نعم.
0: أنا كانت حرمة جارتي وأبناته وأولاده كانوا يرحبون بي في بيتهم.
1: نعم.
0: كانوا القفة ملانة فيها خبز ويطلع رمس مباشرة للقفة في المينس أعرفها وين.
1: نعم.
0: إذا ما ذاك اليوم كان انتهاك للخصوصية، كانت العلاقات الاجتماعية بين الناس سهلة.
1: نعم.
0: اليوم سموها انتهاك للخصوصية.
1: نعم.
0: إذا نحن اليوم في ثقافة ثانية وموضوع ثاني ما له علاقة بحق أمس. أنت شوف كل وقت، أنا قلت الخصوصية لها وقت ولها حيز مكاني وحيز زماني.
1: نعم.
0: تختلف من مكان إلى آخر.
1: نعم.
0: إذا أنت لا تحمل ذاك الوقت مثل الوقت اليوم.
1: نعم.
0: خصوصية اليوم غير خصوصية أمس.
1: نعم.
0: خلنا نتحدث شوية عن الحياة. إذا وجد الحياة

0: حفظت الخصوصية. أنا أستحي من علي ما أعمل كده لأنه ما يحبه، أستحي من علي ما أدخن قدامه، مش أنه ما أحب أدخن لكنه علي ضايق من التدخين. حفظت خصوصية الأخ علي أنه ما أدخن قدامه.
1: صحيح.
0: يعني أنا مثلا واحد يخزن يصور نفسه ويخزن. طيب يا أخي استرع على نفسك نفسه بدك خلاص، يعني بنتلات ربي استرك. أيوة، إذا ضاعت الخصوصية بتبحث عن الحيوان.
1: نعم.
0: واحد يصور نفسه ويسكر، واحد يصور نفسه يعني. نعم. يعني خلاص يعني.
1: نعم.
0: أيوة. إذا وجد الحياة والخصوصية مع بعض صار المجتمع آمن. نعم. ماشي فيه قلة حياة.
1: نعم.
0: خلينا الحين نتحدث شوية قبل ما ننهي الموضوع اللي أنت تريده. خلك أنا بيجي معك.
1: تفضل.
0: الستر الآن صار جزء من الخصوصية، أن تستر نفسك. ما أنا قبل قلت لك إنه الآن يصور نفسه ومخزن ومنعاد سيجارة.
1: نعم.
0: وينشرها في الواتس أب وينشرها في الفيسبوك وكأنه يعني قمة الرجولة.
1: نعم.
0: فصار الخصوصية حقه ما حد ينتهكها، هو ينتهكها ويسوقها للناس.
1: نعم.
0: فصار مثل ما قال المسيري هي عبارة عن سلعة يسوقها قلة الحياة حقه.
1: نعم.
0: آه. إذن الستر في اللغة معناه أنك تغطي شيء وتخفيه، ما تخلي حد يدرابه.
1: نعم.
0: وشرعا إخفاء ما يستقبح ظهوره، يعني أنت تريد أن تستر شيء الناس ما يحبونه. يعني شوف بقول لك، مثلا انت تزوج امر الله سبحانه وتعالى به.
1: نعم.
0: وخصوصيتك انت تتزوج من تريد.
1: نعم.
0: اليس الزاني يعمل ما يعمله الزوج بزوجته؟ شوف الفرق بين الان بين هذاك وهذا.
1: نعم.
0: العلاقه العشره بين الرجل والمراه، هنا عشره بين الرجل والمراه، لكن هذه يزفها ابوها وامها والناس فرحانين وبالطبل، وذاك يبحث عن مكان ومغاره وضوء، ويعني شغله كبيره. فإذا الستر هو عبارة عن أنك يا أخي أحفظ خصوصيتك، استر نفسك أحفظ خصوصيتك. إذا لا أخي، المصيبة اليوم أن الناس تصور كل شيء بالتصوير وبالصوت بكل شيء.
1: نعم.
0: الغرب جاء لهذه النقطة وأرادوا أن يحفظون بعضهم البعض، أباحوا لأنفسهم كل شيء، يصورون الزنا، يزورون الخناء.
1: نعم.
0: يزورون، فصاروا يريدون يحفظون عن نفسهم حقهم كل شيء. عندنا المسلمين الستر مصطلح اسلامي. نعم. عندهم الغرب خصوصيه ما تلمسها، يلقي اللي يريده، حر يلقي اللي يريده.
1: نعم. نعم.
0: يعني شوف افلام اباحيه، شوف اللي تريده. ما اريد ان اتحدث في هذا الجانب، خصوصيه كثير يعني نعرفها. نحن عندنا في المسلمين لا تدخل البيت بدون استئذان، عندهم هم احترام خصوصيه المكان.
1: نعم.
0: نحن عندنا دك على الدار وتعالي يا حيابك يا مرحبا بك.
1: نعم.
0: لكنه لا، هناك احترم خصوصية المطار، لا تدق على جارك ولا تعرف العجار.
1: نعم.
0: نحن عندنا غض البصر، عندهم هم الحرية الشخصية، وعندهم عدم التلصص والتصوير. لا تصور بس. نحن عندنا جارك بابه مفتوح يقول لك الإسلام لا تعيل له.
1: نعم.
0: احترم خصوصيته.
1: نعم.
0: ويقول لك لا تصوره بس، لا تصور، لأن عبارة عن جريمة.
1: نعم.
0: نحن عندنا لا تتجسس.
1: نعم.
0: شيل التليفون، لا تصل التليفون حق الناس تتجسس عليهم.
1: نعم.
0: هم عندهم حماية البيانات والرسائل. شوف التليفون عبارة عن جهاز يحمي نفسه من من من الرسائل.
1: نعم.
0: هذا أريد بعدين ألخص لك الموضوع بس.
1: طيب. نأخذ فاصل مثل ما نواصل. هاتف الاستديو 30 299 299.

0: طبخ تمير.
1: سألت أنا سؤال من بداية الحلقة وأنا أبعد من الإجابة، أريد أن يكون الختام. سألتنا عن أسباب تدخل الناس في الخصوصية. أولا الجوالات، الجوالات سمحت للناس أن تدخل بعض، ليش؟ لأنه كاميرا فيها، تسجيل الصوت فيها، اللقطة في الشاشة وتتكلم أنت وصاحبك. يعني الجوالات صارت بعضع كبير في التدخل في خصوصية الناس. الأمر الثاني،
0: لكن ضرورة لابد منها،
1: خلاص يعني أنا كل واحد بجوال. الفراغ والبطالة، ناس يالسين في الشارع، أولاد في ركن فوق سراج لما الساعة 2 في الليل، الفراغ هذا يؤدي إلى أن الناس يدخلون في الخصوصية. الإيمان وضعف الوازع الديني، هذا أيضا يعني واحد من الأمور اللي تجعل الناس يتدخلون في شؤون الناس بالغصب. التربية الخطأ، وهذه يا أخي أريد أن أركز عليها، التربية الخطأ. واحدة تقول بنتها روحي سمعي جيران قالوا واليوم في جلستهم، واحد يرسل ولده روح شوف أمك من عندها، يعني تروي الولاد وكأنه عاد صغير أنه هذا اللي ماشي ثقافة عن البين في الأسرة. فإذا هذا واحدة من الأخطاء الكبيرة، استعمال الأطفال في هذا الموضوع. هذا خطأ. وسائل التواصل الاجتماعي، هذا أعطت كل واحد الحق في أنه ينشر ما يريد أن ينشر، حتى ينشر قصيل أهله في وسائل التواصل الاجتماعي، لا لدرجة أنه في قنوات فضايح المشاهير. يعني بالله عليك، هذا من الخصوصية، يعني أنك والله أخبار الأسر ومن بيعلق عليها، يعني هذا كلام ما هو. الحقد والحسد والغيرة، هذا أمراض نفسية في الإنسان ما تقدر تعالجها. فأنت تريد أن تقول إيش يعني تقول تعالج هذا الأمر؟ أمر صعب جدا. عدم وجود العقوبات الرادعة، هذا المهم جدا. خلاصة الموضوع نلمه كله، الجوال أعطى الأداة، أعطى الأداة في أنك تنتج خصوصية الناس. الفراغ أعطى الوقت الذي تنتج خصوصية الناس. ضعف الإيمان نزع الخوف من الله. التربية الخطأ زرعت الفكرة في الجيل الجديد. وسائل التواصل الاجتماعي شجعت هذا كله، وسائل التدخل في خصوصية الناس. الحسد والبغض أمراض نفسية استفادوا منها المرضى. غياب العقوبة سهل الأمر. هذا طوفان جارف في التدخل في خصوصية الناس. آخر كلمة لي وأختتم بها لقائي معكم، أنه في اليمن لا يوجد قانون يحافظ على خصوصية الناس. لا يوجد في اليمن قانون، ولكن توجد بعض المواد في القانون، منها المادة 256 في قانون العقوبات رقم 12 لعام 1994، وهي تجرم الاعتداء على حرية الحياة الخاصة. أشكركم،
0: شكرا جزيلا لك،
1: وأرجو أن أكون خفيف على أخوان المستمعين ولا ثقلت عليهم.
0: وهناك سؤال أيضا من سيد الجوهي، يتحدث البعض يدخن في الباصات في وسائل النقل العامة، ويقول هذه حريتي أن أدخن. طبعا هي انتهاك لحرية الموجودين في الباص عادة بكل تأكيد،
1: إذا كان يحرمها القانون فإذا خلاص. القانون يقول ممنوع التدخين في الباصات خاص، إذا هذا خصوصيا تعتبر جريمة.
0: أستاذ بهاء الدين بكير، الناشط الاجتماعي لمدير عام مدينة مكلا سابقا، شكرا جزيلا لكم على حضوركم للاستديو، وبكل تأكيد سنلتقيك في المرات القادمة في مواضيع أخرى شيقة بإذن الله تعالى. شكرا لكم.
1: ولكم الشكر
0: أعزائي المستمعين، حتى لقاء قادم، لكم تحياتي علي صالح باقي، وتحيات عبد الله أيضا المخرج، والزميلة من إعلام الحديث مدلينة باكود. ألتقي بكم إن شاء الله يوم السبت القادم في برنامج صحتك بالدنيا، وحلقة جديدة من هذا البرنامج نتحدث فيها عن الشهر الوردي ومكافحة سرطان الثدي، وضيف الحلقة الدكتور العزيز مدير مركز الأورام بمستشفى ابن سينا. إلى الملتقى في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هنا إذاعة المكلا صوت حضرموت. مستمعنا الكرام نوافيكم الآن بنشرة أخبار الخامسة ليومنا الخميس، نستهلها بالمقدمة. عضو مجلس القيادة الخنبشي يدشن حملة أمل حضرموت للكشف المبكر عن سرطان الثدي، ويؤكد أهمية تعزيز منظومة عدالة الأحداث بحضرموت، ويعقد لقاء موسعا مع رجال المال والأعمال لتسيير قافلة إغاثية للمحافظات المتضررة من الاعتداءات الحوثية. عضو مجلس القيادة الخنبشي يرعى توقيع اتفاقية لتوفير محطة تحلية مياه لمركز غسيل الكلى بالمكلا. عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يطلع على مشروع تعزيز الاقتصادات المحلية وسبل العيش المستدامة بحضرموت. من الإيجاز إلى التفاصيل، حياكم الله. دشن عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم بمدينة المكلا حملة أمل حضرموت للكشف المبكر عن سرطان الثدي بحضور وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد بعلوي وعدد من الجهات ذات العلاقة. وخلال التدشين اطلع المحافظ الخنبشي من المدير التنفيذي لمؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان الدكتور وليد البطاطي على برنامج الحملة وأنشطتها التوعوية والطبية وأهدافها في رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الكشف المبكر وتعزيز الوقاية وتشجيع النساء على الاستفادة من خدمات الفحص والتشخيص المبكر، وكذا أهداف الحملة والبرامج والأنشطة التي تتضمنها. وأشاد الخنبشي بالجهود المبذولة لتنفيذ حملة أمل حضرموت وما تحمله من أهداف إنسانية وصحية مهمة، مؤكدا أهمية استمرار مثل هذه المبادرات التي تسهم في تعزيز الوعي الصحي وتشجيع الكشف المبكر والحد من مخاطر سرطان الثدي. وتنفذ الحملة التي تتزامن مع الشهر العالمي للتوعية حول سرطان الثدي أكتوبر بإشراف مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت وتنسيق مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في إطار تعزيز جهود التوعية الصحية وتشجيع النساء على إجراء الفحوصات الدورية والكشف المبكر عن سرطان الثدي. ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم بمدينة المكلا مع رئيس محكمة الأحداث الابتدائية القاضي فائز باحمدين مشروع الحملة التوعوية الخاصة بالأحداث ومقترح فتح شرطة متخصصة بالأحداث في محافظة حضرموت بما يسهم في تعزيز منظومة حماية الأحداث والتعامل معهم وفق الأطر القانونية والإنسانية. واطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت بحضور الخبير الاجتماعي الأستاذ ماهر مقرم على جهود اللجنة التنسيقية لمشروع عدالة الأحداث بمحافظة حضرموت وما تطلع به من مهام في تعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، مؤكدا أهمية تكامل أدوار الجهات القضائية والأمنية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني في قضايا الأحداث بما يكفل تطبيق القوانين ذات الصلة ويعزز التدابير الوقائية والتأهيلية. ووجه الخنبشي الجهات المختصة في المحافظة بدراسة المقترحات المطروحة والعمل على استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحملة التوعوية ومتابعة مقترح إنشاء شرطة متخصصة بالأحداث وما يتوافق مع الأطر القانونية والإمكانات المتاحة وتعزيز التنسيق المشترك لإنجاح مشروع عدالة الأحداث في حضرموت. على صعيد متصل، رعى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم بمدينة المكلا
توقيع اتفاقية تعاون لتوفير محطة تحلية مياه لمركز غسيل الكلى بالمكلا بتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وتنفيذ مؤسسة نهد التنموية. وأشاد محافظ حضرموت بالمشروع الذي يمثل إضافة مهمة لتحسين جودة خدمات غسيل الكلى من خلال توفير مصدر مستدام وآمن للمياه النقية والمعالجة، بما يسهم في تخفيف معاناة مرضى الفشل الكلوي عبر إنشاء محطة تحلية حديثة ومتوافقة مع المعايير العالمية لضمان توفير مياه معالجة عالية الجودة تتناسب مع المتطلبات الطبية لعمليات غسيل الكلى. وتشمل الاتفاقية توريد وتركيب وتشغيل محطة حديثة ومتكاملة لمعالجة المياه قادرة على تغذية ما لا يقل عن 30 جهاز غسيل كلوي وإنتاج مياه مطابقة للمعايير الطبية المعتمدة، فيما يستفيد من المشروع بصورة مباشرة نحو 220 مريضا ومريضة، إلى جانب استفادة أسرهم والكوادر الطبية والفنية بصورة غير مباشرة. حضر مراسم التوقيع المدير العام لمكتب وزارة التخطيط والتعاون الدولي بساحل حضرموت عمر الأشولي ومدير مركز المكلا للكلى الصناعية الدكتور أحمد جمعان العسكري ومدير الشراكات وتنمية الموارد بمؤسسة نهد المهندس محمد بن ثابت ومختص الإعلام والاتصال مراد بن الزوع. عقد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم بمدينة المكلا لقاء موسعا مع رجال المال والأعمال بالمحافظة لبحث تسيير قافلة إغاثية إلى المحافظات المتضررة جراء الاعتداءات التي تنفذها ميليشيا المحافظة المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد بعلوي. وفي مستهل اللقاء أعرب عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت عن شكره وتقديره لرجال المال والأعمال على تلبية الدعوة واستجابتهم للمبادرة الإنسانية، مؤكدا أن وتطرق المحافظ إلى الاعتداءات التي تنفذها ميليشيات الحوثي ضد المدنيين وما تخلفه من أوضاع إنسانية ومعيشية صعبة، مؤكدا أهمية الوقوف إلى جانب الأسر المتضررة وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية والإيوائية. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم بمدينة المكلا على مشروع تعزيز الاقتصادات المحلية وسبل العيش المستدامة لتمكين في اليمن المنفذ في مديريات السيئون وتريم والقطن بوادي حضرموت بتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية SDC وتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP بالشراكة مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية. واستمع المحافظ بحضور وكيل المحافظة لشؤون التنمية رياض الجهوري والمدير العام لمكتب وزارة الزراعة والري بوادي والصحراء حضرموت المهندس بن شيخان، من ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المهندس عبد الله بن مخاشن، والمدير التنفيذي لمؤسسة ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية المهندس فهمي بن منصور، إلى شرح حول أهداف المشروع ومكوناته الهدفة إلى دعم وتأهيل المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمزارعين وتعزيز فرص التمكين الاقتصادي وتحسين سبل العيش المستدامة في المناطق المستهدفة. وأكد محافظ حضرموت أهمية مؤامة تدخلات المشروع مع الاحتياجات والأولويات التنموية في وادي حضرموت وتعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجهات ذات العلاقة بما يضمن تحقيق أثر مستدام للمشروع ودعم المزارعين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ويتضمن المشروع تطوير سلاسل القيمة الزراعية ذات الأولوية وفي مقدمتها القمح والثروة الحيوانية وتسهيل وصول أصحاب المشاريع والمزارعين إلى التمويل
من خلال الصندوق الدوار والخدمات الاستشارية، إلى جانب تعزيز الشراكة

0: بين القطاعين العام والخاص، وكذا تنفيذ بنية تحتية داعمة للقطاع الزراعي وسلاسل القيمة المستهدفة وأتمتة القطاعات والجهات ذات العلاقة ضمن نظام النافذة الواحدة. حضر اللقاء مدير البرامج والمشاريع بمؤسسة ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية المهندس صالح با مخشب، ومدير المشروع المهندس ربيع بادعام. مستمعينا الكرام، بهذا الخبر نكون قد وصلنا بحضراتكم إلى ختام نشرة أخبار الخامسة، والتي استمعتم لها عبر أثير إذاعة المكلا صوت حضرموت. في ختامها تقبلوا تحيات الزميل عبد الحفيظ براهم من إدارة الأخبار والبرامج السياسية، الزميل أسامة جابر من التنفيذ والإخراج، تحياتي من التقديم محمد رويشد. شكرا على الإصغاء والمتابعة، دمتم في أمان الله.
1: تعلن المؤسسة العامة للاتصالات اليمنية محافظة حضرموت للمواطنين والعملاء الكرام بسرعة تسديد ما عليهم من متأخرات لأرقام الهاتف الثابت خلال فترة أسبوع من هذا اليوم. ما لم فإن المؤسسة ستقوم بمصادرة وحذف الأرقام الغير مسددة من الخدمة نهائيا.
2: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريبة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع وعزيزي المستمع، أسعد الله أوقاتكم بالخير أينما كنتم، ونرحب بكم في الأخبار الرياضية لهذا اليوم الخميس. أعلن الشيخ أحمد صالح العيسي رئيس الاتحاد اليمني لكرة القدم عن رسم مكافأة مالية وقدرها 5000 ريال سعودي لكل فرد من أفراد بعثة المنتخب الوطني الأول، وذلك تقديرا للجهود التي بذلها المنتخب وتتويجا للفوز الكبير على نظيره البحريني بخمسة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات خليج 27 المقامة في مدينة جدة السعودية. وأشاد العيسي بالمستوى المشرف الذي ظهر به لاعبو المنتخب خلال المباراة، وبالأداء الرجولي والروح القتالية العالية التي قدموها على مدار شوطين، وثمنا الجهود الكبيرة التي بذلها الجهازان الفني والإداري واللاعبون والتي أثمرت عن تحقيق نتيجة عريضة أمام المنتخب البحريني. وأكد رئيس الاتحاد أن هذا الانتصار يعكس الروح العالية والإصرار الذي تحلى به لاعبو المنتخب، مشيرا إلى أن الاتحاد سيواصل اهتمام المنتخب الوطني وتوفير مختلف متطلباته بما يسهم في تعزيز جاهزيته. وأشاد رئيس الاتحاد اليمني لكرة القدم الشيخ أحمد صالح العيسي أيضا بالأداء البطولي والمستويات المتميزة التي قدمها منتخب الوطني للناشئين في بطولة غرب آسيا، والتي توجت بتحقيق 3 انتصارات متتالية، كان آخرها الفوز الثمين على الذي حققه المنتخب أمس على المنتخب اللبناني بهدفين لهدف ليتصدر مجموعته بالعلامة الكاملة وتأهل بجدارة واستحقاق إلى دور نصف النهائي. كشفت تقارير إعلامية تفاصيل جديدة بشأن استقالة أسامة هوساوي من منصب المدير الرياضي بالنادي الأهلي السعودي بعد فترة قصيرة قضاها داخل الإدارة وسط خلافات حول مستقبل الفريق. وفقا لما نقلته إذاعة العربية، طالب هوساوي بإجراء تصحيح فني داخل الأهلي يبدأ برحيل مارينو، لكن إدارة النادي رفضت الاستجابة لهذا الطلب خلال الفترة الماضية. اقترب سالم الدوسري قائد الهلال من العودة إلى التدريبات الجماعية وسط ترقب الجهاز الفني بقيادة سيموني إنزاغي لحسم موقفه من مواجهة الاتحاد يوم 10 أكتوبر بالجولة 8. وأظهر الدوسري تقدم ملحوظا في برنامجه العلاجي والتأهيلي بعدما خضع لجراحة في يوليو الماضي لعلاج وتر الركبة، ما عزز فرصة عودته قبل الكلاسيكو المرتقب. يتمسك ياسر إبراهيم مدافع الأهلي المصري بالاستمرار داخل القلعة الحمراء، لكنه وضع شرطا ماليا واضحا أمام إدارة النادي في ظل تعثر مفاوضات تجديد عقده بالتزامن مع تلقي عرضين من الدوري الليبي. وكشفت تقارير صحفية أن ياسر يرغب في مواصلة مشاره مع الأهلي، إلا أنه يطالب بالحصول على المقابل المالي الذي يرى مناسبا. دخل نادي أرسنال وتوتنهام مرحلة أكثر جدية في المتابعة الدولي. دخل نادي أرسنال وتوتنهام مرحلة أكثر جدية في متابعة الدولي الجزائري إبراهيم ماز، مع تزايد الاهتمام بخدمات اللاعب الشاب تمهيدا لبحث إمكانية التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وبحسب ما وردت الصحافة الرياضية، يواصل الناديان مراقبة ماز زاد خلال الموسم الحالي بهدف الوقوف على تطور مستواه وتجسيم قدراته بشكل أكبر قبل اتخاذ أي خطوة رسمية بشان إمكانية ضمه. نجحت إدارة نادي برشلونة في التوصل لاتفاق تجديد عقد الموهبة الشابة بيدرو، أحد أبرز لاعبي جيل 2008 في أكاديمية لاماسيا، ليواصل مسيرته داخل النادي الكتالوني خلال السنوات المقبلة. وكان عقد اللاعب السابق قد انتهى في يونيو الماضي، ما جعله لاعبا حرا وفتح الباب أمام عدد من الأندية الأوروبية الكبرى للتحرك من أجل الحصول على خدماته في ظل الاهتمام الكبير الذي حظي به اللاعب خلال الفترة الماضية. توصل نادي بروسيا دورتموند الألماني إلى اتفاق مع مدربه نيكو كوفاتش لتمديد عقده ليستمر في منصبه حتى صيف 2029 وفقا لما أوردته صحيفة بيليد، ويتبقى فقط الإجراءات الرسمية والتوقيع على العقد الجديد. وكان عقد كوفاتش الحالي مع دورتموند يمتد حتى 30 يونيو 2027 قبل أن يتفق الطرفان على تمديده لعامين إضافيين. كشفت صحيفة توت سبورت أن نادي يوفنتوس وضع لاعب الوسط الإيطالي الشاب رومانو نجم كالياري على رأس قائمة أهدافه لتدعيم خط الوسط خلال الفترة المقبلة، في ظل رغبة النادي في إضافة عناصر شابة في تشكيلة النادي. وبحسب التقارير تتابع إدارة النادي تطورات اللاعب عن قرب وترى فيه خيارا يمكن أن يخدم مشروع الفريق على المدى الطويل. يعيش البرازيلي أندريك وضعا صعبا مع ريال مدريد في بداية الموسم الحالي بعدما اقتصرت مشاركاته على 4 دقائق فقط خلال أول 8 مباريات الفريق في الدوري الأسباني، وغاب أندريك عن مباريات الأربع الأولى بسبب إصابة تعرض لها خلال فترة الإعداد للموسم، لكنه عاد إلى قائمة جوزيه مورينيو في المباريات الأربع التالية دون أن يحصل سوى على دقائق محدودة للغاية. أخبار كاس الخليج، تعادل منتخب الإمارات وقطر بهدف لهدف خلال مواجهة الجولة الثالثة والأخيرة من دور مجموعات في كاس الخليج العربي خليج 27 في مباراة حسمت ملامح المنافسة على صدارة المجموعة الثانية. وتقدم المنتخب القطري بهدف في الدقيقة 33 عن طريق المعز علي قبل أن يدرك علي صالح التعادل الإمارات خلال الوقت بدل الضايع من الشوط الأول. فاجأ المنتخب اليمني نظيره البحريني بانتصار عريض ب5 أهداف لهدفين خلال الجولة الثالثة والأخيرة من دور مجموعات خليج 27 في المباراة التي احتضنها استاد الأمير عبدالله الفيصل بمدينة جدة. وفي تاريخ استضافة كاس الخليج من النسخة الأولى حتى 27 البحرين استضافت البطولة عام 1970 وكانت البطل فيها الكويت، وفي عام 1972 استضافت السعودية البطولة وأيضا كانت الكويت البطل، وفي 1974 الكويت استضافت البطولة وأخذت البطولة، وفي عام 1976 قطر استضافت البطولة وأيضا البطولة كانت للكويت، والعراق استضافت البطولة في العام 1979 والبطل العراق، وفي العام 1982 الإمارات تستضيف البطولة وتظفر بالبطولة دولة الكويت، وعمان تستضيف البطولة في 1984 وكان البطل دولة العراق، والسعودية تستضيف البطولة عام 1988 وأيضا كانت البطولة للعراق، والكويت تستضيف البطولة عام 1990 وأيضا البطل الكويت، وقطر تستضيف البطولة عام 1992 وتأخذ البطولة، والإمارات تستضيف البطولة في 1994 والسعودية ظفرت بكاس البطولة، وفي عام 1996 عمان تستضيف البطولة وتأخذ البطولة دولة الكويت، والبحرين تستضيف البطولة في العام 1998 وتأخذ البطولة أيضا الكويت، والسعودية تستضيف البطولة في العام 2002 والسعودية أيضا تظفر بكاس البطولة، والكويت تستضيف البطولة في العام 2003 وكانت البطولة لصالح الكويت، وفي أول مشاركة للمنتخب اليمني في العام 2003، وفي عام 2004 قطر تستضيف البطولة وتأخذ البطولة قطر، وفي عام 2008 الإمارات تستضيف البطولة وتأخذ البطولة الإمارات، وفي عام 2009 عمان تستضيف البطولة وتأخذ البطولة عمان، وفي عام 2010 اليمن تستضيف البطولة وبطلها الكويت وهي البطولة الوحيدة في اليمن في عدن وأبين، وفي عام 2013 البحرين المستضيفة والبطل الإمارات، وفي عام 2014 السعودية المستضيفة والبطل قطر، وفي عام 2017 الكويت تستضيف البطولة والبطل عمان، وفي عام 2019 قطر تستضيف البطولة والبطل البحرين، وفي عام 2023 العراق تستضيف البطولة في البصرة والبطل العراق، وفي عام 2024 الكويت تستضيف البطولة والبحرين البطل. وفي عام 2026 السعودية تستضيف البطولة، ولحد الآن البطولة مستمرة. نتائج مباريتها الأمس في التصفيات الإفريقية: إرتريا تخسر من جنوب أفريقيا بخمس أهداف دون رد، والمباراة الودية لتوانيا تتغلب على أندورا بثلاث أهداف دون رد، وبوتسوانا تخسر من موزمبيق بهدفين دون رد، والمكسيك تتعادل مع بيرو بهدف لهدف، وأمريكا تتغلب على تشيلي بأربع أهداف لهدفين. مباريات اليوم الخميس: في دور الأمم الأوروبية إيرلندا مع النمسا في 49 دقيقة، وألمانيا مع صربيا في 49 دقيقة، واليونان مع هولندا في 49 دقيقة، والدنمارك مع البرتغال في 49 دقيقة، ويلز مع النرويج في 49 دقيقة، ومالطا مع جبل طارق في 49 دقيقة. وفي تصفيات كأس أمم أفريقيا: غينيا مع كينيا في 7 مساء، وفي كأس قطر الغرافة مع المسامير في 6 مساء، والشمال مع معيذر في 8:15، وقطر مع البدع في 8:15. وفي كأس مصرف أبوظبي الشارقة مع الظفرة في 4:15، ويونايتد مع حتى في 4:15، وبنياس مع الوحدة في 6:45. الأخبار الرياضية انتهت. تحياتي أنا فهيم بخريبة، تحيات العزيز معتز سالم علي، نلتقيكم السبت القادم بمشيئة الله.
2: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد بخريبة.

0: في رحاب لغة الضاد.
1: برنامج أسبوعي يكشف فيه عن بعض الجوانب المضيئة والأسرار الدفينة للغتنا العربية لغة الضاد.
0: وتعالج فيه بعض الأخطاء اللغوية الشائعة.
1: يعده ويقدمه الدكتور عبد الله صالح بابعير.

المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بالخير. أرحب بكم في مستهل الحلقة 67 بعد 100 من حلقات برنامجنا الأسبوعي في رحاب لغة الضاد.

من أمثال العرب السائرة قولهم: إذا سمعت بسورة القين فاعلم أنه مصبح. القين في اللغة هو الحداد، والسورة هو المشي عامة الليل، والتصبيح هو الدخول في الصباح. ومعنى المثل: إذا سمعت القين أي الحداد يخبر برحيله ليلا فاعلم أنه يكذب وأنه سيدخل في الصباح ولم يرحل. قال الأصمعي: أصل هذا المثل أن القين بالبادية يتنقل بين مواضع المياه فيقيم بالموضع أياما فيكسد عمله فيشيع بين أهل المكان أنه سيرحل عنهم في تلك الليلة، وهو لا يريد ذلك، وإنما يريد الإقامة، ولكنه يذكر الرحيل ليستعمله أهل المكان في بعض أعمالهم، فكثر ذلك منه حتى صار لا يصدق في قوله. يضرب هذا مثلا في من يعرفه الناس بالكذب فلا يقبل قوله وإن كان صادقا. وقد ضربوا لذلك شاهدا قول نهشل بن حري: وعهد الغانيات كعهد قين، ونت عنه الجعائل مستذاقي، كبرق لاح يعجب من رآه، ولا يشفي الحوائم من لماقي. قال أبو عبيد: ومثل هذا المثل السائر في العامة: من عرف بالصدق جاز كذبه، ومن عرف بالكذب لم يجز صدقه. وحكى الكسائي عن العرب: إن المرء لا يكذب حتى يصدق فيما يقبل منه. ومن أمثال العرب

0: حقا وأبدا دائما لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. مستمعين الأفاضل، نقلنا إلى حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها، وعلى الإخوة القاطنين خارج مدينة المكلا مراعاة فارق التوقيت. هنا إذاعة المكلا صوت حضرموت. مستمعينا الكرام، نستكمل معكم الآن ما تبقى من برنامج في رحاب لغة الضاد.
1: قال أبو عبيد: ومثل هذا المثل السائر في العامة، من عرف بالصدق جاز كذبه، ومن عرف بالكذب لم يجز صدقه. وحكى الكسائي عن العرب: إن المرء لا يكذب حتى يصدق فيما يقبل منه. ومن أمثال العرب السائرة أيضا قولهم: إن كنت ريحا فقد لاقيت إعصارا. الريح معروفة، أما الإعصار فهو ريح شديدة تثير سحابا فيه رعد وبرق، وقيل هي التي فيها غبار شديد، وقيل هي التي فيها نار. قال الله تعالى: فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. يضرب هذا المثل: إن كنت ريحا فقد لاقيت إعصارا، للرجل يكون جلدا شديدا فيصادف من هو أجلد وأشد منه. يقول الشاعر الجزار السرقسطي: يا مفتيا بانتقاض الشرع أعصارا، إن كنت ريحا فقد لاقيت إعصارا، أو كنت سيلا فقد لقيت ذا لجج مغطمطا طامح الأمواج زخارا.

أحد المستمعين يسأل عن كلمة تستعمل في بعض البيئات العامية وهي كلمة الصيغة، فيقولون صيغة بني فلان، صيغة آل عامر ونحو ذلك. أقول للمستمع الكريم، هذه الكلمة ينطقها العامة صيغة، وهذا تحريف لنطقها الفصيح صيقة بياء صحيحة وليس بياء ممالة. والصيقة في اللغة الغبار الجائل في الهواء. أنشد ابن الأعرابي: لي كل يوم صيقة فوقي تأجل كالظلالة. والجمع صيق على مثال جيفة وجيف. وربما تكون الصيغة في كلام العامة بمعنى المكان المرتفع آتيا من جهة المجاز، لأن المكان المرتفع تكثر فيه الرياح المثيرة للغبار الجائل في الهواء، فسمي المكان صيقة من هذه الجهة. والجامعة تنحرف بلفظه فتقول صيغة بياء ممالة، وصوابها في الفصيح من الكلام صيقة بياء غير ممالة.

البغي كلمة شائعة في كلام العرب، وهي كلمة جامعة لأنواع الظلم الذي يمارسه الإنسان على الإنسان. يقول ابن منظور في لسان العرب: والبغي التعدي، وبغى الرجل علينا بغيا، أي عدل عن الحق واستطال. البغي الاستطالة على الناس، والبغي الظلم والفساد. ويقال: فلان يبغى على الناس إذا ظلمهم وطلب أذاهم. وأصل البغي مجاوزة الحد. انتهى النقل من اللسان. وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أدنى أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. وفي الحديث أيضا: خمس تعاجل صاحبهن بالعقوبة: البغي والغدر وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم ومعروف لا يشكر. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. وقد توعد الله الباغين بالعذاب الأليم. قال تعالى: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. وفي الأثر: لو بغى جبل على جبل لجعل الله الباغي منهما دكا. وقد أخذ هذا المعنى أحد الشعراء فقال: ولو بغى جبل لجعل الله الباغي منهما دكا. وقد أخذ هذا المعنى أحد الشعراء فقال: ولو بغى جبل يوما على جبل لدك منه أعاليه وأسفله. وقال بعض الحكماء: لكل شيء آفة، فآفة العلم النسيان، وآفة الظرف الصلف، وآفة العبادة الفترة، وآفة الحديث الكذب، وآفة الشجاعة البغي، وآفة الحاجة الكبر، وآفة الحسب البطر، وآفة الحلم الذل، وآفة الجود السرف، وآفة القصد البخل، وآفة الحذق العجب، وآفة الجلد الفحش، وآفة المودة إخوان السوء، وآفة العقل الهوى، وآفة العفاف الضيق، وآفة التواضع التصنع، وآفة المداراة المداهنة، وآفة الواعظ العنف، وآفة الموعوظ الملل، وآفة السائل الإلحاف، وآفة المسؤول الشح، وآفة الفقر الضراعة، وآفة الغنى الطغيان، وآفة الرأي الاستبداد، وآفة الأناة التفريط، وآفة السرعة العثرة، وآفة المشورة غش المستشار، وآفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ترك العمل بهما. ومن كلام الإمام علي رضي الله عنه: يا بني، إنه من أبصر عيب نفسه شغل عن عيب غيره، ومن سل سيف البغي قتل به، ومن حفر لأخيه بئرا وقع فيها، ومن نسي خطيئته استعظم خطيئة غيره، ومن تكبر

فيه كن عليه البغي والنكث والمكر. وقالت العرب: البغي مرتعه وخيم، أو الظلم مرتعه وخيم، لأن البغي هو الظلم. يضرب هذا مثلا في كراهية الظلم وما يخاف من سوء عاقبته. وقد تمثلوا لذلك شعرا يقول حنين بن خشرم السعدي: البغي يصرع أهله، والظلم مرتعه وخيم، ولقد يكون لك البعيد أخا ويقطعك الحميم. وقال آخر: قضى الله أن البغي يصرع أهله، وأن على الباغي تدور الدوائر. وقالت امرأة من عبد القيس لابن لها كان شريرا وعاقا بها: حذار بني البغي لا تقربنه، حذار، فإن البغي وخم مراتعه، وعرضك لا تبذل بعرضك، إنني وجدت مضيع العرض تلحى طبائعه. وكم قد رأينا الدهر غادر باغيا بمنزلة ضاقت عليه مطامعه. وفي الأغاني في شعر ديك الجن الحمصي: قولا لبكر بن دهمرد إذا اعتكرت عساكر الليل بين الطاس والجامي: ألم أقل لك إن البغي مهلكة، والبغي والعجب إفساد لأقوامي. وقال العتابي: بغيت فلم تقع إلا صريعا، كذاك البغي يصرع كل باغي. وقال آخر: فلا تسبق إلى أحد ببغي، فإن البغي مصرعه وخيم. وقال آخر: ذر البغي، إن البغي موبق أهله، ولم يعدم الباغي من الناس مصرعا. أبعد الله عنا وعنكم أيها المستمعون الكرام أذى الباغين والظالمين.

يخطئ كثير من المتحدثين في قولهم هذا خبز طازج وهذا سمك طازج بكسر الزاء، وهم بهذا الخطأ يظنون أن الكلمة اسم فاعل على وزن فاعل كقائم وقاعد ونائم، وهذا وهم عجيب. والصواب طازج بفتح الزاء، لأن هذه الكلمة ليست عربية الأصل، وليس في العربية مادة لغوية هي الطاء والزاء والجيم، فهذا لفظ معرب من لفظ تازة في اللغة الفارسية. ولا تزال العامة في بعض البلاد العربية تلفظها تازة كما هي في الأصل الفارسي. جاء في تاج العروس الطازج الطري معرب تازة. قال ابن الأثير في حديث الشعبي قال لأبي الزناد تأتينا بهذه الأحاديث قسية وتأخذها منا طازجة، القسية الرديئة والطازجة من الحديث الصحيح الجيد النقي الخالص. لذا قل عزيزي المستمع هذا خبز طازج وسمك طازج وفاكهة طازجة، كل هذا بفتح الزاء، ولا تقل في الشيء إنه طازج ولا طازجة بكسر الزاء، لأن هذا من الأخطاء اللغوية الشائعة.

سمع الخوارزمي بالصاحب ابن عباد فقصده وقال للحاجب أخبره أن أديبا بالباب، وهو يظن أن الصاحب لا يعرفه مع أن شهرته طبقت الآفاق. وكان الصاحب عازفا يوم ذاك عن استقبال أحد، فقال للحاجب قل لمن يزعم أنه أديب إنه لا يدخل علي أديب إلا إذا كان يحفظ 20,000 بيت من الشعر. فلما قال الحاجب ذلك للخوارزمي قال سل سيدك، أهذا القدر من شعر النساء أم من شعر الرجال؟ فلما بلغ ذلك الصاحب قال إن كان صادقا في قوله فلا بد أنه أبو بكر الخوارزمي. فأذن له وسر به وأكرمه، بيد أن هذه المودة لم تطل، لأن ثقة أبي بكر بنفسه جعلته كثير التقلب. ولذا يقول فيه قريبه أبو سعيد الخوارزمي أبو بكر له أدب وفضل ولكن لا يدوم على الوفاء، مودته إذا دامت لخل فمن وقت الصباح إلى المساء. فقد وفد مرة أخرى على الصاحب في مجلسه فأنشده ارتجالا وما خلقت كفاك إلا لأربع عوائد لم يخلق لهن يدان، لتقبيل أفواه وتنويل نائل وتغليب هندي وأخذ عناني. فأعجب الصاحب ببديهته فقال له لم تذكر القلم وهو آلة الأديب الكاتب؟ فارتجل قائلا يد تراها أبدا فوق يد وتحت فم، ما خلقت بنانها إلا لسيف وقلم. فخلع عليه الصاحب كل ملبوسه وقال لمن معه وهم من علية القوم من كان يحبني فليخلع عليه، فحصل من ذلك أكثر من 100 جبة، بيد أن الخوارزمية رأى أن ذلك لا يفي بقدره، فقال بيتين وصل إلى علم الصاحب. قال لا تمدحن ابن عباد وإن هطلت، كفاه بالجود حتى تبلغ الديما، فإنها خطرات من وساوسه، يعطي ويمنع لا بخلا ولا كرما. فلما بلغ ذلك سمع الصاحب غضب، وكان في سفر فقابل وفدا من خراسان فسألهم عن الخوارزمي، فقيل له لقد مات. فارتجل الصاحب قائلا أقول لركب من خراسان مقبل أمات خوارزميكم؟ قيل لي نعم، فقلت اكتبوا بالجص من فوق قبره ألا لعن الرحمن من كفر النعم. وروي أن أمير الموصل خرج يوما مع صحبه في موكب وكان يمتطي بغلا، وفي أثناء سيرهم تعثرت البغلة فسقط الأمير من فوقها، وشعر الأمير بالحرج الشديد حتى لم يستطع أحد أن ينطق بحرف إلا ابن الأثير، إذ قال في الحال مرتجلا إن زلت البغلة من تحته فإن في زلتها عذرا، حملها من علمه شاهقا ومن ندى راحته بحرا. فسر الأمير بذلك وتبدل الموقف. وأخبر علي بن سليمان الأخفش قال حدثني محمد بن يزيد المبرد قال أخبرني علي بن القاسم قال قال علي بن جملة زرت أبا دلف بالجبل، فكان يظهر من إكرامي وبري والتحفي بي أمرا مفرطا، حتى تأخرت عنه حينا حياء، فبعث إلي معقل بن عيسى فقال يقول لك الأمير لقد انقطعت عني وأحسبك استقللت بري بك، فلا يغضبنك ذلك، فسأزيد فيه حتى ترضى. فقلت والله ما قطعني إلا إفراطه في البر، وكتبت إليه هجرتك لم أهجرك من كفر نعمة،
وهل يرتجى نيل الزيادة بالكفر؟ ولكنني لما أتيتك زائرا فأفرطت في بري، عجزت عن الشكر، فمن الآن لا آتيك إلا مسلما، أزورك في الشهرين يوما أو الشهر، فإن زدتني برا تزايدت جفوة، ولم تلقني طول الحياة إلى الحشر. فلما قرأها معقل استحسنها جدا وقال: أحسنت والله، أما إن الأمير لتعجبه هذه المعاني. فلما أوصلها إلى أبي دلف قال: قاتله الله، ما أشعره وأدق معانيه، فأعجبته، فأجابني لوقته، وكان حسن البديهة حاضر الجواب. ألا رب ضيف طارق قد بسطته وآنسته قبل الضيافة بالبشر، أتاني يرجيني، فما حال دونه ودون القرى والعرف من نائلي ستري، وجدت له فضلا علي بقصده إلي، وبرا زاد فيه على بري، فزودته مالا يقل بقاؤه، وزودني مدحا يدوم على الدهر.

المستمعون الكرام، هنا نأتي إلى ختام فقرات حلقة هذا اليوم من برنامجنا الأسبوعي في رحاب لغة الضاد. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات الزميل عبد الله السيود من الهندسة الإذاعية. حتى ألقاكم في الأسبوع القادم بمشيئة الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أصحابي لغة الضاد.
1: برنامج أسبوعي يكشف فيه عن بعض الجوانب المضيئة والأسرار الدخينة للغتنا العربية لغة الضاد.
0: وتعالج فيه بعض الأخطاء اللغوية الشائعة.
1: يعده ويقدمه الدكتور عبد الله صالح باب عير.

0: إذاعة المكلا تقدم. من رحيق العمر. برنامج حواري يستضيف أعلاما حضرمية يغوص في مشوار حياتها وينثر رحلات عمرها. يعده ويقدمه سند باي عشوت. مكتبات ماجد سويدان. تسجيل ومونتاج عبد الله الساود. إخراج خالد أحمد عامر. إشراف عام أفراح محمد جمعة خان.
1: إنتاج إذاعة المكلا.
2: مرحبا بكم أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، في حلقة جديدة من رحيق العمر، وضيفنا هو الأستاذ حسين عبد الله الجيلاني، الباحث والمؤرخ المعروف. نغوص معه في سيرته ومشوار حياته وتقلده لعدد من الوظائف منذ عام 1958 للميلاد في المجلس العالي، أو ما كان يعرف بمجلس القضاء الأعلى في عهد الدولة القعطية، متدرجا في عدد من المهام في مراحل مختلفة من تاريخ البلد. والأستاذ حسين الجيلاني باحث ومؤرخ لكثير من الأحداث التي عاصرها في المكلا والشحر في مختلف المراحل السياسية والتاريخية، ومنها اهتمامه بجمع التراث الشعبي، إضافة إلى ترأسه لأقدم منتدى ثقافي واجتماعي في المكلا. وهناك خفايا ومعلومات يكشفها الأستاذ حسين الجيلاني في هذه الحلقات من رحيق العمر، تكاد تكون منسية من تاريخ المكلا. فإلى رحيق العمر مع الباحث والمؤرخ حسين عبد الله الجيلاني.

0: أستاذ حسين، في بداية السبعينيات أسست في منزلك منتدى ثقافي أسبوعي مع الأصدقاء. معنى ذلك أنه في بداية السبعينيات وفي أيام الصوت الواحد، كيف استطعت أن تأسس هذا المنتدى وفي ظل النظام الواحد؟
1: يعني يا جماعة، نحن تاريخ حضرموت وتعرفها، يعني كانت البدايات في هذه الجلسة الأسبوعية طبيعية وعادية، يرتادها المثقف والشاعر والمهتم بالتراث والعاشق له. فبدأنا بالشعراء الشعبيين، وهكذا هذا حتى نحن نستكمل هذا الجانب، هذا نتحول إلى جانب آخر، هو مثلا على سبيل المثال الغناء النسائي كيف نشأ في حضرموت، وندخل بعدين يعني إلى بقية الناشطين أو الفنانين أو الفنانات في هذا الجانب، وأخذ له هذا برضو يعني أخذ لك فترة من الوقت يعني فحص، مناقشة، تدقيق، إضافات، تعقيبات. فما كنا نتطرق للجو السياسي على الإطلاق، وكانت الجلسة مفتوحة، هذه ما في معنى ما نخفيه.
0: تحددوا يوم معين في الأسبوع؟
1: كل اثنين، وكل اثنين وكل جمعة. نعم. بعد العصر ساعتين ثلاث ساعات هذه، ونفضل المجلس يعني. فعني من خلال هذه اللقاءات الأسبوعية تولدت لدينا يعني أفكار هكذا، وأهمها يعني العناية بالأعلام الحضرمية من مؤرخين ومن فقهاء ومن أعلام ومن مبدعين، وهكذا يعني إلى أن تمخط المشروع هكذا.
0: طيب، من كان يعني في بداية السبعينيات معك يعني كامل الحاضرين والمساهمين في حضور المنتدى؟
1: كان معي مثلا محمد عبد السلام الجيلاني، مع أنور عبد الله عبد العزيز، محفوظ سالم ناصر، أبناء فريق ناصر المفتاح منهم خمسة أو ستة، وأيضا يعني دكتور الخلاقي كان يرتاد من هذا الموقع، عبد الرحمن الملاحي أسبوعيا الله يرحمه، جيل المكلل، أيضا منصور ناصر عبد أحمد، سعيد سالم بازهير، وجمع كبير يعني من المثقفين والمهتمين والطالبين المعلومة. فوصل الجمع هذا إلى 60 نفر هكذا، ما يوسع المكان أو المنزل تطب يعني الجموع هذه، ما تقول لمن يعني غادر المكان. فيعني قبضوا لهم ساعة ساعتين ثلاث ساعات يستفيدوا من الحديث هكذا.
0: هل استضفتوا أحد من الشعراء الشعبيين مثل باحريز ناجي؟
1: أيوة استضفناهم. نعم، في باحريز هذا جاري يعني بحكم قرب البيت، هذا أحيانا يأتي عندي هذه الزيارة خاصة أو طلب أو متابعة في شيء يخصه، فكان يحضر الجلسات لكن ما يفهم الكلام اللي يدور يعني. مسكين إنسان لا يقرأ ولا يكتب يعني، لكنه شاعر فذ يعني، هو شاعر عادي موهوب. كل عام هذا نلقي سمرة دان، تذكر هذا عيال بها شغلون جمعان بهيج من شرية، يجي حسن برزوف وباسماعيل مجاميع كبيرة من برضه مصابي يعني نلاقي سمرة في ال يتغير البرنامج هذا من ال من الفترة ال الظهرية هكذا إلى المسائية، وكل هذا في الشأن التراثي والاهتمام بتاريخ المنطقة، وأخذ منا وقت طويل يعني استفدنا كثير من المعلومات، هذا يقدم معلومة وهذه بإضافة وهذا، إلا الجانب السياسي ما نطرقه.
0: مع ذلك أنك أسست المنتدى وهو طب الفعل أول منتدى يعني في بداية السبعينيات، كيف كانت تفاعل الناس خصوصا المثقفين؟ هل هناك يعني من تقدم له الدعوة في إلقاء المحاضرات في المنتدى؟
1: هي قليل الجماعة اللي يجوه هكذا بدعوة هكذا رسمية، ولكن أيضا صاحب المنزل هذا يجب أن يستعد يعني لابد أن يستقبل هذا الضيف أو ذاك يعني، وأحيانا هذا الضيف هذا جاء ضيف لقاك أنا مستمع ولحظة هكذا مع الحوار هكذا يشارك، ثم يوعد بطرح موضوع بحث موضوع عن هذا الشاعر أو هذا الملحن أو هذا المبدع، وهكذا يعني أخذنا فترة تنقية وتجربة إلى أن يعني وصلنا إلى يوم الإشهار. ما أتى يوم الإشهار هذا في نصف الثاني من عام 90 إلا وقد
0: سنتحدث عنه الإشهار
1: حاضرين،
0: لكن يعني كيف صدى يعني
1: أبرز
0: المنتدى في على مستوى المكلف في تلك الفترة المتقدمة
1: في هذه الفترة يعني.
0: لابد لها من صدى
1: بالتأكيد يعني هكذا يعني يحضر وينقل المعلومة يعني، ويجي هذا المعقب اللي عنده إضافة أو عنده تصحيح في هذه، ما فيش توثيق كان يعني ما كنا نوثق، ها محمد سالم بحمران كان يعني في طليعة الناس المتواجدين يعني.

0: وصلنا إلى التوثيق هكذا والتنظيم وصرف البطاقات، فكان صدى طيب يعني. يقول لك نحن ممكن بعض ما يقول لك اطلب الإذن، ممكن نجي هنا يا أخي، المجلس مفتوح، أهلا وسهلا. نحن بنخدم تاريخ بلادنا، بنهتم بتراثنا، نحن نشوف هذا يعني كده الاهتمام هكذا يعني تضائل وتدخل يعني رقصات ما لنا علاقة بها، وتدخل فنون ما لنا علاقة بها. فقلنا على كل حال يعني نحرص على الحفاظ على ما تبقى أو إحياء من درس.
1: هل استطعتم الوصول للأستاذ محمد عبد القادر بمطرف في حضور المنتدى أو سمع عن المنتدى؟
0: والله أمانة ما حصل يعني، ولكن أنا أتواصل معه عبر التليفون، فأحيانا هو يعني أتذكر فترة في زواج حق سهيل الحي وأخوه محمد يعني، كان حريص هذا على حضور الغداء والأمسية، فأتصل حسين قلت له مرحبا، قال بتروح الحي عندكم اليوم عندهم واجب، قال لي بوصيك عند والد سهيل، تعرفه؟ قلت له أعرفه يعني بعرف كيف، روح بجبرهم يعني، وهذه أصدقائي جيراننا. قال لي كنت بغيت أنا بجبر الدحي في هذا، ما قدرنا نحضر العقد، كنت بدأ يصيح من
1: رجله
0: يعني. فقال لي بغيت يعني بسمع إيش بيقول بحريس، ولكن ما بقدر يعني. وتجلس هناك شباني حرص الديباجة الأولى يعني، النسخة الأولى، هذا الصفحة الأولى نهتم بها. قال بس أنا بغيت بسجل لي ولا معي الدفتر دي 16 ورقة ما يفارقنا يعني، والقلم يعني. قلنا مرحبا. فبعدين قال لي ده جيت قبل ال 12، قبل ال 12 هذا أعطنيها بالتلفون الأرضي يعني. والغداء وين حقهم بيسوونه هنا؟ قلت له هذا بيسوونه هذا في هنا في البيوت، تعرفت بيوت مكلة كلنا يعني، ناس معروفين، هذا الكل بيفتح منزله. فقال صعب علي يعني، صعب علي يعني الوصول بعد البيوت هذا، وخصل فيها في الربوة كده مرتفعات ولا شيء، بدأ يعني الرجال هذا ما تساعده على الطلوع إلا بعناء وتعب يعني. ما فرقنا هذا الموضوع، انما حصله انا عند في حق احمد سعيد
1: حداد،
0: احمد سعيد حداد في المكتبه يعني، نقول له الاخبار هذا اقش انك سوينا هكذا. واتذكر هذا يوم كنا نناقش موضوع حسين وبكر المحضار، وكان معجب كثير بالشعر المحضار يعني، ويحرص على حضور زياره سالم بن عمر لأنه له أصدقاء يعني هناك في الشهر، ويمكن أهل في أخواله ألبان عبد، هو كما يقول يعني أخواله هكذا. فكانوا يتداولون الحديث هذا، ما أدري من جاء كان جالس مع أحمد سعيد، أحمد سعيد ذاك الذوق صاحب ذوق الله يرحمه، فقالوا هذا ما حد نظيره، هذا صعب يعني. فقال لهم الدنيا بخير يعني، فاللي خلق المحضار بيخلق مثل المحضار، فما حد يقول مساكين كلام عفوي هكذا. وعندما قال يجون متباعدين يعني، قال لي بنبوع متى حسين سالم عود بنبوع متى يعني توفي؟ في العقدة الثانية أعتقد، أو آخر العقدة الثانية، تجاوز 70، تجاوز 70 يعني. قال بتظهر بحريص، لا 1345 هجري يعني، كم الفارق؟ حوالي 60 عام كذا. متى درس يعني بدأ يشتهر هذا؟ ماله هكذا في هو اشتهر هو في بدايته، لأنه في اختبار حصل هكذا وفاز في الاختبار. لا على بحريزة يعني. والحكم عند الناس، لأنه كانت الساحة ملأة بالشعراء. في المكلة يعني، المكلة احتضنت يعني شعراء، قال المبدعين يجون يعني بعد وقت. متى برزت نصيرة؟ أنا برزت نصيرة بعد أفول نجم الرسالة الأولى والدة عبد الرب إدريس
1: سلومة،
0: زينة سلومة يعني. فهذه يعني تربت وتأثرت وأثرت فيها الآن برزت قالوا هكذا يعني المبدعين. محمد جمعة خان يعني، محمد جمعة خان انتظهر في أنت أعلم كان أول قضاء فترة طويلة في خدمة الفرقة الموسيقية، ثم تفرغ يعني ظهر 1939 قال هكذا يعني.

المبدأ هكذا يغيب ثم يأتي البديل هذا بعد يعني عقود من الزمن. فكان حريص هو على

0: حضور. بعدين حضرت له أنا محاضرتين في شحر في الساحة المفتوحة يعني تحت دار ناصر، يعني حلل فيها النصوص الأولى من شعر حسين المحضار وأطاله حقه يعني بأمانة. بمطرف يعني لا أبار على مقدرته وكفاءته وتحليله. يعني
1: علاقتك بمطرف قديمة كانت؟
0: والله هو يعني من أخوالي أعتبره، أنا أدعي خال على اعتبار أن أمي من ما مطرف يعني، فنشوفه يعني بس رجل مهاب يعني. شفته هذا في هو نائب وزير السلطنة
1: أول لقى لك؟
0: أيوة كنت يعني جيت معي رسالة أعتقد هكذا وطفل يعني عالم داري كيف نظام الدخول عند الوزير وأعتقد أنه يعني ارتفاع الصوت كان المراسل سالمين عبيد.
1: وانت لا تعرفه انه بمطرف؟
0: ها؟
1: انت تعرفه انه بمطرف؟
0: هنشوفه بس يذكرونه يعني، لكن معروف انه البون شاسع انه في العمر يعني. وانا قال افتح الباب، الباب كده يعني عامل عليه زي الكنتر يخفيه عن المتواجدين في السطح. افتح رفع افتح الكنتر هكذا من عامل الفوضى هذا يعني. وكان مكتب الوزير في الناحية الغربية الناحية الشرقية ومكتبه نحو الناحية الغربية. قالوا هذا عامل فوضى تعال لو ايش ما قلت له ما يرسالة ما خلانا ندخل. قال تعال يعني تشهر الرسالة، سلمت الرسالة منه وشفته يعني وقع في ورقة فيه دقيق جدا يعني التوقيع حقه هذا ما شاء الله. بس نزلت بعدين مكتوب فوق اللويحة هذا نائب وزير السلطنة. نظرت حوله يعني شفت عنده مذكرات ملأة بالمعلومات ملفات قديمة يعني كان يعني يعود إليها في كل بلاي وسط مثلا ما شاء الله يعني يعني مؤرخ محقق يعني بأمانة.
1: بعد ذلك
0: عرفت أنا قلت له لما جيت قبل 12 هذا صرت خال قلنا شوف قال إيش يقول بحريزة يعني إيش يقول بحريزة يعني. فقلنا له يعني أشاد بلد حي ودورهم في الحافة وحنا سعيد دحي يعني في سواي أولاده وهكذا. قال ايش في ايش في الاستهلال؟ طينة اخذ الاستهلال والصلاة والدحنية بس.
1: هو دحي مقدم الحارة؟
0: دحي وكان في الستينات هذا صالح سالم دحي و يعني اول مقدم بالانتخاب
1: في الحارة
0: يعني كانت يحصل على الانتخاب يعني تقليدي وفي محيط
1: بعد بعامر؟
0: في محيط لا بعمر أبروحي أبروحي يعني يعني الحارة تشيره هكذا وتأخذ برايو يعني. لكن المقدم الفعلي زي ما يقول المدير التنفيذي هكذا يعني كانت سلطات عنده المقدم عنده شهادة الميلاد هذا تأكيد يجب أن تحمله إلى إدارة النائب للحصول على شهادة الميلاد قبل أن تسند إلى البلدية.
1: من مقدم الحارة
0: مقدم الحارة يشهد أن سند محمد الصعيب شوت مواليد 1950 وهكذا وأنه ساكن في هذه في هذا الحي وهذه الصلاحية ممنوحة لكل مقادمة الحارة مقادمة الأحياء يعني في المكلة فمارس رخصة الزواج تأكيد وغيرها من أيضا مراقبة المخدرة يعني تسلم المخدرة المقدم الساعة 8:30 المقدم عنده مساعدين يحافظوا على أمن المنطقة وقيام المناسبة هذه إن كان سهرة أو شبواني أو عدة أو رقصة أو سهرة فنية. فأيضا بوليس أداب موجود
1: ولو وقت معين المخدرة
0: وقت محدد يعني في الشتاء وفي الصيف تحدد المواعيد هذا. في الشتاء مبكر يعني، وفي في الصيف تتأخر يعني. كان في التزام، في ضوابط موجودة،
1: كان كل حافة يعني مواعين وسمان للعرس يعني.
0: أدوات هذه كل حافة هذا عندها يعني ما يغطي حاجة صاحب الزواج يعني، من أشرع ومن عيدان ومن ألواح ومن صحون ومن فناجين ومن قعد حق القهوة ومن كتالي حق الشاي ودبب حق ماشي عاد مظهرة الدبب حق الماء يعني.
1: يكون الزواج متسلسل بحيث أنه ما يكون في زواجين في وقت
0: مرتب واحد. مرتب الأمور مرتبة يعني، يعني ماشي سفري أنا يعني. كانت الحافة هذا قايمة بدور كبير يعني جدا يعني،
1: والناس تأتي حسب الدعوة
0: يعني. أيوة الناس، ما حد يعني يطفل هكذا، ما حد يطفل يعني. فمشت الأمور هذه ولا حصل يعني يوم الزواج فلان عنده غلق الغداء أو انتهى الوجبة هذه.
1: نعم.
0: حد يقدر يتجاوز يعني يجيب من غير دعوة؟ ما حد. يقول لك هذا عيب يعني، كيف هذا معنى؟
1: والكل حارة يعني لها شعر،
0: وكل حارة لها شعر يعني. وانبثقت الأندية الرياضية هذه في الثلاثينات هذه من الحارات يعني، مثلا على سبيل المثال كانت يعني كوكب مكلة هذه مثل الحارة، الاتحاد مثل البلاد حي الشهيد يعني. ها شوية هذا لو الحارة الثالثة شباب مكلة من الوسط من يعني حافة البلاد الشرقية نسميها يعني. فهكذا يعني شوية تحرك صاحب حي العمال الشرق، لقى نادي الجنوب تحركوا أصحاب الديس، لقوا شعب الديس

0: عافاك.
1: إلى هنا وتنتهي هذه الحلقة من رحيق العمر، على أمل أن نجدد اللقاء بكم في الحلقة القادمة.
2: من رحيق العمر. برنامج حواري يستضيف أعلاما حضرمية يغوص في مشوار حياتها وينثر رحلات عمرها. يعده ويقدمه سند بايع شوت. مكتبات ماجد سويدان، تسجيل ومونتاج عبد الله الساود، إخراج خالد أحمد عامر، إشراف عام أفراح محمد جمعة خان،
3: إنتاج إذاعة المكلا.

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يرمي رجل رجلا بالفسق أو الكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتسابان ما قالا فعلى البادي منهما حتى يعتدي المظلوم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب قال أضربوه. قال أبو هريرة فمن الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه. فلما انصرف قال بعض القوم أخزاك الله. قال لا تقول هذا لا تعين عليه شيطان. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قذف مملوكه بزنا يقام عليه الحد يوم القيامة.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. مستمعين الأفاضل، نقلنا إلى حضراتكم على الهواء مباشرة آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها، وعلى الإخوة القاطنين خارج مدينة المكلا مراعاة فارق التوقيت. هنا إذاعة المكلا صوت حضرموت. مستمعينا الكرام، نستمع الآن إلى فدوى عبيد في موشح إلهي.

هنا إذاعة المكلا صوت حضرموت. مستمعنا الكرام نوافيكم الآن بالموجز الختامي للأخبار ليومنا الخميس. دشن عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم بمدينة المكلا حملة أمل حضرموت للكشف المبكر عن سرطان الثدي بحضور وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد بعلوي وعدد من الجهات ذات العلاقة. ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم بمدينة المكلا مع رئيس محكمة الأحداث الابتدائية القاضي فائز باحمدين مشروع الحملة التوعوية الخاصة بالأحداث ومقترح فتح شرطة متخصصة بالأحداث في محافظة حضرموت بما يسهم في تعزيز منظومة حماية الأحداث والتعامل معهم وفق الأطر القانونية والإنسانية. على صعيد متصل رعى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم بمدينة المكلا توقيع اتفاقية تعاون لتوفير محطة تحلية مياه لمركز غسيل الكلى بالمكلا بتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وتنفيذ مؤسسة نهد التنموية. عقد عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي لقاء موسعا مع رجال المال والأعمال بالمحافظة لبحث تيسير قافلة إغاثية إلى المحافظات المتضررة جراء الاعتداءات التي تنفذها ميليشيات الحوثي ضد المدنيين بحضور وكيل محافظة حضرموت للشؤون المالية والإدارية الدكتور وليد أحمد العطاس ووكيل المحافظة المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد باعلوي. مستمعينا من إذاعة المكلا قدمت إلى حضراتكم الموجز الختامي للأخبار. ختام أرسالنا الإذاعي لهذا اليوم هو القرآن الكريم حيث نصت وإياكم للمقرئ الشيخ سالم عبود خندور وما سيتيسر له من سورة آل عمران.

وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما

0: فاتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العلي العظيم. مستمعينا الكرام، بهذه التلاوة العاطرة نصل بكم إلى ختام بث إرسالنا الإذاعي عبر أثير إذاعة المكلا صوت حضرموت ليومنا الخميس. لقاؤنا يتجدد بكم عند 9 من صباح غد الجمعة. إلى ذلكم الموعد استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. هنا إذاعة المكلا صوت حضرموت.